0: For decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Bryan Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Bryan Adams, Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Bryan Adams.
3: Cet été, retrouvez The Bryan Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم؟ ونعم لنفسك. ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
5: ميديا نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
4: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قرارا لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس القمة تعني أرقاما وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطرا حقيقيا. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معا؟ أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتي اليوم السيدة والبطلة هند زمامة، سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
6: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق.

0: الجبال.
1: مرحبا نورتيني. طيب للهند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة الاجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
0: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت أتفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد، علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب، بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية. فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كنمشيو كنلعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان، فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال، علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
1: تمام،
0: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نسلق جبل طبقال غنلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت نبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس، من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وبقات لي 150 متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
1: واش كان تعب؟ تعبتي؟
0: تعبت ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه؟ فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح.
1: تمام،
0: بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
1: تمام.
0: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوف نجاح كبيرة، أنا كنقول لهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
1: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
0: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. ريادة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفان، ولكن راهما يعني الرياضة كترتبط عالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحلة مليئة بالتحديات بالمخاطر.
1: صح.
0: واللي خصها تكون عندك سمات نفسية مهارات للوصول إلى القمة. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج إلى دراسة الطقس، معدات، المسارات. في الرياضة كيحتاج إلى دراسة السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كاين أزمات سوق، قرارات مصارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة.
1: تمام.
0: وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم

0: أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق.
1: تمام.
0: يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
1: صح.
0: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
1: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار. سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين ولماذا؟
0: سؤال لا خديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست في شهرة القمة، يمكن نقدر نوصل ليفغاست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما تنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك ليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
1: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمض عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
0: ما نمشيش بعيد، يعني هذه اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لأنه وضعت الحياة ديالي في خطر وحياة الآخرين في خطر، لأن احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديغنييغمون. جبل يجب أن يحترم. الجبل كيقول لك أنه هناك مسارات وممرات مناظر رائعة، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه آخر تجربة وآخر درس خديته من رحلة الأخيرة ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطأ كترتكبه باش تعلم منه للرحلة المواليه
1: وتفادى. طيب الآن نتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين أم ربما قد تلتزمين الصمت أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
0: دائما بدون شعور كتبدأ الحمد، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راه كتمر من مراحل، مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب، بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
1: طيب ما هو الشيء للهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة، رحلة تسلق، دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات، هل ممكن يكون صورة، رسالة أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات، من غير الأدوات المستعملة؟
0: دائما ملي كتكون

0: كتوجد هاد الرحلات ديالك لابد كتبدا بعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل أحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك كتشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
1: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفتي على قمة جبل وشعرتي برغبة في الاعتذار لأحد مثلا؟ أحسستي في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد؟ ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
0: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، وليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش شي حد مقلق عليا أو لا يعني واخد من خاطره عليا، فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
1: عن طيب خاطر. نعم
0: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذوا التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل، كل جبل هو مميت، كل جبل انت مواجهة الخطر،
1: مواجهة الموت،
0: المخاطر، مواجهة الموت بكل صراحة. يعني انا قلت لك يعني انت تاخذ تذكرة ديال الطيارة ديالك، انت مدعاه في يد الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن انه دائما كنحاول نعتذر من اي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
1: رائع، وحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
0: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
1: ممتاز.
0: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ قرارات سريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة التراجع في الوقت الصحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار إمتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجة وكيفية الوصول. فكنظن أنه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياة العملية ديالي.
1: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
0: أكيد معك لخديجة بكل فرح، ودائما تنقولها لخديجة الحديث معك واستمتاع، يعني الحديث معك أنا تنظر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: أنه فأنت من الصحفيات وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إذا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي وحاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني القدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد. ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي لي

0: بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع.
1: نعم.
0: فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات لأنه كنت حطيته مشروع سنتين، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال أولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد، لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد، أمين، الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كثير، يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كثير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات، فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن، كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول، قد يكون صعبا، يعني السؤال: الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البزنس، ما شاء الله، بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدرت تكون شخصية أو عائلية اضطررتي للتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت، ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش ثمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هذه الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح. ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال، فأنا كنحاول نفتحوا الأبواب للنساء أخرين. فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم، أنا صح. في نظري، ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة، فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمامة، اللي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل تنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض.
1: تمام.
0: يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة، فدائما تنقول حاول.
1: تمام.
0: فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمامة، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها، ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم لأنك جعلتي من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا، نورتيني في نقطة التحول.
0: شكرا لك لأ خديجة، وشكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، كما قلت لك في الأول جد فرحة أنه بهذا النقاش وهذا الحديث معك ما كنت تخوش به دائما.
1: شكرا
0: لك وتبارك الله لك لخديجة. شكرا
1: ممتنة.
0: شكرا. فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية، وشعاري كما قلت في أعلى قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلت. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أعلى قمة ألاسكا.

شكرا جزيلا كل الشكر لك، ممتنة على هذه الثقة التي وضعتها في نقطة تحول على ميديا. شكرا جزيلا مستمعينا، رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة: كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا، حلما مؤجلا، خوفا أو ذكرا موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة، تحول جديد ألقاكم.

على احلى فرحة، على احلى فرحة يا حبيبي، وبنم وبصحى على على احلى فرحة، على على احلى فرحة يا حبيبي، وبنم وبصحى على على احلى فرحة، على على احلى

لا تخضعين كلاما، لا تعرفين ابتسامة. أنت لست تاجرة كي تضحك، أنت لست بائرة كي تعرض. أحبك فريدة، أحبك فريدة.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم تأخذكم إلى مدينة الألف قصبة وقصبة.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: هي ورزازات بوابة إلى عوالم من الدهشة، وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة، مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
3: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمالا إقليم الزلال وشرقا الراشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي سنتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي، ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية. من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة، مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
1: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
3: سميت بورزات أسداء أسماء، يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداريا أصبحت تسمى بورزازات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين، هما وار وتعني تعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن الطاطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى. كذلك من أهم مميزات منطقة ورزازات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987. ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن 17، وشكله المعماري للقرن 18. تجمع فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية، لأن في ذلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدو. المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجماعة الترابية أيت زينب، بإقليم والزات كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري أستاذ أسماد، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها هذا القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا، يعني القصر الأيد بن حدوك، هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق أو المتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلال تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب، وكذلك فيلم المومياء والمصارع، هذا الفيلم التاريخي.
1: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة ليشيد عمرانا يصمد أمام الزمن. فجدرانها السميكة وأبراجها المزخرفة وأزقتها الضيقة كانت تؤمن الحماية للسكان وتعكس في الوقت نفسه براعة الهندسة المعمارية المحلية.
3: إذا تحدثنا أيضا عن القصبات أستاذ أسماء، قصبة أمريديل، هذه القصبة التاريخية بإقليم ورزازات التي تتواجد بمنطقة سكورة وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، باعتبارها جوهرة تؤكد على العبقرية الإبداعية للمغاربة عبر التاريخ. هذه تحفة معمارية فيها أبراج كذلك شاهقة تم تشييدها في القرن 17 على يد محمد الناصري سكوري ابن مؤسس الزاوية الناصرية بتمقروت، وتقع على موقع متميز يشرف على واحد سكورة من جهة، ومن جهة تانية على وادي الحجاج، الوادي التاريخي بالجنوب الشرقي. أنسى أستاذ أسماء بأن بنك المغرب أصدر سنة 1987 ورقة نقدية من فئة 50 درهم توجد حاليا تحمل صورة قصبة أمريديل. هذه القصبة يوجد بها منزل رئيسي أو بهو رئيسي على شكل مربع كبير به أربع أبراج. كذلك هذه القصبة على غرار أيت بن حدو، لأن ما يميز أستاذ أسماء إقليم ورزازات بقصبات وقصون مجموعة من المشاهد الأفلام العالمية مثلت سواء بقصر أيت بن حدو وكذلك بقصبة أمريديل، أجزاء من نفس الفيلم لورانس العرب وكذلك جلاديتور. وبالتالي فهي هذه القصبة هي فضاء يتلقح فيها يعني عبق التاريخ مع التقاليد والتراث الأمازيغي وجمال المناظر الطبيعية.
1: تنبسط ورزازات كلوحة رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين، وفيها تتعانق الواحات الخضراء مع القصور الطينية والقصبات الشامخة، فتمنح المكان هوية استثنائية تجمع بين صرامة الجبل ودفء الواحة. ومنذ قرون كانت ورزازات محطة للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، فازدهرت بها الحصون والقصور التي لم تكن مجرد مساكن بل مراكز للحياة والتجارة، ولا تزال إلى اليوم شاهدة على تاريخ غني وحضارة ضاربة في عمق الزمن.
3: ما يميز القصبات والواحات أولا بعدها البيئي، وثانيا مساهمتها في المجال الاقتصادي خصوصا الزراعة المعيشة بالنسبة للواحات والقصبات، وثالثا وهو الأهم جدا المتعلق بكونها إرث سوسيوثقافي عريق جدا يساهم في السياحة وجذب السياح سواء السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ورابعا تساهم في التسويق السوسيوثقافي للمغرب باعتباره إرثا تاريخيا وثقافيا مهما جدا. وبالتالي فتجمع بين مختلف الأبعاد سواء متعلقة بتصوير الأفلام وبالتالي تشغيل اليد العاملة خصوصا الكومبارس الذين ينتمون لإقليم ورزازات، وكذلك الأقاليم المجاورة لورزازات، والبعد الثقافي والبعد السياحي وكذلك البعد الاقتصادي باعتبارها تساهم كما قلت في مجالات الزراعة أو الفلاحة المعيشية. الناس كذلك أستاذ أسماء من بين الأبعاد السياحية المهمة جدا بإقليم ورزازات، والتي ندعو ونأمل أن تكون نسب الزيارة خصوصا السياحة الداخلية، لأن تعرف سياحة أجنبية كبيرة جدا. نأمل كذلك من المواطنين المغاربة في إطار تعزيز السياحة الداخلية أن يزوروا تلك المناطق على غرار قصبة توريث. هذه القصبة كذلك أسد أسماء التي تشكل كنزا سوسيو ثقافيا ضاربا في جذور التاريخ. هذه قصبة توريث تعتبر من أعرق وأكبر القصبات بالمغرب، يعني نتحدث عن نصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حدود الاستقلال. لعبت قصبة توريث دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا ومحوريا جدا، تكون من عدة أجنحة. والغريب في هذه القصبة أستاذ أسماء، زرتها يعني تعتبر على شكل مغارة، يعني يمكن أن تتيها داخل هذه القصبة إذا لم يكن معك مرشد سياحي. يعني هؤلاء المغاربة الذين شيدوا هذه القصبة فترفع لهم القبعة أستاذ أسماء، لأنها قصبة تاريخية بامتياز، معمار تقليدي رصين شيدت به هذه القصبة. تتكون من عدة أجنحة بنيت بمواد تقليدية، تحدث عن مواد البناء، التراب، تيب النخل. القصبة توجد على ضفاف وادي درعا وسط المدينة، وسط مدينة ورزازات، بالتالي فهذه القصبة توجد داخل المجال الحضري لمدينة ورزازات. سميت بتوريث، المصطلح الأمازيغي بمعنى قمة التل، فهي وضعت على قمة التل وسط مدينة ورزازات. عندما يعني تصعد إلى قمة القصبة تلاحظين أستاذ أسماء وسط المدينة، وكذلك واد درعا وواحة واد درعا في منظر طبيعي خلاب جدا. إذا تحدثنا كذلك عن قصبة فولتوت بإقليم ورزازات، هذه القصبة توجد كذلك المجال الحضري لمدينة ورزازات، تطل على مشهد بانورامي لواد ورزازات، يعني سطحها تعشعش فيه اللقالق في منظر طبيعي خلاب جدا. تقع على بعد تقريبا 8 كيلومترات غرب مدينة ورزازات. في التالفة أستاذ أسماء تحدث عن إقليم زاخر بالقصور بالقصبات وبالواحات.
1: واليوم لم تعد هذه القصبات مقصدا لعشاق التاريخ والتراث فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أشهر مواقع التصوير السينمائي في العالم. فخصوصية المشهد الطبيعي وصفاء الضوء والطابع المعماري الأصيل جعل من ورزازات فضاء مثاليا لاستضافة إنتاجات سينمائية عالمية، حتى استحقت لقب هوليود إفريقيا. وبين كل فيلم وآخر تظل القصبات محافظة على روحها الأصلية لتؤكد أن التاريخ الحقيقي يظل دائما أجمل من أي ديكور سينمائي.
3: من بين كذلك المناطق التي ربما تحتاج إلى تسويق كبير جدا من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة المعنيين بالقطاع السياحي، والتي ربما لا نقول يجهلها مغاربة أو يعني السياح المغاربة بتراب الوطن، لكن لم تعطى لها تلك المكانة المميزة. على غرار قصبة لوات كذلك أستاذ أسماء، هذه القصبة التي تعني باللغة الأمازيغية مكان للتجمع واللقاء، والتي شيدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعني 1860، وبالتالي إرث حضاري وتاريخي عريق جدا. هي نموذج لمدينة مصغرة داخل قصبة لوات، تتكون من دروب متفاوتة الأطوال، من مداخل مقوسة مزخرفة، من فسيفساء داخل هذه القصبة. أعتقد بأنها تحتاج إلى المزيد من العناية وكذلك التسويق السوسيو ثقافي حتى تجذب خصوصا السياحة الداخلية. كذلك من بين

أما المناطق أستاذ أسماء بإقليم والزازات، قرية أمزري هذه القرية التي تقع بقلب جبال أطلس الكبير على ارتفاع تقريبا يفوق 2200 متر، من أحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي أدعو سواء المواطنين المغاربة في إطار السياحة الداخلية وكذلك السياحة الأجنبية المجيء لهذه القرية الجميلة جدا، تحيط بها سلاسل جبلية شامخة على مقربة من مياه التساوت الجميل جدا، وجهة مفضلة لمحبي الترحال لمحبي التخييم. لننسى كذلك بأن بنفس المنطقة بإمغران، لأن إمغران فيها جماعتين ترابيتين، جماعة إيمينولون وكذلك جماعة تندوت. فبإيمينولون مثلا أستاذ أسماء، هذه المنطقة المعروفة بالسياحة الجبلية المعروفة ببرودة الطقس في فصل الصيف والمعروفة كذلك بمسالكها السياحية الجميلة جدا، هناك يتواجد ونقترب من تشييد متحف الديناصور هناك بمنطقة تازودا بإمغران من أجل إعادة نسخة تبقى الأصل لهيكل وعظام الديناصور تازودا الذي يرجع تاريخه إلى أزيد من 180 مليون سنة، تم العثور على أثاره نهاية القرن الماضي المنطقة تازودا بإيمينولون على بعد 80 كيلومتر من مدينة ورزازات، وهذه المنطقة التي تستحق الزيارة منطقة مغران بجماعته إيمينولون وتندوت وكذلك مرتفعات كنطولة تزقاولت تمزريت وإشباكن، هذه القرية الجميلة جدا التي يرتادها بعض السياح الأجانب خصوصا في الفترات الصيفية من أجل الاستكشاف، لأن بها مسالك جبلية مؤمنة وبها مسالك سياحية تثير الانتباه وتثير الإعجاب. كذلك الجماعة الترابية تيديلي أحد الجماعات القروية بمنطقة ورزازات المعروفة كذلك ببرودة الطقس وبمجموعة من مناطقها السياحية على غرار الصور وإبردازن ووسط تيديلي ومجموعة من المناطق المجاورة بها، كذلك إغرم نقدال هذه منطقة سياحية بفضائها أقلموس، هناك يتواجد مخيم شبابي يعني توجد على مقربة من الطريق الوطنية رقم 9، فضاء كذلك جميل أستاذ أسماء يستحق الزيارة. وبالتالي أتحدث عن ورزازات، فضاء طبيعي، بلاتوهات طبيعية، عن مناطق سياحية لتعزيز السياحة الجبلية السياحة الواحية، كذلك عن منطقة وإقليم الألف قصبة وقصبة القصور الواحات، منطقة أستاذ أسماء ضاربة في جذور التاريخ وتستحق الزيارة وتستحق الإعجاب، لأنها مليئة بكل من يعشق المغامرة، كل من يعشق الترحال، كل من يعشق التنزه، كل من يعشق الهدوء كذلك، لأن ورزازات كما قلت في البداية منطقة معروفة بهدوئها، فحتى داخل وسط المدينة أستاذ أسماء فالمدينة ليلا تعرف بهدوئها، وهذا أمر يثير إعجاب خصوصا السياح الأجانب، لأن هناك من يفضل الذهاب لمناطق بعيدة، مناطق تقليدية جبلية قروية ومناطق هادئة. هناك صنف تتواجد فيه المسالك الطرقية المعبدة وتم وضع بنية تحتية ملائمة لوصول السياح لتلك المناطق، هناك كذلك مجهود بذل على مستوى التشوير السياحي في إطار تعزيز التنشيط السياحي بإقليم ورزازات، لأن هناك برنامج طموح في هذا الصدد تم وضعه منذ سنة 2023 مرتبط بكيفية جعل ورزازات منطقة للاستقرار السياحي عوض كونها منطقة للعبور السياحي، وبالتالي في هذا المجال أعتقد بأن فيه نوع من السلاسة من أجل الوصول لتلك المراكز والمناطق السياحية، وهناك مناطق أخرى أعتقد تحتاج لمجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية والمسالك الطرقية. في إطار أستاذ أسماء يجب يعني التذكير بنقطة مهمة جدا من خلال التواصل مع السياح الأجانب، فهم لا يحبذون المسالك الطرقية المعبدة من الصنف الجديد أو الطرق المهيئة من الصنف الحديث، على أقل هم يريدون مسالك طرقية ترابية، نعم ترابية ولكن تكون مؤمنة خصوصا في المناطق الجبلية وفي المسالك الطرقية الوعرة على غرار مرتفعات كنطولة. حاليا نتحدث على أن كنطولة مثلا أبعد منطقة والتي توجد على الحدود ما بين ورزازات وأزيلان فيها مسلك طرق معبد والأمر جميل جدا، لكن هناك مسالك أخرى ومناطق سياحية أخرى تحتاج
اجتهادا في هذا الصدد بتعبيدي.

المسالك الطرقية الطينية أو التراب للوصول إلى على غير منطقة إشباك. هذه المنطقة المتميزة جدا التي تحتاج أعتقد إلى مسالك طرق الوصول إلى دون نسيان كذلك ربطها والرفع من صبيب الانترنت وجودة الاتصال بها، لأن السياح الأجنبي تحتاج في المناطق الجبلية لهذه الوسائل الحديثة من أجل تيسير تنقلها وكذلك معرفة وجهاتها. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء إذا تحدثنا عن قصر أيت بن حدو حاليا هناك مشروع لتتمين هذا القصر كما قلت، فهو مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. نتحدث حاليا عن مدينة الإنتاج السينمائي التي تم إعطاء الانطلاقة بها، ونأمل التسريع من شهيدها لأنها ستساهم كذلك في هذا المسار المتعلق بالمراكز السياحية من جهة أولى، من جهة ثانية ستساهم في الصناعة السينمائية، لأن مثلا أيت بن حدو بقصره أو بقصر بتلوات أو تفولتوت أو أمريديل بسكورة أو متحف تازودا بإمغران وكذلك المسالك الطرقية الجميلة جدا السياحية بتيديلي وبخزامة وبتزناخت وبإغرم نقدال وبأوقيم، كلها ستساهم في هذا المسار السياحي والسينمائي بإقليم ورزازات، لأن نقاط القوة توجد بهذا الإقليم، ما يحتاج وطفرة تنموية أكثر شمولية لكي تساهم السياحة والسينما باعتبارهما الرجلان اللتان تمأسسان للتنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات. كما قلت أستاذ أسماء هناك متحف للسينما على مقربة من قصبة توريث، يعني قصبة توريث لكل من يريد مثلا أن يأتي إلى مدينة ورزازات ليس لديه الوقت لكي يسافر، لأن إقليم ورزازات إقليم شاسع المساحة، فقط يريد زيارة المدينة أو المجال الحضاري فيمكن أن يزور قصبة تفولتوت، ويمكن أن يزور كذلك البلاتوهات والاستوديوهات الجميلة جدا بإقليم ورزازات التي يتم خلال تصوير الأفلام. مجموعة من الاستوديوهات يعني كاينين في الدخلة ديال إقليم ورزازات، استوديوهات 3 إلى 4 استوديوهات ضخمة على المستوى الوطني توجد بمدينة ورزازات. يمكن أن يزور كذلك قصبة توريث التي هي على مقربة جدا وأمام متحف السينما، هذا المتحف المخصص للتاريخ ديال السينما بالمغرب، تعرض فيه معدات تصوير سينمائية القديمة، كما يمكن للزوار مشاهدة مواقع تصوير الأفلام داخل متحف السينما. ما يميز أصلا ساكنة الجنوب الشرقي برمته، أولا الناس مع تلك الجغرافيا صبورين والحافة وكذلك في الاستقبال والبعض بساطة والحفاظ على الإرث التقليدي، وما زلنا بإقليم ورزازات أستاذ أسماء نحافظ على إرثنا الذي تركه الأجداد سواء من خلال المعاملة، يعني لذلك الساكنة بتلك المنطقة دائما ما نجد أي سائح سواء أجنبي أو مغربي أتى إلى تلك المنطقة ما يفتخر بالحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الثقافي لأبناء تلك المنطقة.

ورزازات إذن وجهة تستحق أن تزار كباقي المدن المغربية والوجهات المغربية. هي مدينة استطاعت أن تحافظ على هويتها وتفتح أبوابها للعالم، حتى غدت نقطة التقاء بين الماضي والحاضر وبين التراث والإبداع. كانت هذه بطاقة اليوم. شكرا لأردوان جخة، فاعل مدني وتنبئ التراث والثقافة المغربية، على هذه الجولة. والشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى لقاء جديد مع وجهة أخرى وحكاية أخرى في كارت بوستال.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم احتفاء بحلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والنور الكامل الأكمل، سر الوجود وعينه وحقيقته.

حقيقته سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين، وكل آية أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم. الإمام مولانا أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه وأرضاه.

حق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن مجمع نوره لو وضع على العرش لذاب. وهذا ما ذهب إليه العارف أبو المغيث مولانا الحسين بن منصور الحلاج قدس الله سره، حينما أشار إلى أن نوره صلى الله عليه وآله وسلم هو نور أزلي الوجود، وأن أول شيء خلقه الله تعالى هو الروح المحمدية أو النور المحمدي، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما إلى يوم الدين.

يقول القطب الكامل الإمام مولانا أبو محمد عبد السلام بن مشيش الحسني المغربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلاته على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. ولا شيء إلا وهو به منوط، لأنه عين الإيمان، وهو السبب في وجود كل إنسان. عن نوره الأزلي فاضت جميع الكائنات. يقول الإمام البوصيري رضي الله عنه في بردته: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ ويقول ابن نباتة المصري رضي الله عنه: لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جبل.

قال الإمام القطب مولانا أبو العباس أحمد المرسي دفين الإسكندرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حقا عين الرحمة، الرحمة التي هي الذات المحمدية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأوحى إليه تعالى أن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة. إذا ذكرتني رحمة الرب لم أزل أقول له: يا ربي رب محمد، لأن لها التأكيد إذ كان ربه، فأعلو بهذا الذكر في كل مشهد. فأرسله الرحمن للخلق رحمة على كل حال بين هاد ومهتدي، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: صباح سعيد وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومتتبعينا على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الاثنين مستمعينا سنتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا كذلك مستمعينا

0: كراما، سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وطبعا فقرات صباح الأخبار تتخللها مختارات غنائية، نتمنى أن تنال أعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية، ولا غالبا صفا مع الشمش في غالب النواحي في لحية ديالنا، ما عدا في الريف ونحية طنجة سايس وما بين مراكش والصويرة، بحال حتى في جنوب الخط سمارة الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. ومازال غادي يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير ونحية الضرعة. الريح غادي يصوت غربي وشمالي ومعتدل في القوة ديالو في عامة المناطق، ما عدا في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي وقوي شوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق، وما غادي تتعدى شوية 50% إلا في النواحي الساحلية القليلة. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 27 و 36 درجة في ناحية سوس، ما بين 27 و 37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 43 درجة في واد الدهب، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 33 درجة في دكالة، ما بين 30 و 32 درجة في الريف، ما بين 31 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، 35 و 36 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36 و 41 درجة ناحية التافيلات، وما بين 37 و 40 درجة ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس عدة أخوات وإخوان فلاحة باغيين يدخلوا عندهم السقاب الكوتاكوت ويركبوه في الشجر ديال الزيتون ديالهم، ولا الشجر الحامض، ولا الفواكه. وهذه غادي يديروا فيها مزية كبيرة، لكن بشرط ما يدوزوا للسقاب الكوتاكوت إلا بشوية بشوية في هذه المرحلة الصعيبة، باش ما يتبدلش الحال ديال الرطوبة في التربة في خطرة واحدة على العروق ديال الشجرة ولا ديال الزراعة، بالخصوص إذا كان الشجر ماشي عاد تغرس وكان مولفين العروق ديالو السقاب الحواض ولا بالربطة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميدي آم، موجز لأهم الأخبار. وبداية الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. ونفى عراقجي أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة قائلا إنهما تتبادلان الرسائل عبر وسطاء. في موضوع ذي صلة، أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون أمس في اليمن عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخا على ساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة استهداف المدينة إضافة إلى منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. وهجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدينة المخا التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو هجوم أكده سكان محليون ومصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية. في أخبار الشرق الأوسط دائما ومستجدات الحرب على قطاع غزة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخطة التي قدمت الولايات المتحدة بشأن غزة، ووافقت عليها حماس متعهدا عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وسيواصل الجيش الإسرائيلي إحباط التهديدات التي تستهدف قواته ومواطنيها. بعيدا عن الملف الحربي في الشرق الأوسط، يخلد المغرب في العاشر من غشت من كل سنة اليوم الوطني.

0: للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا العام تم اختيار شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 هذه المناسبة، ذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج. وتزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر، تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم اعتبارا من اليوم وحتى 13 غشت الجاري. الأسبوع يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر جهات المملكة والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع. في أخبار الرياضة، توج العداء المغربي عماد بوشجدة أمس بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المقامة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية، وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز تمام الخامسة والدقيقة الخامسة، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، مستمر على ميديا وكالعادة فيه قصة. مع تسقط القذائف الإسرائيلية في محيطه يعود نهر الليطاني إلى واجهة الأحداث مجددا. النهر الذي يقطع لبنان من البقاع إلى مصبه الجنوبي بالكامل يحمل وزنا يتجاوز جغرافيته الطبيعية، فقد كان ولا يزال محورا مركزيا في الحسابات العسكرية والقرارات الدولية. فمنذ أولى محاولات ترسيم الحدود بداية القرن العشرين ظل الليطاني شاهدا ومسرحا لمواجهات غيرت وجه المنطقة. قصة نهر الليطاني نتابعها مع عبد العلي الزهر.
2: في قلب جبال لبنان الشرقية وتحديدا في منطقة عين الزرقاء قرب بعلبك يولد نهر الليطاني، يغذي سهول البقاع بخصوبة أبدية. إنه نهر لبنان العظيم، ليس فقط لكونه الأطول بل لأنه الشريان الذي يربط شمال البلاد بجنوبها في رحلة تضاريسية مذهلة. يشق الليطاني طريقه أولا عبر سهل البقاع الفسيح، يروي حقول القمح والكروم ويرسم حياة آلاف العائلات التي تعيش على فيضه. يمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومتراً مشكلاً أطول شريان مائي يجري بكامله داخل الأراضي اللبنانية، حيث يغطي حوضه مساحة 2000 كيلومتر مربعاً أي ما يعادل 20% من مساحة لبنان الإجمالية. النهر الذي يضخ سنوياً نحو 750 مليون متر مكعب من المياه يمثل 30% من الثروة المائية للبلاد، وهو العمود الفقري لإنتاج الطاقة الكهرومائية. تاريخياً بدأت الأطماع في مياهه منذ رسالة وايزمان عام 1919 التي طالبت بضمه لخرائط الدولة المنشودة، مروراً بمشروع جونستون عام 1954 لتقاسم المياه، وصولاً إلى تحوله لخط مواجهة عسكري في عملية الليطاني عام 1978. لكن الجغرافيا في لبنان لم تكن يوماً مجرد تضاريس، بل كانت قدراً. الليطاني ليس مجرد مجرى مائي، إنه جغرافيا فرضت نفسها على خرائط الحرب والسياسة. بمروره في الجنوب حيث يقترب من الخطوط الساخنة، تحول في الوعي العسكري من مصدر للحياة إلى خط استراتيجي وهدف للنار. تضاريسه الوعرة وشباله التي تحتضن ضفافه جعلت منه حدا فاصلا في صراع لم يهدأ منذ عقود. في 14 من مارس عام 1978 تحولت ضفاف هذا النهر إلى ساحة حرب كبرى. انطلقت عملية الليطاني، أول اجتياح إسرائيلي واسع للجنوب، حيث زحف نحو 25 ألف جندي واضعين نصب أعينهم هذا النهر كحد نهائي للعملية. كانت الأهداف المعلنة هي دفع القوات الفلسطينية إلى ما وراء النهر لتأمين الحدود. على ضفاف الليطاني ولد القرار الدولي رقم 425، وولدت معه قوة اليونيفيل التي ما زالت حتى اليوم تراقب النهر.

0: ومحيطه. لم يترك التاريخ النهر بسلام، فمن حرب 2006 إلى التوترات الراهنة ظل اسم الليطاني يتردد في كل المحافل الدولية كخط أحمر للتسويات والانسحابات. اليوم يبقى الليطاني هو الليطاني، يمر بجماله الخالد، يروي حقول الحمديات والموز في الجنوب، ويشهد على تقلبات السياسة التي حاولت جعل مجراه حداً فاصلاً بين الشعوب. لكن النهر بطبيعته التي لا تعرف القيود يخبرنا كل يوم أن الأرض التي يمر بها تظل عصية على التجزئة في وجدان أبنائها، تماماً كما تظل مياه الليطاني مهما عكر صفوها الصراع، مياهاً تعود دائماً لتعانق البحر، حاملة معها حكاية وطن لم يسترح يوماً. الليطاني ليس مجرد نهر، إنه ذاكرة لبنان التي تجري ولا تتوقف.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار مستمر على ميديا. وجهتنا أديس بابا وميديا ريبورتاج. في ظل التحديات الأمنية التي تعيق جهود التنمية والاستقرار الإقليمي، يواصل الاتحاد الإفريقي تحركاته الهادفة إلى احتواء النزاعات والأزمات وتعزيز الحلول السلمية في عدد من بؤر التوتر بالقارة، بينما تتواصل مساعي الوساطة وحفظ السلام في السودان والصومال وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. يؤكد الخبراء والمختصون على أهمية معالجة جذور الصراعات وتفعيل المبادرات والالتزامات الإقليمية والدولية بما يدعم تحقيق السلام المستدام ويدفع مسار التنمية في القارة. التفاصيل في ميديا ريبورتاج يوقعه مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السماني.
2: في إطار جهوده الرامية إلى احتواء النزاعات ودعم الحلول السلمية، يواصل الاتحاد الإفريقي متابعة الأوضاع الأمنية في عدد من بؤر التوتر في القارة، لا سيما في السودان والصومال وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عبر تعزيز جهود الوساطة والدفع نحو تسويات سياسية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
3: تسهم عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الحد من التوترات القارية من خلال حماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف للحوار السياسي.
2: الباحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية دكتور محمد النحاس:
3: خلال العقدين الماضيين نجح الاتحاد في ترسيخ دوره كفاعل رئيسي في إدارة أزمات القارة، لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل مرهونا باستمرار الدعم الدولي. النزاعات في أفريقيا لم تعد محصورة داخل حدود القارة، بل أصبحت تمتد آثارها عالميا عبر تنامي الهجرة غير النظامية وتهديد أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية.
2: الحد من الأزمات الإفريقية خاصة تلك المرتبطة بالشأن الأمني يتطلب دعم مسارات الوساطة الفاعلة إلى جانب تعزيز جهود حفظ السلام الإقليمي وفقا للمنظمة التي أكدت أن بعثة الدعم والاستقرار في الصومال تواصل دورها المحوري في مساندة الحكومة الصومالية لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدرات مؤسساتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
4: الاتحاد الأفريقي يبذل جهود كبيرة جدا لكي يصل إلى حل العديد من الأزمات، على رأسها الأزمة في السودان والأزمات في الصومال، أن تكون أصوات البندقية لا تتواجد في أي منطقة من مناطق هذه القارة.
2: الكاتب والمهتم بالشأن الإفريقي زاهد زيدان:
4: الوصول إلى حلول ديمقراطية والوصول إلى حلول اختيار حكومات مدنية، هذا ما يريده الاتحاد الأفريقي لكي تخطي القارة خطوات نحو الاستقرار، وكل ذلك يأتي بمحاربة الإرهاب ووقف النزاعات المسلحة والصراعات.
2: تحقيق السلام المستدام في إفريقيا بات هدفا استراتيجيا وشرطا أساسيا لدفع مسار التنمية القارية، تنفيذا لأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ويقتضي ذلك معالجة جذور الصراعات والنزاعات عبر تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتنسيق التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، بما يهيئ بيئة مواتية للازدهار القاري.
5: يمكن أن يسهم التنسيق مع الشركاء الدوليين وتعزيز قدرات الدول الأفريقية بدرجة كبيرة في الحد من التهديدات الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية، خاصة أن الجماعات المسلحة تنشط عبر الحدود وتستغل ضعف المؤسسات الأمنية والهشاشة الاقتصادية.
2: الصحفي والمحلل السياسي محمد الباشا.

0: أهمية هذا التنسيق تتمثل في عدة جوانب رئيسة، أبرزها تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية مشتركة، هذا إلى جانب تدريب وتجهيز القوات الإفريقية ورفع الكفاءة. يسهم الدعم الدولي في توفير التقنيات الحديثة للمراقبة والاستطلاع، وكذلك تعزيز أمن الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
1: تفعيل المبادرات والوفاء بالالتزامات والتعهدات من قبل الفاعلين وشركاء السلام يشكل مرتكزا أساسيا وأولوية ملحة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب معالجة جذور الأزمات التي قد تعيق مسار التنمية الإقليمية وفقا للاتحاد الإفريقي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
3: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. إيران تشترط قبول واشنطن مطالب طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. وعراقجي يؤكد أن الاتصالات مع الولايات المتحدة تقتصر على تبادل الرسائل عبر الوسائط. حماس تدعو الولايات المتحدة ووسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطط الأمريكية بشأن غزة وعدم تعطيل مسار التهدئة لأسباب سياسية وانتخابية. سوريا وروسيا تتواصلان بعد عام ونصف من المفاوضات إلى مذكرة تفاهم بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس وتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. مغاربة العالم على موعد مع أسبوع استثماري بمختلف جهات المملكة لتمكينهم من اكتشاف فرص الاستثمار والاستفادة من مواكبة مباشرة لإطلاق مشاريعهم وتطويرها. العداء المغربي عماد بوششدا يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة بأوريغون، ويمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في البطولة. صباح الأخبار مستمعين الكرام، لا زال في طيته الكثير على ميديا ونواصله بنقاش الحصاد. أعادت الرسوم المفروضة على التسجيل في بعض مسالك الدراسات العليا بالمغرب ملف تكافؤ الفرص والحق في التعليم العالي ومستقبل مجانية التعليم إلى واجهة النقاش، في وقت يتزايد فيه الإقبال على هذا النمط من الدراسة من قبل الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية. الموضوع محور نقاش الحصاد مع أمين عزيمني.
4: وللنقاش معنا على الخط الأستاذ حذيفة أمزيان، الرئيس السابق لجامعة عبد الملك السعدي والخبير في شؤون التربية والتكوين. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم.
5: أهلا وسهلا سي عزيمني، ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
4: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أهلا ومرحبا سي يونس.
6: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
4: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش أستاذ حذيفة، يعني كيف يمكن ضمان ألا تتحول الرسوم إلى حاجز اجتماعي مادي أمام الترقية العلمية والمهنية في وقت تعاني فيه الجامعة المغربية أصلا من نقص عدد طلب الباحثين؟
5: في الحقيقة يعني هاد مسألة ديال الرسوم اللي غادي تعتمدها الجامعات المغربية هي في الحقيقة إشكال على المستوى الجامعي بالنسبة للمواطنين ككل، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. فإذا كانت الحجة هي أن الرسوم مثلا تفرض أساسا من أجل توفير موارد إضافية، فهناك سؤال مشروع ما خصناش نحملوا الجزء الكبير منهم التكلفة ديال ديال ديال ديال الانتاج، خصوصا المعرفه للطلبه، وكيخص المساهمات كذلك ديال الدوله مع مساهمه الطلبه. انا مع المساهمه الطلبه، لانه يعني الادعاء ان تفعيل المرسوم يعتبر تراجعا المجانية ما كنعتقدش، لان بالنسبه للطلبه اللي هما في النظام العادي ليس هناك تغيير، فالتغيير فقط جاء للجواب

0: إعطاء يعني الفرصة للموظفين أن يستفيدوا من تكوين المستمر، ولكن تكوين مستمر بناء على شهادة وطنية معترف بها ومقابل واحد المساهمة، إلا أن هذه المساهمة هي اللي خصها تناقش، ما خصهاش تكون يعني ثقيلة على كاهل الموظفين، وكيخص المساهمة ديال عدة يعني فرقة، سواء كانت الجامعة سواء كانت الوزارة سواء كانت الدولة كدولة، إن دولة لها حتى هي لها واجب في دعم البحث العلمي. أعتقد نحن من الدول التي لا تساهم في البحث العلمي بقسط محترم لا يتعدى من 0.7% من الناتج الخام، وبالتالي أعتقد أن مطالبة الموظفين مثلا في مساهمة في في في في تكوينهم هذا مشروع، ولكن كيخص هذه المساهمة تكون بتوازي مع مساهمة الشركاء مع الدولة، لأن الباحث آخر المطاف يعني يفيد ليس فقط نفسه، ولكن يفيد كذلك الدولة ويفيد الجامعة ويفيد المغرب ككل.
1: طيب أحول هذا النقاش لك سي يونس فراشين، يعني على ذكر هذه النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الأستاذ حذيفة، كيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص إذا أصبح الولوج إلى بعض مسالك الدراسات العليا مرتبطا بالقدرة المالية للطالب الموظف والذي قد تختلف أجرته ومستواه الاجتماعي؟
2: وبالفعل هذه المسألة ديال الأداء كتجعل أنه الولوج إلى دراسات الجامعية بالنسبة لفئات الموظفين مرتبطة بالقدرة المالية وليس مرتبطة يعني بالمؤهلات العلمية والقدرة على مواكبة الدراسة الجامعية. أنا بالنسبة لي مسألة مبدئية، أولاً هذه جامعات عمومية، جامعات عمومية تقدم خدمة عمومية، وكل المؤسسات العمومية يجب أن تقدم خدمة عمومية مجانية. مبرر وجود الدولة هو أن تقدم خدمات عمومية مجانية لكافة المواطنات والمواطنين كيف ما كيتكلم الدستور. الآن عندنا جوج ديال الصياغ، كانت صيغة اللي كاينة وموجودة واللي متوفرة هو التوقيت الميسر اللي كان بالأداء. المشكل اللي كان فيه هو طبيعة الشهادة، حنا نمشيو لهذا المشكل ونحلوا المشكل ديال طبيعة الشهادة. أما نعموه ونفرضوا على كافة الموظفات والموظفين أنهم يؤديوا وأنهم يختاروا هذا التوقيت الميسر، هذا إشكال. هذا إشكال فيها المستوى المبدئي، أنه دخلنا مبدأ ديال الأداء في مؤسسات عمومية، وغدا نقولوا للموظفين أنه إلا مشيتوا المستشفى العمومي ثم موظفين خصكم تأديوا، ونقولوا لهذا الموظف العمومي إلا مشى بغى يجيب ورقة من البلدية ولا من أي مؤسسة عمومية أنت موظف خصك تأدي، ونقولوا للطالب إلا أنت طالب ما يعني أو لفئات أخرى نقولوا لا أنتم ممكن ما غاديش تأديوا. بمعنى أنه دخلنا واحد المبدأ اللي غير مقبول ومرفوض ويضرب في العمق مفهوم الخدمة العمومية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى إلا تجاوزنا هذه المسألة المبدئية ومشينا خيلوا معايا، واش موظف في المغرب كيشيط 2000 درهم في الشهر ممكن يخلصها ويأديها باش باش باش يتسجل في سيرك الدكتوراه مثلا؟ معنى أنه لا الأسس اللي تبنى عليها القرار، ولا حتى مسألة أنه لا هادو موظفين خدامين وبالتالي خصهم يلتزموا بالعمل ديالهم. أنا دابا واش كان خدينا القرار باش يعني نحافظوا على المرفق العمومي أنه يقدم الخدمات، ولا خدينا قرار باش نضمنوا الحضور ديال الطلبة، ولا خدينا قرار باش ندعموا الجامعات اللي ولات الآن عوض الدعم أن الدولة هي خص الدعم البحث العلمي، مشينا لجيوب الموظفين هما اللي خصهم يخلصوا هاد يعني اللي يعوضوا الدور ديال الدولة. فهنا كاين إشكالات متعددة، خلاصتها هو أنه ضربنا مبدأ أساسي ديال وظيفة الدولة الاجتماعية التي تقدم خدمات عمومية مجانية، تبقى الخدمات ديال الأداء كتبقى اختيارية.
1: طيب سي حذيفة، يعني الوزارة وزارة التعليم العالي تقول إن الهدف من هذه الرسوم هو دعم البحث العلمي على الأقل بنسبة 60% من قيمة بعض هذه الرسوم، لماذا لا يتم تمويل البحث العلمي من الميزانية العامة للدولة وأن تتحدث عن ضعف هذا التمويل؟ وهل هذا يعني تحميل الطلبة الموظفين قصور المنظومة في ضمان تمويل اللازم للبحث العلمي؟
0: قبل ما تجاوب على هذا السؤال، أنا أعتقد أن يمكن تفادي تحول الرسوم إلى حاجز اجتماعي باعتماد واحد النظام على مبدأ القدرة على الأداء وليس التسعيرة الموحدة اللي كتجت. فهذا النظام هو مثلا اعتماد سلم تصاعدي للرسوم حسب الدخل.

0: لأن كما قال الأخ ممثل سجدتي، يعني فعلا كاين ناس اللي هما عندهم دخل ما كيسمح لهمش يعني باش يساهموا في تكوين أو في
1: دفع الرسوم.
0: بل الآن يدفع جميع الموظفين المبلغ نفسه، يمكن اعتماد مثلا شرائح موظف ذو دخل منخفض لإعفاء، وهذه جات في اقتراحات ديال الجامعات، إعفاء كلي أو مساهمة رمزية فيما يخص دخل متوسط، مثلا تخفيض من 50 إلى 75%، دخل متوسط مرتفع مساهمة أكبر، ذو الدخل مرتفع أداء تكلفة كاملة أو نسبة أكبر منها، وهذا أكثر عدالة من إعفاء فئة واحدة فقط كنعتقد. ثانيا يمكن كما قال الأخ هو مثلا أو كما قلتم أنتم، هو يمكن تكون هناك إنشاء واحد من حد التكوين الميسر، وهنايا يمكن الدولة تخصص مثلا واحد الغلاف مالي أو الجامعات في إطار صندوق مشترك منح اجتماعية لتكوين الميسر خصوصا في الماستر والدكتوراه. الفكرة هو أنه يكون واحد الدخل هو الذي دخل الموظف والذي يحدد قدرته على أن يصبح باحثا، فالاستثمار مثلا في الموظف كيحصل اللي عنده ماستر أو الدكتوراه ليس منفعة فردية فقط، نمشي من هذا المبدأ، بل يمكن أن يتحول إلى رأس مال بشري لفائدة الإدارة كذلك والجامعة والاقتصاد، وبالتالي يمكن تكون هناك مساهمة يعني لا بأس بها من من من من الإدارة العمومية والجامعات، فربط مساهمة الإدارة العمومية بالتكوين هذا نقطة أعتبرها أساسية، فمثلا في الدولة الإدارة الجامعة الموظف كلهم يساهموا واحد مثلا الإدارة 40%، الجامعة 30%، الموظف 30% إلى آخره، فهذا كنعتقد أنه مهم جدا باش نحلوا هذه الإشكالية اللي كتطرح واللي تناقش الآن في شبكات التواصل الاجتماعي وفي بين الفئات كلها.
1: طيب سي يونس فراشين، هل باعتقادك أن النقابات عليها فقط أن تطالب بإلغاء هذه الرسوم، أم أيضا بطرح نموذج ربما بديل لتمويل الدراسات العليا والتكوين المستمر، لأن في نهاية المطاف ربما التدارس ومناقشة الأمر قد تفضي إلى بحث عن حلول بديلة؟
2: أنا بالنسبة لي أصلا إشكال من ينطرحه مسألة التمويل، يعني اليوم الدولة يجب أن تعترف أنه إحنا عجزنا عن تمويل البحث العلمي ولجأنا إلى المواطنات والمواطنين اللي يمولوا البحث العلمي. كما أنه اليوم 91% من تمويل ديال معنا هذا واحد النموذج اللي تم اختياره ونعترفوا به، والخطير الأخطر من هذا الشيء كله هو أنه بالزمن اللي كنتكلموا فيه على الاستقلالية ديال الجامعات، يعني من ناحية التدبيرية ومن ناحية البيداغوجية ومن ناحية العلمية، يتم اتخاذ قرار ديال توحيد الرسوم في كل الجامعات، بل يتم يعني انا شفت تصريحات ديال مجموعه من المسؤولين على الجامعات نفس التصريح، الكل يدافع رغم انه هذا قرار سياسي خداته يعني حكومه، لهذا هو خلفيتها السياسيه والايديولوجيه هو انه ما كاينش شي حاجه بالمجان، الكل يجب ان يؤدي. وبالتالي انا بالنسبه لي ما زلت اسر على انه حنا ضد المبدا، وحنا كنقابه واكيد لانه مجموعه من الفاعلين الاخرين ما غاديش نبقاو فقط في مستوى يعني الاحتجاج او مستوى يعني المطالبه، اكيد بان هذا الاحتجاج سيجسد بشكل ميداني.
1: طيب سي يونس فراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. والشكر ايضا موصول للاستاذ حذيفه امزيان رئيس جامعه عبد الملك السعدي سابقا والخبير في شؤون التربيه والتكوين، ممتن لك سيدي الكريم.
0: شكرا لكم.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام. صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يذهب البعض إلى أن رواية زينب أول رواية عربية صدرت بالقاهرة عام 1913 لمؤلفها الأديب والسياسي المصري محمد حسين هيكل. وزينب هي الفتاة البدوية المصرية بطلة الرواية التي تتبلور جميع الأحداث من محيطها وصراعها النفسي والاجتماعي. رواية زينب في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.

أهلا بكم. رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية صدرت عام 1914، ليعتبرها البعض أول رواية عربية بمقومات السرد الحديثة. أصدرها محمد حسين هيكل أول مرة بتوقيع مستعار مصري فلاح، لأن كتابة الرواية كان أمرا لا يليق بمقامه الاجتماعي والاعتباري. يقول في مقدمة الرواية إنه اعتقد جازما لدى الانتهاء من كتابتها بأنه فتح بها في الأدب المصري فتحا جديدا، لكنه تردد في نشرها وتوقيعها خشية ما قد تجني صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي. ولا داعي للإشارة إلى أننا هنا لا نتحدث عن الصحفي الشهير محمد حسن هيكل المتوفى عام 2016. أما صاحب زينب فهو محمد حسين هيكل، ولد عام 1888 وتوفي عام 1956. اشتغل خلالها بالمحاماة والصحافة والتدريس الجامعي والسياسة والدبلوماسية، وأصدر نحو 17 عنوانا في التاريخ والسياسة والأدب. وكانت زينب روايته اليتيمة، وليدة لقائه بالأدب الفرنسي وحنينه إلى بلاده أثناء مقامه بباريس لنيل الدكتوراه في الحقوق. يقول المؤلف في مقدمة الرواية: ولم تمضي أسابيع على بدء الرواية حتى رأيتني التزمت إتمامها كما تمت، لأصور فيها حياة الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه. زينب إذن ثمرة حنين للوطن وما فيه، صورها قلم مقيم في باريس مملوء مع حنينه لمصر إعجابا بباريس وبالأدب الفرنسي. صدرت زينب إذن عام 1914 بتوقيع مصري فلاح، ثم صدرت الطبعة الثانية بتوقيع صاحبها، وسرعان ما حولت إلى أول فيلم سينمائي صامت في مصر. كان ذلك عام 1925. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الراديو 1 صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكيرنا بأهم الأنباء. إيران تشترط قبول واشنطن مطالب طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وعراقجي يؤكد أن الاتصالات مع الولايات المتحدة تقتصر على تبادل الرسائل عبر وسطاء. حماس تدعو الولايات المتحدة ووسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة وعدم تعطيل مسار التهدئة لأسباب سياسية وانتخابية. سوريا وروسيا تتوصلان بعد عام ونصف من المفاوضات إلى مذكرة تفاهم بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس وتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. مغاربة العالم على موعد مع أسبوع استثماري بمختلف جهات المملكة لتمكينهم من اكتشاف فرص الاستثمار والاستفادة من مواكبة مباشرة لإطلاق مشاريعهم وتطويرها. والعداء المغربي عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر للفئة أقل من 20 سنة بأوريغون، ويمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في البطولة.

قلبي عاشقها للفنان اللبناني راغب علامة، ومستمع الكرام أنتم في الاستماع لصباح الأخبار على ميديا، وضمن برمجته الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أشعل فوز لبؤات الأطلس على منتخب جنوب إفريقيا مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبر مغاربة عن فرحتهم بهذا الانتصار مشيدين بالأداء القوي والروح القتالية التي أظهرتها لاعبات المنتخب الوطني. تناقل رواد المنصات الرقمية صور وفيديوهات من المباريات إلى جانب رسائل التهنئة والتشجيع وسط إشادة بما قدمته اللاعبات أمام أحد أقوى المنتخبات الإفريقية. كما اعتبر عدد من المتابعين أن هذا الفوز يؤكد تطور كرة القدم النسوية المغربية ويعزز طموحات لبؤات الأطلس في مواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب القاري. كما عبر آخرون عن ثقتهم في قدرة المنتخب الوطني على الذهاب بعيدا في البطولة مرددين عبارة

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: هادئة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط وجدة آسفي وشرق خط الداخل أجدير في جيج، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بكل من العاصمة الرباط، الدار

0: البيضاء، طنجة، سفي، وكذلك بأكادير 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 38 درجة بالرشيدية، 36 درجة بفاس، 29 درجة بالصويبة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب البلاد ووسطها الغربي والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 41 درجة بشلف، 36 درجة بتمن راس، 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 44 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بتبرقة، 40 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وكابس. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا اللحظة، التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير نور.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء عاجلا بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في سبتة المحتلة بعد معاينة الوضع ميدانيا بالمدينة. المنظمة تدعو السلطات الإسبانية للتدخل بشكل فوري يستجيب لمعايير حماية الكرامة الإنسانية. بعدما اكتفت حكومته بانتقادات متتالية لبعض بنودها، بنيامين نتنياهو يعلن رفضه الصريح للخطة الأمريكية للسلام بشأن غزة. عن حيثيات الموقف الإسرائيلي توضيحات ضمن هذه النشرة. طهران تقول إنها ستواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها، وتعلن تعيين محسن رضا القائد السابق للحرس الثوري رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي. في المجال الرياضي، العداء المغربي الشاب عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة. أهلا بكم. أطلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداء عاجلا بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في مدينة سبتة المحتلة. وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق الوضع الذي يعيشه عدد من المواطنين والمواطنات الذين عبروا إلى المدينة المحتلة وما زالوا موجودين فيها. المنظمة دعت السلطات الإسبانية إلى التدخل العاجل لضمان توفير الغذاء والماء والإيواء وكل الاحتياجات الأساسية للموجودين في سبتة المحتلة بشكل يستجيب لمعايير حماية الكرامة الإنسانية ودعم الجمعيات المحلية التي تقدم المساعدة القانونية والصحية والنفسية والغذائية لهذه الفئات، وخصوصا من بينهم الأطفال والقاصرين. نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان زار المدينة المحتلة وعاين الوضع. نستمع إليه متحدثا لنور الدين إيكاجان عن الوضع بسبتة المحتلة وما بنت عليه هيئة الحقوقية نداءها العاجل.
2: الوضع هو وضع للأسف وضع إنساني كارثي. العديد من الشباب موجودين في الشارع، العديد من النساء والفتيات بدون أي مأوى. الطاقة استيعابية لعدد من الأماكن التي تم تخصيصها من طرف المغاربة ديال سبتة هي الطاقة استيعابية فات الحد ديالها، وبالتالي ما بقاش قادرة على أنها تستقبل نساء وفتيات وقاصرات أخريات. وبالتالي نعتقد على أنه بالإضافة إلى الندرة ديال التغذية، بالإضافة إلى أنه ندرة ديال الماء، أعتقد على أنه الوضع للأسف ينذر بحدوث كارثة إنسانية غادي يكون هؤلاء هم الضحايا ديالها. الدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية مطالبة بحماية هؤلاء وفقا للقانون الإسباني، وفقا كذلك القانون الأوروبي، وفقا كذلك حتى للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي ما يمكنش يتم إخضاع الوضع كله برمته لحسابات إما سياسية داخلية أو لحسابات سياسية مرتبطة بالوضع داخل الاتحاد الأوروبي. هؤلاء المواطنات والمواطنين اللي موجودين داخل مدينة سبتة المحتلة محتاجين إلى حين أن يكون هناك حل شامل، محتاجين إلى أن توفر لهم الرعاية الصحية، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم القانوني، باش أنه على الأقل ميكونوش ضحايا لهذا الوضع المأساوي للأسف.
1: نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. في شأن مستقل، لقي عامل زراعي مغربي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت بعد زوال أمس في بلدة سيرا كابريولا بمقاطعة فوجيا جنوبي إيطاليا. ووقعت الحادثة وفق القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي عندما انحرفت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقيل مجموعة العمال المزارعين.

0: العائدين بعد يوم عمل في منطقة موليزي المجاورة، انحرفت عن الطريق بالقرب من مونتيسكيو قبل أن تنقل متسببة في وفاة فرد ممن كانوا على متنها في عين المكان، فيما أصيب الآخرون بجروح من بينهم شخص لم تحدد جنسيته في حالة بالغة الخطورة. إلى جديد ملفات الشرق الأوسط، بعدما اقتصر فريق الحكومي لأيام على انتقاد بعض بنوديها بالتلميح، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفضه الصريح للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حركة حماس. وقال نتنياهو إن حكومته تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن النقط التي تعترض عليها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى يتم نزع حركة سلاح حركة حماس بشكل حقيقي. ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن معارضته للخطة في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدته اليمينية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. عن حيثيات الموقف الإسرائيلي نتابع توضيحات حسين الديك المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية، تحدث من القدس لنوردين جاجان.
1: هل هو رفض من أجل معركة سياسية انتخابية لبنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، أم أنه رفض استراتيجي يرفض الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب؟ وهنا تكمن المفارقة الأساسية. فمنذ اللحظة الأولى كان لبنيامين نتنياهو تحفظات تمثلت في أولا موضوع تسليم السلاح أو تخزين السلاح. نتنياهو يريد أن يتم تدمير هذا السلاح وليس فقط تسليمه. ثانيا حرية الحركة، بمعنى حرية حركة الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية. بنيامين نتنياهو وحكومته في هذا الإعلان ربما يضع نفسه في مواجهة حقيقية مع الإدارة الأمريكية، ومن هنا يتم طرح سيناريوهين. السيناريو الأول، هناك رفض حقيقي من قبل نتنياهو وحكومته لهذه الخطة المكونة من 15 نقطة ولا يريد الذهاب إليها ويريد تحدي الرئيس ترامب والوسطاء. والسيناريو الآخر هو نوع من المناورة السياسية موجهة إلى جهتين. الجهة الأولى الداخل الإسرائيلي لتوظيفه في الدعاية الانتخابية، والرسالة الثانية إلى الوسطاء للضغط على حماس لتقديم المزيد من التنازلات.
0: حسين الديك المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس. الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الأمريكية في غزة جدد المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العملية العسكرية بوتيرة أكبر، بعدما عاش قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت الهدنة. التهدئة التي دأبت إسرائيل على خرقها على غرار ما جرى أمس في جباليا. نواصل شرق أوسطيا ونفتح الملف الإيراني، حيث أعلن الحرس الثوري أمس أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران وتلتزم بتنفيذها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طرح في رسالة شروطا مسبقة على واشنطن قبل فتح المضيق، ومنها أن تنهي الحرب على إيران وحلفاء إيران في لبنان وفلسطين واليمن وكذلك العراق، كما اشترط طرف الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية العسكرية البحرية والجوية من محيط إيران ورفع العقوبات المفروضة عليها. عن الاشتراطات الإيرانية لفتح مضيق هرمز، غاياتها ورسائلها، نتابع توضيحات منصور الوائلي الخبير في شأن الإيراني، تحدث لنوردين إيجاجان من لندن.
2: إيران تحاول بما تعرف أن واشنطن تحتاج الآن إلى ورقة مضيق هرمز، تريد كسب نقاط من أجل حقيقة من أجل أن تكون لديها شروط تفاوضية أكثر، وبالتالي تضغط على هذه الورقة وحاولت قدر المستطاع إلهاء العالم وإشغال العالم بورقة مضيق هرمز، بما أنها تكلف اقتصاديا على العالم وعلى واشنطن، ويكون هنالك ورقة ضغط على واشنطن. واشنطن تواجه مشاكل وضغوطات، لديها انتخابات نصفية، نفاذ في المخزونات الصاروخية، وتحتاج ورقة مضيق هرمز أن تنفذ الآن وتحال حتى تكون ورقة من أجل كسب الانتخابات النصفية. ويريد ترامب أن يحل بأي شكل من الأشكال الآن موضوع مضيق هرمز بشكل مؤقت، ثم ترحيل ملف النووي ما بعد مضيق هرمز. أنا أعتقد يحتاج ورقة الآن مؤقتة للانتخابات. بالداخل الإيراني حقيقة هنالك تباين آراء واختلافات، يعني ما بين الجهة التنفيذية وتمثل بالحكومة وما بين الحرس الثوري الجانب المتصلب. هنالك أصوات داخل إيران تطالب وقف الحرب والمفاوضات وإنهاء الأزمة بأي شكل من الأشكال، لأن الاقتصاد الإيراني منهار.
0: منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني كان معنا من لندن. وفي لحظة تتداخل في الحرب مع المفاوضات ويقف في القرار الإيراني بين مواصلة المواجهة والبحث عن تسوية، أعلنت طهران أمس

0: عن تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. رضائي هو واحد من أبرز رجال جيل إيران العسكري الأول، وإعادته إلى مركز صناعة الأمن القومي بنظر مراقبين ليس مجرد انتقال إداري بين مسؤوليتين، بقدر ما يطرح سؤالا عن طبيعة المهمة التي استدعي من أجلها القائد الأسبق للحرس الثوري في السياق الإيراني الحالي. إلى تقرير الرياضي بهذه النشرة، في جديد منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، العداء المغربي عماد بوشجدة توج بطلا للعالم في سباق 800 متر بعد أداء متميز يعكس الموهبة التي يتمتع بها البطل اليافع. المزيد في تقرير يوسف الشاطر.
1: المشاركة المغربية في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي احتضنتها الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 غشت انتهت بحصيلة ميداليتين، وضعتا المغرب في المركز 15 ضمن جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا مشاركا. الميدالية الذهبية كانت من نصيب العداء المغربي عماد بوشجدة الذي تألق في سباق 800 متر ونجح في انتزاع المركز الأول بتوقيت قدره 1:44.64 مؤكدا حضوره القوي وجدارته أمام منافسة شرسة. هذا التتويج منح بوشجدة مكانة خاصة في تاريخ ألعاب القوى المغربية بعدما أصبح أول عداء يتوج بطلا للعالم لفئة أقل من 20 سنة في سباق 800 متر. كان سعيدا للغاية بعد نهاية السباق.
2: سر النجاح أنه الخدمة والاستمرارية، وهادشي راه مجاش على فراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الأستاذ ديال الكريم أيت الحاج، كنبغي نشكرو من هذا المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبني وتوسطات انني نفوز مرتبه. كنبغي ندي لسيدنا والجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والوالدين ديالي والاخ ديالي بزاف زوير بوشجده، ومنساش الاستاذ كريم ايت الحاج واستاذ صح مودي تاهو.
1: اما البرونزيه فقد جاءت عبر اسامه الرضواني الذي حل ثالثا في سباق 1500 متر بتوقيت قدره 3:39.68 ليؤكد بدوره حضور المغربي على منصة التتويج. التألق المغربي قاد المنتخب إلى احتلال المركز 15 في الترتيب العام للميداليات، في حين فازت الولايات المتحدة بمجموع بلغ 23 ميدالية من بينها 11 ذهبية.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك محمد.
3: شكرا لك نور الدين. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، البداية مرتبطة بالتغير المناخي، ماذا تخبرنا الصحف؟
4: تحولات متسارعة في رياح الأرض، علماء عرب يدقون ناقوس الخطر المناخي. القصة في إسبريس. تنقل الجريدة أن فريقا بحثيا عربيا كشف تحولا كبيرا وغير مسبوق في أنماط الرياح على كوكب الأرض، يتحرك بموجبه الغلاف الجوي في اتجاهين متضادين في آن واحد. تكثف واضح فوق الصحراء الكبرى والجزيرة العربية وأسيا الوسطى مقابل تراجع فوق كندا وسيبيريا وشمال أوروبا. صحيفة إندبندنت البريطانية نشرت تقريرا حذرت فيه من أن الصيف القياسي الذي تشهده بريطانيا وأجزاء واسعة من أوروبا قد يكون مجرد بداية لموجات مناخية أكثر حدة، مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق مع اقتراب ظاهرة النينيو الشديدة القوة وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في الطقس والغذاء في العالم. إندبندنت أكدت أن الأزمة المناخية باتت تضرب الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصحة والاقتصاد في وقت واحد، لكنها أشارت في المقابل إلى أن السيناريو الأسوأ لا يزال قابلا للتجنب وفق ما تقول إندبندنت محمد. المغرب التونسية وعلى غلافها هذا الصباح تنشر بالخط العريض اضطرابات جيوسياسية ومناخية تهدد سوق الحبوب. الأزمة قائمة والخطر قادم وفق ما ورد على غلاف المغرب التونسية.
3: خلدون، الشرق الأوسط والتسلح مادة حاضرة في الصحف العالمية، ماذا في التفاصيل؟
4: إسرائيل توسع حربها على لبنان بالحرائق والتفجيرات، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تقتصر على الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، إذا أضيفت إليها حرب أخرى بالنار مع اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأحراج والمرتفعات إثر مقذوفات ومومات حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية. الغارديان قالت إن المشكلة لا تكمن فقط في تكرار التهديدات والترجعات الأمريكية في الشرق الأوسط، بل في غياب استراتيجية أمريكية واضحة للحرب وفق ما تقول الغارديان. الجانب الأكثر خطورة في الحرب وفقا لصحيفة واشنطن بوست هو انتقال الأزمة من مستوى القرار السياسي إلى مستوى

0: القدرة العسكرية الفعلية. وكشف تقرير أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تضغط على شركات الصناعات الدفاعية لتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر بعدما وصلت بعض المخزونات إلى مستويات مقلقة وفق تعبير واشنطن بوست. أثار الاستنزاف التسلحي تجاوزت حدود الشرق الأوسط وفق نيويورك تايمز، إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب صواريخ ومنظومات دفاع جوي وسفن وطائرات ووحدات عسكرية من أوروبا وآسيا، واضطرت إلى إرسالها إلى المنطقة، ما أثار مخاوف بشأن استعداد القوات الأمريكية لمواجهة أزمات أخرى، خصوصا في ظل تكرار الحروب في غير منطقة من العالم، وبينها أيضا الحرب الروسية الأوكرانية. محمد،
1: ماذا في الجولة أيضا خلدون؟
0: موقع ذهل رأى أنه أمام حملة عبدو لاختبار توسيع التأييد داخل القاعدة الديمقراطية في الولايات المتحدة، خصوصا بين الناخبين السود في ميشيغان. بحسب ذهل، فضل كثير من هؤلاء ستيفنز في الانتخابات التمهيدية، فيما يرى ديمقراطيون أن عبدو سيحتاج إلى كسب أغلبية واضحة بينهم إذا أراد هزيمة روجرز في نوفمبر. أما نيويورك تايمز فتقول أن بعض الديمقراطيين اليهود عبروا عن قلقهم من طريقة نقد عبدو للحكومة الإسرائيلية ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك، التي أنفقت لجنتها الكبرى عشرات ملايين الدولارات دعما لستيفنز. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
1: شكرا لك خلدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: موضوع هاد السيمانه غادي يكون حتى هو من اهم المسائل اللي تتعلق بفلاحتنا والانتاج ديالنا، بالخصوص من اللحم ديال الغنمي. هاد الموضوع هو الخاص بتحسين الانتاج ديال الكسيبه ديالنا، بالخصوص من بعض الضياع والنقص اللي وقعوا فيها هاد السنين الاخره. وحتى نقولوا تحسين الانتاج، ماذا بينا نكونوا عارفين كلنا علاش تنتكلموا بعدا. فبالنسبة للاختصاصيين والكسابة الحرفية الكبار، تحسين الإنتاج ديال الكسيبة هو اللي دخل فيه الخصوبة ديال النعاج ديالنا والسهولة ديال التناسل ديالهم مع الفحولة. طول المدة فاش يمكننا نضربوا النعاج بالفحولة ويقبلوا عليهم، الصبر ديال الكسيبة على الماكلة اللي موجودة وتستفد من الشيء اللي جاب الله، الولادة المتواصلة والمقادة ما بين الولدة والولدة، والوقت علاش يمكن تصبح الخروفة ضرابة بلا ما نتسناو كتير. شحال ديال الخرفان تيعيشوا لكل الخروفة من بعد الولدة، الفورما ديال الخروف باش يمكن يهز اللحم حيت يكبر، وأخيرا الوزن والجودة ديال الدزة ديال الصوف.
3: ملاحظة اليوم.
2: بلا شك أن الإخوان كلهم اللي تيسمعوني عارفين الأهمية الكبيرة ديال الموضوع اللي بدينا تنتكلموا عليه هاد السيمانة، واللي هو تحسين وتكتيف الإنتاج ديال الكسيبة ديالنا. والناس اللي باغين يزيدوا يتأكدوا من هاد الأهمية، يكفيهم عرفوا على أن الإنتاج ديال اللحم الغنمي كل عام في بلادنا تيوصل لتقريبا 80 حتى 90 ألف طن في السنة، لكن الطلب عليه أكثر بكثير. لأننا إلا جينا نشوفوا التقديرات ديال الاختصاصيين، راهم تيقولوا بأن المغاربة تيستهلكوا أكثر من 120 ألف طن، أي تلوت زايد ولا أكثر قاع على الشيء اللي تنتجوه دابا. وهذا الشيء علاش المجهودات خاصة تدوبل وتكاثر في هذه المسألة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله،

0: جي آن صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته أوراق إسبانية. لم تعد العنصرية مجرد سؤال تقليدي في الشارع الإسباني، بل تحولت مظاهرها المتصاعدة إلى حرج حقيقي يواجه المجتمع والدولة على حد سواء. وسرعان ما انقسم الرأي العام أمام سؤال شائك: هل إسبانيا بلد عنصري؟ وهو سؤال يزداد تعقيدا مع الصعود اللافت لتيار اليمين المتطرف الذي يبني اختراقاته السياسية على ورقة معاداة الأجانب. أوراق إسبانية مع محمد الغول.
2: لا يخلو في المدة الأخيرة برنامج تلفزي أو نقاش إذاعي إسباني أو أي منبر إعلامي من سؤال العنصرية، لكن ساحة النقاش الذي بلغ من حدته حالة الشقاق المجتمعي تبقى هي شبكات التواصل الاجتماعية. حتى نشطاء هذه الوسائط لم يترددوا في دخول غمار هذا النقاش، وسؤالهم الأكبر: هل تعتبر إسبانيا بلدا عنصريا؟ أو لنقل: هل يعتبر الشعب الإسباني شعبا عنصريا؟ الأجوبة في إطار تدافع تبقى متباينة بين من لا يفكر جزءا من الثانية في القول نعم، وبين آخرين يرفضون بشدة، وبينهم شريحة واسعة تعتبر أن ليس هناك عنصرية بمعنى العنصرية، لكن هناك تصرف جمعية غبية وحمقاء حسب توصيفهم. هنا قد يطرح سؤال آخر حول توصيف العنصرية لدى المجتمع الإسباني. خصي مانويل لاسال المفكر والسياسي السابق يعطينا شرحا لهذا الالتباس، فهو يربط العنصرية في إسبانيا بعناصر لا واعية مترسخة في المخيال الثقافي الإسباني الجمعي من مخلفات إرث تاريخي يعود لفترة ما يعرف بحروب الاسترداد ضد التواجد الإسلامي، حيث تم التركيز على بناء الهوية الوطنية الإسبانية على أسس دينية، ما خلق نوعا من التجني الثقافي والانتقاص من المسلمين خاصة من المغاربة، وحاليا يسقط على غالبية المهاجرين. سؤال العنصرية في إسبانيا تعقد أكثر في السنوات الأخيرة مع تحول البلد إلى مستقبل كبير للهجرة والمهاجرين، تحول يستغله اليمين المتطرف سياسيا بتحريك نوازع الكراهية تجاه هذه الفئة بهدف تحقيق اختراقات سياسية. تكرر الحوادث وتصاعدها أثار قلقا كبيرا لدى المثقفين والمفكرين الإسبان، وكان ما حدث في مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين المصري والإسباني، حيث سمعت في المدرجات شعارات معادية للمسلمين، قد فجر ما يشبه الصدمة أثارت حفيظة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

0: سواريز الذي كان له موقف قوي وحازم في رفضه. لكن هذه الشعارات ونتيجة التحريض السياسي لليمين المتطرف عادت لتسمع من جديد لدى بعض من جماهير فرق إسبانية من قبيل ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وآخرين، ما جعل النقاش المفتوح يتطور ببروز فئة مجتمعية واضحة على المنصات تحاول تبخيس ما يقع وجعله مجرد حوادث مرتبطة بكرة القدم ولا يجب أن تتجاوزها لوصم مجتمع كامل بالعنصرية تصرفات يعتبرونها أقلية. لكن تكرر حوادث الاعتداء وتصرفات اليمين المتطرف فوكس في عدد من البلديات والأقاليم التي يصل فيها إلى سلطة التدبير المحلي تجعل مثل هذا الأمر حسب جزء من الساحة السياسية الإسبانية خطرا مزدوجا. التبخيس قد يشجع على مزيد من استشراء هذه المظاهر ويجعل المجتمع يطبع معها، وهو موقف اليسار الإسباني الذي يدعو إلى التشدد في مواجهة هذه المظاهر المخلة بمراجعة مجتمعية وتربوية وقانونية متكاملة، وإلا فالأمور مرشحة للانفلات وقد تكون العواقب وخيمة يؤكدون. والبلد مقبل على تنظيم تظاهرة عالمية من قبيل كأس العالم لكرة القدم، ويحتضن أعدادا مهمة من المهاجرين، أعداد في تصاعد مستمر، محدثة تغيرات مجتمعية تحتاج أجوبة وأجوبة حقيقية مشتركة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات عثمان مجهد في الإخراج. لحظات وتلتقون مع أليسيا ميامي في متى أنفو. صباحكم في مذيع متواصل، متابعة ممتعة وإلى اللقاء.

0: Il est 6h passé de 46 minutes sur Médien. C'est le moment pour vous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. من المشاكل الكبيرة اللي مازال غادي تواجه الشجر الحامض في هاد الايام والاسابيع الجاية غادي يكون مشكل الدبانات السراتيت، اي الدبانات ديال الفواكه. لكن الا ردينا لها البال واعطيناها الاهمية اللي تستحق وفهمنا علاش وكيفاش وقتاش نداوي ضدها، تنظن اننا غادي نتغلبوا عليها ونربحوا الرهان ديال النجاة ديال الغلة ديالنا من الاصابات ديالها. وهذا هو مقصود كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الثاني من ميتنا. خاصنا اولا اخواتي اخواني منتجي الحوامض في بلادنا نعرفوا ان هاد الدبانات السراتيت تتهجم في ماكلتها تقريبا على جميع انواع ديال الفواكه الحلوه، واللي قشرتهم رطبه يمكن لها تدخل البيض ديالها لتحت منها. ثانيا ما ننساوش ان هاد الدبانه تتكون مشكل كبير للشجر ديال الحوامض، ماشي غير عندنا في المغرب بل في الدائره ديال البحر الابيض المتوسط كلها، حتى انها استحقت السميه ديال الدبانه المتوسطيه ديال الفواكه. اكثر من هذا الشيء نفكركم بان امريكا مثلا تعتبروها اكبر عدو ديال الغله ديالهم، وما تيخليو يدخل عندهم لبلادهم الا نوع ديال الغله اللي بينوا مالها على انها ما فيها دبانه. ويمكن الخسائر تعدى الخموس من الغله الا ما كانتش شي وقايه منها ولا محاربه معقوله وفعاله ضدها. وهاد الخسائر يمكن تبدا بالتقابيل اللي في القشره ديال الليمونه وترفض في السوق وتوصل حتى للخماج والطيوح ديال الغله للارض والشجر الحامض، وبالخصوص الكليمونتين والنافيل اللي تيقربوا يوجدوا من هنا اسابيع. تتمثل الفريسه ديال الدبانه لانها فيها تتستان في التطور ديالها من بعد ما تيتقاضوا الغلات الاخرين.
2: نصيحه اليوم.
1: انت يا اخي اللي داير زراعه كاوكاو في نواحي علا التازي والمناصره ولا في ناحيه العوامره والعريش، ما تنساش ان من المسائل اللي تتنقص بزاف من الانتاج ديال الكاوكاو كاين الربيع، لان السقا اللي تتخدم وتيشجع الربيع بزاف على الكبر والتكاثر، وتيساعدوا اذن على استهلاك كل المواد اللي تتعطيها للزراعه ديالك وما تتوصلهاش، لانها تضيع بسبب هذاك الربيع والاعشاب الا خليتيهم نايضين. فدير ما داروا كل فلاحة ديال الكاوكاو اللي واعيين بالمشاكل ديال هذا الربيع، وحارب ضد هاد الاعشاب المضره بدواء مناسب، واستعمل دواء اللي ما تيدير والو للزراعه ديالك ويقضي على الربيع في نفس الوقت.
2: اخبار فلاحيه.
1: تنظن ولا دابا لازم علينا اكثر واكثر نتكلموا على التغيرات المناخيه وعلى التاثير ديالهم على حياتنا والانتاج ديالنا، لانهم ما بقاوش غير فكره ولا نظره علميه منحصره على المسؤولين ولا على العلماء ديال الطقس، بل خاصنا ندخلوهم في حسابنا وطريقتنا ديال التفكير وديال التسيير والتدبير ديال كل مسائل الانتاج والتصنيع والتسويق، وكذلك المسائل المرتبطه بالصحه ديالنا وديال وليداتنا وبنياتنا. ومن هذه المسائل

0: C'était Snake Gang, Don't Rush sur Médien. Il est 6h passé de 57 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose d'écouter la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالبيه صفى مع الشمس في غالب النواحي في الاحياء ديالنا ما عدا في الريف ونحيه طنجه سايس وما بين مراكش والصويره بحال حتى في جنوب الخط سمارات داخله فاش غادي يكون صافي ومشمش ومازال غادي يزيد شي رعدات مشتيه في الاطلس المتوسط الاطلس الكبير ونحيه الدرعه الريح غادي يصوت غربي وشمالي ومعتدل في القوه ديالو في عامه المناطق ما عدا في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي وقوي شويه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل المناطق وما غادي تتعدى شويه 50% الا في النواحي الساحليه القليله الحراره وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و 36 درجه في ناحيه سوس ما بين 27 و 37 درجه في ناحيه عبده ما بين 27 و 43 درجه في واد الذهب ما بين 28 و 32 درجه في اللوكوس ما بين 28 و 33 درجه في دكاله ما بين 30 و 32 درجه في الريف ما بين 31 و 34 درجه في الشاويه ما بين 31 و 38 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 32 و 39 درجه في ناحيه الحوز ما بين 32 و 40 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 34 و 38 درجه في المنطقه الشرقيه 35 36 درجه في سايس وناحيه الغرب ما بين 36 و 40 درجه في ناحيه تادله ما بين 36 و 41 درجه في ناحيه التافيلات وما بين 37 و 40 درجه في ناحيه الضرعه وفي هذا الطقس عده اخوات واخوان في

0: الصحه باغيين يدخلوا عندهم السقاب الكوتا كوت ويركبوه الشجر ديال الزيتون ديالهم ولا الشجر الحامض ولا الفواكه. وهذه غادي يديروا فيها مزيه كبيره، لكن بشرط ما يدوزوا للسقاب الكوتا كوت الا بشويه بشويه في هذه المرحله الصعيبه، باش ما يتبدلش الحال ديال الرطوبه في التربه في خطره واحده على العروق ديال الشجره ولا ديال الزراعه، بالخصوص إذا كان الشجر ماشي عاد تغرس وكان مولفين العروق ديالو السقاب الحواض ولا بالربطة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Très exactement 7h sur Médian, l'heure pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine El Outiz. Bonjour Nourdine.
2: Sabah al khair Alicia, alam bikoum mustamaina, ilaykoum anawin as-sabi'a. بعدما اكتفت حكومته بانتقادات متتالية لبعض بنودها، بنيامين نتنياهو يعلن رفضه الصريح للخطة الأمريكية للسلام بشأن غزة، عن حيثيات الموقف الإسرائيلي توضيحات ضمن هذه النشرة. المتمردون الحوثيون يواصلون عملياتهم العسكرية إقليميا كما بالداخل، في آخرها استهدفوا مصفات سعودية ومدينة المخا اليمنية ومخيمات للنازحين. المغرب يتجه نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات، مشروع نموذجي لهذه الغاية يرى النور بالدار البيضاء، هو الأول من نوعه على صعيد القارة الإفريقية. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد ملف غزة. بعدما اقتصر فريقه الحكومي لأيام على انتقاد بعض بنودها بتلميح، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفضه الصريح للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حركة حماس. وقال نتنياهو إن حكومته تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن النقط التي تعترض عليها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن معارضته للخطة في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدته اليمينية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. عن حيثيات الموقف الإسرائيلي نتابع توضيحات محمد صبح الكاتب الصحفي من غزة، اتصل به نورديني جاجان.
3: الاتفاق الذي كان خلال الفترات الماضية والذي تحدث مجلس السلام بأن حركة حماس وافقت على حصر السلاح ووافقت على خطة ترامب، قالت حركة حماس في أكثر من مرة منذ ذاك الوقت بأنها تنتظر الرد الإسرائيلي، حتى جاء الرد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرفض. ربما كان هذا أمرا متوقع، خصوصا بأن هناك حالة غضب وغليان من قبل الساسة الإسرائيليين بن غفير أو غيره من السياسيين الإسرائيليين الذين كانوا يقولون بأنه يعني لابد أن تستمر الحرب على قطاع غزة. أيضا السؤال المهم، لماذا؟ لأنه حقيقة خلال الأشهر الثلاثة هناك انتخابات إسرائيلية، هذه الانتخابات ستغير كثيرا أو ربما يراهن عليها كل الساسة الإسرائيليين من أجل أن يكسبوا أو تكون لصالحهم الأصوات من خلال الدم الفلسطيني. والمتوقع هو أن يكون هناك ضغطا أمريكيا، لكن نتنياهو قال بأنه سيرسل وفدا إلى أمريكا من أجل إفهام الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بإدارتها ما الذي سيكون خلال الفترات القادمة، وسيشرحون لهم هذا الوضع كيف سيكون وإلى ماذا سيؤول.
2: محمد صبح الكاتب الصحفي متحدثا لميديا من غزة. الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الأمريكية في غزة جدد المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العملية العسكرية بوتيرة أكبر، بعدما عاش قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت التهدئة. نبقى بالمنطقة مع جديد ساحة أخرى من ساحاتها، حيث أعلن المتمردون الحوثيون أمس استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، كما هاجموا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدينة المخا اليمنية الساحلية حيث سقط ما لا يقل عن 11 شخصا. على الصعيد الداخلي، كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة غربي اليمن عن قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف مخيمات للنازحين وبتهجير عشرات الأسر قصرا من قراهم تحت التهديد باستخدام القوة وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية. ما هي أهداف جماعة الحوثي من تحركاتها العسكرية الجارية؟ هذه قراءة محمد الضبياني الكاتب الصحفي اليمني، تحدث لنوردين إيجاجان من الرياض.
4: الحوثي شن هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على مخيمات النازحين في مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من

0: 3 ملايين نازح تم تهجيرهم من صنعاء وعمران وإب وذمار وصعدة والحديدة والمحويت وغيرها من المناطق التي تحتلها الميليشيا. استهدف الحوثيون ميناء المخا، وهذه منشأة مدنية تستقبل الغذاء والدواء وغيرها من المواد التي يحتاجها اليمنيون، إلا أنها تؤكد أن الحوثي يسعى لحصار اليمنيين وتدمير مقدراتهم والأعيان المدنية، وهو يعيش في حالة ارتباك، في حالة سعار. وفق توجيه إيراني اليوم قصف منشأة مدنية في المملكة العربية السعودية، منشأة نفطية أرامكو في جيزان، تمكنت الجهات السعودية من إخماد الحريق، ونحن أمام تصعيد كبير في ظل استعداد للقوات المسلحة اليمنية في معركة فاصلة هدفها تحرير صنعاء وإسقاط هذا الانقلاب الحوثي الإيراني الذي صنع الأزمة والمعاناة والمجاعة والفاقة وكل ما له علاقة بالتدمير للحياة في اليمن.
1: من مختصرات أنباء الشرق الأوسط، أعلنت السلطات السورية الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غربي البلاد. تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. واصلوا نشرة بجديد الساحة المغاربية. في المغرب، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح ترقيم وتسجيل المركبات. وأوضحت الوكالة في بلاغ أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حد للإشكالة العملية الناجمة عن اختلاف أشكال صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السياقة خارج المغرب عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. في شأن مغربي آخر، في مشروع يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في إفريقيا، يتجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثماراته بنحو 1.3 مليار يورو. المشروع يتغيى إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز تعداد ساكنتها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على تقنية التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. توضيحات أوفى حول هذا المشروع نتابعها على لسان أحمد فيلال نائب عمدة الدار البيضاء المفوضي بقطاع النظافة والبيئة، حاوره نور الدين إيكاشان.
2: المشروع اللي غادي يكون اول مره تنفتح في المغرب، اللي غادي تكون غادي نبداو الدار البيضاء، كتنتج واحد 4000 طن ديال النفايات المنزليه في النهار يوميا، في واحد 1.5 مليون للأطنان في عام. غادي نبداو نخلصوا واحد 30% ديال الطاقه ديال الاناره العموميه ديال مدينه الدار البيضاء مع هذيك المركز، وكذلك غادي يكون واحد المحطه ديال الفوتو فولتايك اللي غادي تكون حيت المساحه اللي غادي يدار فيها المشروع هو 264 قطار لجامعه الدار البيضاء اللي كانت الارض، وقلت لك غادي تكون واحد المنطقه اللي فيها غادي تكون بالطاقه الشمسيه، غادي تكون واحد البارك الفوتو فولتايك. الكلفة المالية ديال هذا المشروع 1,300 مليار سنتيم، الكلفة الميزانية ضخمة، الميزانية غادي تجيبها هاد الشركات هما اللي غادي يجيبوها. التدبير ديالو غادي يتم عن طريق هاد الشركات. والدار البيضاء كما قلنا كان عندنا مشكلة ديال النقطة السوداء ديال المطرح ديال المدينة، حنا نيقن إن شاء الله بأن هذا المشروع غادي ينجح وغادي يكون مشروع رائد لا في المملكة المغربية ولكذلك في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ككل.
1: أحمد فيلال نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة والبيئة. نواصل مغاربيا إلى تونس الآن. أرقام مقلقة عن نسبة حالات العودة المسجلة في صفوف الأطفال الجانحين نزلاء مراكز الإصلاح. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل قالت إن النسبة تقدر بأكثر من 30%، مؤكدة أن الطفل الجانح في تونس يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. في تشخيصها للوضع المستفحل سجلت الجمعية من بين ما سجلته أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ولا يوفر للمعنيين بالأمر قيمة تكوينية تذكر. توضيحات إضافية حول أسباب هذا الواقع المقلق في صفوف الأطفال الجانحين في تونس نتابعها على لسان منصف الرابحي عضو الهيئة الوطنية للمحامين تحدث لنوردين إيكاجا من تونس العاصمة.
3: الأسباب في تقديرنا هي للسياسة الجزائية والسياسة العقابية التونسية، وكذلك لها ارتباط بعديد الأسباب الأخرى مثل ارتفاع نسبة الطلاق في تونس، وهي أسباب جد مهمة باعتبار أنه العائلة عندما تتصدع العائلة وتذهب إلى انفصام الرابطة الأسرية وغياب دور الرقابي للأب وأول دور الرقابي للأم، النتيجة تكون عندنا نسبة من التسيب أو نسبة من الانحلال داخل هذه العائلات التي انفكت روابطها الأسرية. أولا على مستوى الحلول لابد من مراجعة مجال الحوالي الشخصية في تقديري. السياسة الجزائية أو السياسة العقابية الجديدة للأسف لابد من القيام بمراجعة شاملة على مستوى مجال حماية الطفل، لابد من مقاربة جديدة على مستوى تصور جديد يمس قلق العائلة ثم يمس، لأن العقوبات ما تكونش رادعة بالنسبة للأطفال الجانحين. هو طفل، شنو العقوبة اللي تقدمها له المجلة؟ تدخل الدولة، وتدخل الدولة يكون قوي جدا على مستوى العائلات التي تهم أبنائها وتقصر في تربية أبنائها.
1: منصف الرابحي عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. في شأن إفريقي، في مالي أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتطرفة مسؤولية عن هجوم وقع لحد في مدينة صان بوسط البلاد، وقد أسفر الهجوم وفقا للجماعة ما وصفته بالسيطرة الكاملة على ثكنة تابعة للجيش المالي، غير أن القوات المسلحة المالية أكدت في بيان عقب ذلك أنه تم صد محاولة الهجوم الذي سقط فيه نحو 10 من العسكريين. نهاية النشرة، الكلمة تعود إليك أليسيا.
4: Nourdine, pour ce journal, on vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'information. Restez avec nous, c'est maintenant l'heure pour nous de nous pencher sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin, présenté par Youssef Chatter.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العدد الجديد من صباح الرياضة، نستهله بتألق المنتخب المغربي للشباب في بطولة العالم لألعاب القوى التي انتهت في الولايات المتحدة بعد 4 أيام من المنافسة الشرسة بين أبرز مواهب العالم. المنتخب المغربي أنهى البطولة في المركز 15 ضمن جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا مشاركا برصيد ميداليتين الذهبية كانت من نصيب العداء عماد بوشجدة الذي تألق في سباق 800 متر ونجح في انتزاع المركز الأول بتوقيت قدره 1:44.64 مؤكدا حضوره القوي. هذا التتويج منح بوشجدة مكانة خاصة في تاريخ ألعاب القوى المغربية بعدما أصبح أول عداء مغربي يتوج بطلا للعالم لفئة أقل من 20 سنة في سباق 800 متر، في إنجاز يعكس تطور مستواه وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية. قال مباشرة بعد هذا التتويج:
6: سر النجاح انه الخدمه والاستمراريه، وهادشي راه ما جاش لا فراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الاستاذ ديال الكريم ايت الحاج، كنبغي نشكرو من هاد المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبني وصطات انني نفوز المرتبة. كنبغي نهدي لسيدنا والجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والوالدين ديالي والاخ ديالي بزاف زوير بوشجده، ومنساش الاستاذ كريم ايت الحاج واستاذ صحمودي تاهو.
5: الميداليه البرونزيه التي عززت التالق المغربي جاءت عبر اسامه رضواني الذي حل ثالثا في سباق 1500 متر بتوقيت قدره 3:39.68 المئة، ليؤكد بدوره الحضور المغربي على منصات التتويج. الولايات المتحدة الأمريكية فازت بالترتيب العام برصيد 23 ميدالية بينها 11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات، ليصدر الستار على أكبر منافسة للشباب في رياضة ألعاب القوى. إلى الحديث اللحظة عن كأس أمم إفريقيا للسيدات الذي عرف تواصل الإثارة بإجراء آخر دفعة من مباريات الدوري ربع النهائي، حيث تعرف المنتخب المغربي على خصمه في المربع الذهبي. يتعلق الأمر بمنتخب الكاميرون الذي تغلب على نيجيريا بهدف نظيف بعد مباراة متكافئة حسمتها اللاعبة مريم نياجو في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول. الجانب الآخر، تأهل منتخب مالاوي على حساب غانا بهدفين لواحد ليضرب موعدا مع المنتخب الجزائري. مباراة نصف النهائي بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني ستجرى سهرة الأربعاء.

0: الأربعاء انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، قبلها مواجهة الجزائر وملاوي على الساعة 6. وفي أخبار كرة القدم الإفريقية أيضا، تجرى اليوم قرعة كأس أمم إفريقيا للفوتسال بمدينة الرباط لتحديد مجموعتي النسخة المقررة في الفترة بين 12 والحادي والعشرين من أكتوبر، بمشاركة 8 منتخبات في مقدمتها المغرب إلى جانب الجزائر، أنغولا، مصر، ليبيا، موزمبيق، تنزانيا وزامبيا. وستحتضن قاعة المحاضرات بمركب محمد السادس في الرباط مراسم القرعة انطلاقا من 6 مساء بحضور ممثلي المنتخبات المتأهلة. المنتخب المغربي يدخل هذه النسخة بحثا عن لقبه الرابع، وهو الذي يحتكر المنافسة في آخر 3 نسخ. إلى أخبار الأندية المغربية، حيث عزز نهضة بركان مركز حراسة المرمى بطمأنة جماهيره من خلال تجديد عقد الحارس الدولي منير المحمدي الذي وقع لموسمين إضافيين ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى 2028. القرار البركاني يحسم الجدل الذي رافق مستقبل المحمدي خلال الفترة الأخيرة، ويأتي في ظل انتهاء عقد أنس الزنيتي الذي اقترب من الرحيل عن الفريق. وفي أخبار سوق الانتقالات أيضا، عزز نادي الشمال القطري صفوفه باللاعب التونسي محمد علي بن رمضان قادما من نادي الأهلي المصري، وهو التعزيز الثاني في خط الوسط إلى جانب الدولي المغربي ربيع حرمات. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية اللحظة، ونستهلها من سوق الانتقالات. النجم الفرنسي لوكا ديني يعود من جديد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد 11 عاما من مغادرته، بعدما وقع عقدا ل3 مواسم قادما من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة تعزز دفاع بطلي أوروبا. ظهير الفرنسي لعب لمجموعة من الأندية الأوروبية من بينها روما، برشلونة وإيفرتون قبل أن يعود من جديد إلى باريس سان جيرمان وهو في 33 من عمره. وإلى جانب هذه الصفقة التي ترتبط بنادي باريس سان جيرمان، تريفو تشالوبا اللاعب الإنجليزي يطوي صفحة تشيلسي بعدما توصل لاتفاق للانتقال إلى نادي كومو الإيطالي لخوض أول تجربة له في الكالتشو تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس. المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما الذي تدرج في أكاديمية تشيلسي وقضى قرابة عقدين داخل النادي يغادر مقابل نحو 30 مليون يورو إضافة إلى 6 ملايين يورو كحوافز. رحلة تشالوبا تنتهي مع فريقه الأم بعد أن تخللتها مجموعة من الإعارات خلال المواسم الأخيرة، وهو ما أفقد اللاعب تنافسيته المعتادة. ونختم هذا العدد من صباح الرياضة بالحديث عن اللحظات الحزينة التي عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط عائلته في بلدة بيريس المجاورة لمسقط رأسه روساريو، حيث عقدت مراسم جنازة خورخي ميسي والد الأسطورة الأرجنتينية وأحد الأسباب المهمة في مساره الكروي. الوالد توفي بعد معاناة مع المرض خلال الأشهر الأخيرة، واللاعب الحالي لنادي إنتر ميامي حضر الجنازة رفقة عائلته وأصدقائه وسط مواساة كبيرة من الجماهير الأرجنتينية التي رافقته في هذه اللحظات الصعبة. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء. Matin Info,
1: Alicia Mihami. 7h18 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est le moment pour nous de nous envoler vers Taïwan, c'est votre magazine de l'été. Depuis le 5 août dernier et jusqu'au 15 août prochain, Taïwan mène ses exercices militaires annuels, les Hankwang. Direction donc Kinmen, petit archipel taïwanais situé à une quinzaine de kilomètres à peine des côtes chinoises. Là-bas, l'armée simule une invasion chinoise, mais les habitants, eux, ne voient pas forcément Pékin comme un ennemi. C'est un magazine signé Eileen Ho.
2: Au-dessus de la mer, des obus illuminent le ciel noir. Le bruit est assourdissant. Sur la plage, les militaires courent en direction des canons. Il s'agit des Hankwang, 10 jours d'exercice pour entraîner l'armée taïwanaise à repousser un scénario d'invasion chinoise. Nous sommes ici à Kinmen, un archipel taïwanais situé à 10 km seulement de la Chine. Ce général, qui a souhaité garder l'anonymat, dirige les opérations.
3: Hankwang, c'est notre année.

0: C'était Daydreamers, Don't Delete My Number, sur Median. Il est 7h passées de 58 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose de jeter un œil à la météo.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط وجدة آسفي وشرق خط الداخل أجدير في جيج، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بكل من العاصمة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، آسفي، وكذلك بأجدير 31 درجة، بالعيون 39 درجة، بمراكش 38 درجة، بالرشيدية 36 درجة، بفاس 29 درجة، بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب البلاد ووسطها الغربي والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 41 درجة بشلف، 36 درجة بتمن راس، 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 44 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بتبرقة، 40 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وكابس.
0: Il est 8h sur Médien. Nourdine Elouchi de retour en studio pour un nouveau journal. Rebonjour Nourdine.
2: أهلا بك أليسيا، أهلا بكم مستمعينا. إليكم عناوين الثامنة. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء عاجلا بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في سبتة المحتلة. بعد معاينة الوضع ميدانيا بالمدينة، المنظمة تدعو السلطات الإسبانية لتدخل فوري يستجيب لمعايير حماية الكرامة الإنسانية. المغرب يخلد الاثنين اليوم الوطني للمهاجر من فعالياته أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية 13 من الشهر الجاري. بنيامين نتنياهو يعلن رفضه الصريح لخطة السلام الأمريكية بغزة، رفض يحيي المخاوف من تجدد الأعمال العسكرية بوتيرة أكبر، ما يعمق الأزمة الإنسانية بالقطاع الفلسطيني. من أبعادها أزمة سوء تغذية فتاكة، ضمن النشر روبورتاج من عين المكان. بعد عام ونصف من المفاوضات، سوريا تتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن قاعدتيها العسكريتين بحميميم وطرطوس. في المجال الرياضي، العداء المغربي الشاب عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة. أهلا بكم. أطلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداء عاجلا بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في مدينة سبتة المحتلة. وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق الوضع الذي يعيشه عدد من المواطنين والمواطنات الذين عبروا إلى المدينة المحتلة وما زالوا موجودين فيها، ومن بينهم أطفال وقاصرون. المنظمة دعت السلطات الإسبانية إلى التدخل العاجل لضمان توفير الغذاء والماء والإيواء وكل الاحتياجات الأساسية للموجودين في سبتة المحتلة بشكل يستجيب لمع معايير حماية الكرامة الإنسانية ودعم الجمعيات المحلية التي تقدم المساعدة القانونية والصحية والنفسية والغذائية. نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان زار المدينة المحتلة وعاين الوضع. نستمع إليه متحدثا لنوردين إيجاجان عن الوضع بسبتة المحتلة وما بنت عليه هيئته الحقوقية نداءها العاجل.
3: الوضع هو وضع للأسف وضع إنساني كارثي. العديد من الشباب موجودين في الشارع، العديد من النساء والفتيات بدون أي مأوى، الطاقة استيعابية لعدد من الأماكن التي تم تخصيصها من طرف المغاربة ديال سبتة هي الطاقة استيعابية فات الحد ديالها، وبالتالي ما بقاش قادرة على أنها تستقبل نساء وفتيات وقاصرات أخريات. وبالتالي نعتقد على أنه بالإضافة إلى الندرة ديال التغذية، بالإضافة إلى أنه الندرة ديال الماء، أعتقد على أنه الوضع للأسف ينذر بحدوث كارثة إنسانية غادي يكون هؤلاء هم الضحايا ديالها. الدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية مطالبة بحماية هؤلاء وفقا للقانون الإسباني، وفقا كذلك القانون الأوروبي، وفقا كذلك حتى للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي ما يمكنش يتم إخضاع الوضع كله برمته لحسابات إما سياسية داخلية أو لحسابات سياسية مرتبطة بالوضع داخل الاتحاد الأوروبي. هؤلاء المواطنين اللي موجودين داخل مدينة سبتة المحتلة محتاجين إلى حين أن يكون هناك حل شامل، محتاج المحتاجين إلى أن توفر لهم الرعاية الصحية، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم القانوني، باش أنه على الأقل ما يكونوش ضحايا لهذا الوضع المأساوي للأسف.
2: نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. في شأن مغربيين آخر، يخلد المغرب اليوم 10 من شهر غشت اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. المناسبة تخلد هذه السنة بشعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتزامنا مع هذا اليوم تنظم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم. الأسبوع وتستمر فعاليته إلى غاية 13 من الشهر الجاري، يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر جهات المملكة ومواكبتهم في مخططاتهم وطموحاتهم الاستثمارية. في المتابعة محمد بن عبو.
4: هي مبادرة تهدف إلى تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة ومساعدتهم على بلورة مشاريعهم وتحويلها إلى استثمارات منتجة من خلال مواكبة مباشرة وتوجيه متخصص. المبادرة تأتي في إطار الرؤية الملكية التي تراهن على تعبئة كفاءات وخبرات واستثمارات مغاربة العالم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة، كما تواكب هذه الدورة مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يرمي إلى تعزيز جاذبية الجهات وتحفيز الاستثمار المنتج وتيسير مسار المستثمرين وتشجيع توزيع أكثر توازنا للاستثمارات على الصعيد الوطني. المراكز الجهوية للاستثمار ستوفر خلال 4 أيام لقاءات تعريفية وعروضا حول الفرص الاستثمارية القطاعية والمجالية، إلى جانب جلسات للتعريف بآليات الدعم والتحفيز ولقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحليين. كما ستحظى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باهتمام خاص من خلال تعريف حاملي المشاريع بشروط الاستفادة من آليات الدعم وأشكال المواكبة المتاحة. ويمكن لمغاربة العالم خلال هذه الدورة الاستفادة من توجيه شخصي والتعرف على القطاعات الواعدة، فضلا عن تعميق معرفتهم بمقتضيات ميثاق الاستثمار. المراكز الجهوية للاستثمار ستواصل بعد انتهاء هذه التظاهرة مواكبة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المملكة أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، بهدف دعم مشاريعهم وتيسير إنجازها. وتعكس هذه المبادرة بحسب خبراء حرص المملكة على تحويل الكفاءات والخبرات والاستثمارات المغربية بالخارج إلى قوة دافعة للتنمية الجهوية وخلق فرص الشغل وتعزيز الروابط الاقتصادية مع مغاربة العالم.
2: في مختصرات الشؤون المغربية، لقي عامل زراعي مغربي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت بعد زوال أمس في بلدة سيرا كابريولا بمنطقة فوجيا جنوبي إيطاليا. ووقعت الحادثة وفق القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي عندما انحرفت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقيل مجموعة العمال المزارعين العائدين بعد يوم عمل في منطقة موليزيا المجاورة، انحرفت عن الطريق بالقرب من منطقة مونتسكيو قبل أن تنقلب، متسببة في وفاة فرد ممن كانوا على متنها في عين المكان، فيما أصيب الآخرون بجروح من بينهم شخص لم تحدد جنسيته في حالة بالغة الخطورة. في المغرب، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح ترقيم وتسجيل المركبات. وأوضحت الوكالة في بلاغ أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وبالخارج، ما يضع حد للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السياقة خارج المغرب عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. في شأن الموريتاني، انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية تكرار انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مناطق البلاد، معتبرا إياه تقصيرا خطيرا وعدم اكتراث، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الواقع المرفوض. وعزى الحزب في بيان هذا الوضع إلى فشل السياسة المعتمدة في القطاع والفساد وعدم الكفاءة، مؤكدا أن تجذر المشكل مما يضرب في مفاصلين أو في مفاصل تعتبر الأساس الحقيقي لتقييم نجاح أي سياسة حكومية من فشلها وفق نص البيان. إلى جديد ملفات الشرق الأوسط، بعدما اقتصر فريق الحكومة لأيام على انتقاد بعض بنودها بالتلميح، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفضه الصريح للخطة الأمريكية بشأن غزة ووافقت عليها حماس. وفيما تتفق كلمة المراقبين على أن موقف نتنياهو وحكومته مؤسس على حسابات سياسية داخلية يجدد الرفض أو الرفض الإسرائيلي لخطط السلام الأمريكية في غزة المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العملية العسكرية بوتيرة أكبر، بعدما عاش قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية، أوضاع بلغت مستويات عليا من التأزم ومن تجلياتها أزمة سوء تغذية مستفحلة وفي مقدمة ضحاياها أطفال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر. التقارير الطبية محلية وأممية توثق لحالات متزايدة من التقزم ونقص الوزن الحاد جراء شح حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية في وقت تتزايد فيه معاناة الأسر جراء النزوح المتكرر. بقية عناصر الصورة في روبرتاج مراسلنا من غزة سيف السويدي.
5: على سرير المرض لا يزال الطفل حماد يصارع أثر المجاعة داخل قسم التغذية في مستشفى الأطفال بمدينة غزة. حال حماد لا يختلف كثيرا عن حال الأطفال الذين لم يتعافوا بعد من أثر الجوع وسوء التغذية. تقول والدته إنها تعتمد على المساعدات المجانية لكنها منذ وقت لم تحصل عليها، ما زاد من سوء الأوضاع الصحية لأطفالها.
6: ابني اكتشفت انه عنده سوء تغذية حاد من أيام المجاعة، يعني لليوم مجاعة عندنا ضايلة، فيش فلوس ولا أبوه قاعد فيش دخل من مر، يعني معتمدين على المساعدات وما فيش مساعدات، ما بخش لنا شيء.
5: الأطفال بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع كانوا من أكثر من تحملوا تبعات الكارثة الإنسانية في غزة. يقول طبيب التغذية أحمد بصل إن الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال في غزة جعلتهم عرضة للإصابة بالأمراض وفقدان الوزن.
7: ما زال الأطفال يتوفدون إلى مستشفى عبد العزيز الرنتيسي بسبب سوء التغذية الحاد، والأعداد نفس المتوسط في الدخول، معدل 25 حالة إلى 30 حالة شهريا منذ بداية المجاعة حتى الآن، ولكن في بعض الحالات قد استقرت نوعا ما ولكن ما زالت المشكلة قائمة.
5: تقول منظمة اليونيسيف إن نحو 300 طفل قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، أي بمعدل طفل واحد كل يوم، في انتهاكات تبقي الأطفال في صدارة ضحايا الحرب. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: نبقى بالمنطقة ونتحول إلى سوريا. بها أعلنت السلطات أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غربي البلاد. وتنص المذكرة التي تم التوصل إليها بعد عام ونصف العام من المفاوضات على تحويل المشاهات العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب وزارة الخارجية السورية. المزيد في تقرير مراسلنا يامن ذي من دمشق.
8: بعد عام ونصف من المفاوضات أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في حين ستعاد صياغة وظائف القواعد والمنشآت العسكرية لتتحول إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر. عن أهمية الاتفاق علق الباحث الأكاديمي سعيد بركات.
9: بالطبع هي اتفاقية تاريخية لأن سوريا بفضل دبلوماسيتها وقيادتها الجديدة استعادت قرارها وجزء من قرارها واستعادت كرامتها واستعادت مستقبلها. قرار سوريا يصنع في دمشق.
8: ولأول مرة أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت التي شملتها المذكرة التاريخية بحضور وفد من الجانبين. عن دبلوماسية السلطات السورية الجديدة مع روسيا تحدث المحلل السياسي عبد الرحيم الساعي.
10: الحكومة السورية الجديدة تصرفت بحكمة، هي لا تريد أن تقطع شعرة معاوية مع روسيا وتريد أن تبني علاقات طبيعية، يعني وممكن تعاون متبادل للنفع وعلاقات ندية، يعني هذه هي سياسة فن الممكن إجباري، بدنا نفتح علاقات جديدة وصفحة جديدة مع روسيا.
8: وبحسب مراقبين يأتي هذا الإعلان تتويجا لمفاوضات طويلة بدأت بعد سقوط الأسد الحليف الوثيق لموسكو، إذ تحول مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا. ميديان يامن ديب
11: دمشق.
2: من مختصرات النشرة في الملف الإيراني، في لحظة تتداخل فيها الحرب مع المفاوضات، أعلنت طهران أمس عن تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. رضائي هو واحد من أبرز رجال جيل إيران العسكري الأول، وإعادته إلى مركز صناعة الأمن القومي بنظر مراقبين ليس مجرد انتقال إداري بين مسؤوليتين، بقدر ما يطرح سؤالا عن طبيعة المهمة التي استدعي من أجلها القائد الأسبق للحرس الثوري في السياق الإيراني الحالي. من مختصرات النشرة أيضا، ندد حزب العمال الكردستاني الأحد بمقال إنها أخطاء ونواقص تضمنها مشروع قانون بشأن مصير مقاتليه من المرتقب طرحه على البرلمان التركي الاثنين، مطالبا بتوفير ضمانات تمكن مقاتليه الذين يلقون أسلحتهم من المشاركة في حياة سياسية ديمقراطية. وأكد مسؤول الحزب أيضا أن العديد من بنود القانون ستبقى حبرا على ورق ما لم يفرج عن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله جلان. إلى تقرير رياضي لهذه النشرة، في جديد منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، الأعداء المغربي عماد بوشجدة توج بطل للعالم في سباق 800 متر بعد أداء متميز يعكس الموهبة التي تمتع بها البطل اليافع. المزيد في تقرير يوسف الشاطر.
12: المشاركة المغربية في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي احتضنتها الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 غشت انتهت بحصيلة ميداليتين، وضعتا المغرب في المركز 15 ضمن جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا مشاركا. الميدالية الذهبية كانت من نصيب العداء المغربي عماد بوشجدة الذي تألق في سباق 800 متر ونجح في انتزاع المركز الأول بتوقيت قدره

0: de 10 à 8. On parle de la boxe anglaise avant la dernière question. Donc, un combat professionnel peut se terminer avant la limite par KO.
1: Oui.
0: Absolument, c'est vrai. Si un boxeur met son adversaire hors de combat et que celui-ci ne peut pas reprendre le combat dans le délai prévu, l'arbitre peut déclarer donc un KO. En cyclisme, on vient d'en parler d'ailleurs sur piste, le Keirin est une épreuve dans laquelle les coureurs disputent un sprint après avoir été précédés par un engin motorisé.
1: C'est faux.
0: C'est vrai, Alicia. Dans le Keirin, les coureurs suivent d'abord un pilote sur un engin motorisé qui augmente progressivement l'allure. Ils quittent ensuite la piste et laissent place au sprint final. Ce matin, Alicia, vous avez donc 3 sur 5. C'est de mieux en mieux. Objectif, la prochaine, demain matin, ce sera le 4 sur 5. Hein ?
1: On croise les doigts. Merci beaucoup, Monsef, pour ce quiz et de vous occuper de ma culture sportive. Il est 8h passé de 51 minutes sur Médian. Restez avec nous, c'est maintenant le moment pour nous de poser les yeux sur l'éphéméride.
2: Nous sommes le 10 août 2026. Il y a 38 746 jours, 106 ans, jour pour jour. Le 10 août 1920, un acte de décès est sur le point d'être signé, celui de l'Empire ottoman. On est à Sèvres, à deux pas de Paris, dans cette petite ville tranquille, surtout connue pour sa porcelaine. Et pourtant, c'est là que les alliés, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, vont littéralement dépecer l'Empire ottoman. L'Empire, qui dominait encore le Moyen-Orient quelques années plus tôt, se dégonfle comme une baudruche. Les provinces arabes, confiées à la France et au Royaume-Uni sous forme de mandat, Smyrnée et la Thrace, données à la Grèce. On prévoit même un Kurdistan autonome et une Arménie indépendante. Puis cerise sur le gâteau, les détroits, ce verrou stratégique entre mer Noire et Méditerranée, passent sous le contrôle international. En bref, il ne reste plus grand-chose de la souveraineté ottomane. La vérité, c'est que ce traité, personne ne va jamais réellement le vivre. Le sultan qui a signé n'a déjà plus vraiment le pouvoir sur le terrain. Et puis en Anatolie, un général se lève et dit non. Mustafa Kemal, qui deviendra Atatürk. Une figure encore aujourd'hui extrêmement controversée. Il lance la guerre d'indépendance turque, la gagne, et 3 ans plus tard, à Lausanne, un nouveau traité vient tout effacer. Sèvres finit à la poubelle de l'histoire. Petite anecdote, ce traité, Morné, a donné son nom à une expression encore bien vivante en Turquie. Sèvres syndrome, le syndrome de Sèvres. C'est la peur, encore agitée aujourd'hui par certains dirigeants turcs, que le pays soit un jour à nouveau démembré par les puissances étrangères. Un siècle plus tard, la porcelaine est brisée, mais le traumatisme, lui, persiste.
1: C'était un éphéméride signé Mehdi Djaziri. Il est 8h passé de 53 minutes sur Médian. Alors pour nous de faire une petite pause culture, aujourd'hui on vous parle de La vie après Siham, un journal bouleversant de la disparition d'une mère. Dans un documentaire à la fois plein d'humour et d'élégance, le cinéaste franco-égyptien Namir Abdelmesseh a un visage avec pudeur. La question de la continuité de la vie après le deuil, c'est la chronique de Bilal Marmit.
3: أهلا بكم. هل الحياة بعد رحيل الأم؟ الموت أصلا جزء من الحياة للأسف الشديد. أعيد طرح السؤال في بداية هذا الأسبوع، كيف ترى الحياة بعد رحيل الأم؟ لا تتخيلها أو لا تريد أن تتخيلها أو عشتها بدون أن تكون لك القدرة على وصفها؟ طيب، أنا شخصيا أعتقد بأنه لن تكون لي حياة أصلا بدونها، وهذا أمر لا يمكنني أن أضيف بخصوصه سطرا آخر. مقاربة موضوع الفقد في السينما ومحاولة في هذا الباب قام بها المخرج الفرنسي من أصل مصري نبيل عبد المسيح في شريطه التسجيلي الحياة بعد سهام Life After سهام. سهام هنا هي أم المخرجة الراحلة، وشريطه هذا فيه جمع بين التوثيق والبحث. توثيق ماذا والبحث في ماذا؟ رحيل والدة بعد أن أنهكها السرطان وتأثير رحيلها على الولد. والسينما بحسب المخرج هي أصلا وسيلة لقبول فكرة الرحيل. الطفل الذي بداخله يرفض فكرة رحيل الوالدة، لكن الواقع مختلف. الرحيل أمر حتمي. مخرج يحاول أن يفهم نفسه من خلال والديه، من عبورهما في هذه الحياة في مصر وفي أرض الاستقبال فرنسا، ثم يحاول في مرحلة أخرى أن يرى أمه الراحلة من زاوية جديدة، أن يتخيل شبابها وأحلامها، وهي تفاصيل لا ننتبه لها في الواقع. يطرح أسئلة على والده وجهه ليستوعب أشياء عديدة ويعرف كيف بدأت علاقتهما وارتباطهما وتنقلهما إلى فرنسا. علاقتنا بالأم عادة ما نراها من زاوية واحدة، هي الأم وانتهى الأمر. بالنسبة له من هنا بدأت فكرة الفيلم الذي قدم في الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في معهد العالم العربي بباريس، وقبل ذلك عرض في مهرجانات عديدة منها مراكش، وقدم في عرض عالمي أول بمهرجان كان في فئة أسيد. الحياة بعد سهام، Life after سهام، كيف يولد الألم إبداعا، مشاهد من الجنازة، وفي الشريط مقاطع من أفلام يوسف شاهين، منها عودة الإبن الضال تتقاطع مع الزمن الذي عاش فيه والداه، وفي آخر شريط تسمع صوت المخرج وهو يذكر بأن الحياة متواصلة رغم كل شيء، ومشهد ختامي تحضر فيه أغنية ليلى مراد أنا قلبي دليلي. أصعب فكرة تصلك وأنت تشاهد شريط الحياة بعد سهام هي تلك الأسئلة التي تطرح وكان بالإمكان طرحها قبل رحيل الأم. حين تطرح بعد رحيلها تتغير المعطيات والأجوبة، لا يمكنها أن تكون مضبوطة ولا واضحة. هناك ما كانت تقوله الوالدة الراحلة وهناك ما يقوله الأب، وبينهما يؤسس الإبن أرضية لأجوبة أو مشاريع أجوبة، هو مجبر على القيام بذلك ليستمر في الحياة ويتصالح مع الحاضر ومع المستقبل. في الواقع حين تغيب الأم يتغير كل شيء في الحاضر وفي المستقبل، وفي فيلم الحياة بعد سهام تحس بفراغ على مستوى اللغة السينمائية، لكنك تشعر كمشاهد بشحنات صدق كبيرة يمررها المخرج الفرنسي من أصل مصري في شريط يحاول أن يتحرر هو به ليسجنك أنت كمشاهد وسط كم هائل من أسئلة. الحياة بعد رحيل الأم لا أتخيلها ولا أريد أن أتخيلها، وفي الوقت الراهن وبالنظر للسوداوية التي أرى بها عالمكم هذا لا يمكنني حتى أن أتخيلها. والسلام.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est donc terminé. Merci d'avoir passé votre lundi matin en notre compagnie. Je vous dis à demain pour une nouvelle tranche d'information. Et je vous laisse entre les mains compétentes de Mohamed Ibn Abou pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour Alicia, sabah al-khair, moustamin al-kiram. أهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط، حيث أعلنت الرئاسة الإيرانية أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي على هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية خلفا لمحمد باقر ذو القذار. المتحدث باسم مكتب الرئيس مسعود بزشكيان قال في منشور على منصة إكس إن الرئيس هو من عين رضائي في هذا المنصب. وكان رضائي البالغ من العمر 71 عاما قد تولى قيادة الحرس الثوري بين العامين 1981 و1997، وبعد ذلك شغل عدة مناصب مهمة داخل النظام السياسي قبل أن يعين في مارس مستشارا عسكريا للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. في أخبار الشرق الأوسط دائما وتحديدا في أخبار قطاع غزة، كذا الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطط المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم 7 أكتوبر. وأكد نيكولاي ملادينوف في مقابلة صحفية على تطمينات أعطاها لنتنياهو في الأسبوع الماضي مفادها أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل، متراجعا عن صياغة سابقة تطرقت إلى بدء إسرائيل انسحابا تدريجيا. في أخبار القارة السمراء وتحديدا في مالي، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس في مدينة سان بوسط البلاد. الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وفقا للجماعة نتيجة السيطرة الكاملة على ثكنة تابعة للجيش المالي، غير أن القوات المسلحة المالية أكدت في بيان عقب ذلك أنه تم صد محاولة الهجوم الذي سقط فيه قتلى من العسكريين. في خبر آخر، لقي عامل زراعي مغربي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت بعد زوال أمس في بلدة لاسيرا كابريولا بمقاطعة فوجيا جنوبية إيطاليا. الحادثة وقعت وفق القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي حين انحرفت شاحنة صغيرة كانت تقل مجموعة عمال زراعيين عائدين بعد يوم عمل في منطقة موريزي المجاورة، انحرفت عن الطريق قبل أن تنقلب متسببة في وفاة فرد ممن كانوا على متنها في عين المكان، فيما أصيب آخرون بجروح. في المغرب وتزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر، تنظم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم اعتبارا من اليوم وحتى 13 غشت الجاري. الأسبوع يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر جهات المملكة والاستفادة من مواكبة عن قرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
0: C'était sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأرباك تاكتا في خلل واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامت اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذا الحملة وتبدلوا الأرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.
2: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة.

0: بانكو في افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بانكو في افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بانكو في افريكا بوهيما
1: مع بانكو في افريكا ديما كاين الحل.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: واش سمعتي بلي باك تاكاتا؟
2: لا، اش كيبيعوا؟
1: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
2: كيفاش؟
1: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بايرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
2: وشنو خاصني ندير؟
1: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كان سيارتك معنيه غيبدلوا لك الايرباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
3: On déjeune ensemble?
4: Ouais, et après on emmène les enfants jouer?
3: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
0: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndirou blaça lsayf. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
5: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوهيما.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: تعاون نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فوفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: هذا الصيف على ميديا صحتكم تهمنا نصائح طبية مبسطة وموثوقة معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10
5: محمد بن عبو في تقديم الموجز أهلا بكم والبداية من الشرق الأوسط حيث أعلنت الرئاسة الإيرانية أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي على هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية خلفا لمحمد باقر ذو القذر المتحدث باسم مكتب الرئيس مسعود بزشكيان قال في منشور على منصة إكس إن الرئيس هو من عين رضائي في هذا المنصب وكان رضائي

0: البالغ من العمر 91 عاماً قد تولى قيادة الحرس الثوري بين العامين 1981 و1997. في مستجدات الحرب على غزة، كد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما في منع تكرار هجوم 7 أكتوبر. وأكد نيكولاي ملادينوف في مقابلة صحفية على تطمينات أعطاها لنتنياهو في الأسبوع الماضي مفادها أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل، متراجعا عن صياغة سابقة تطرقت إلى بدء إسرائيل انسحابا تدريجيا. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة بوسط روسيا إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وفق ما أفاد مسؤول محلي في أحد أكثر هجمات كييف الدموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المكتب الصحفي الإقليمي قوله في بيان اليوم إن أحدث المعلومات سجلت مقتل 13 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم جنته طائرة مسيرة أوكرانية على الجبهة الأخرى. أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركييف بشمال شرق أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي اليوم. في أخبار القارة السمراء وتحديدا في مالي، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس في مدينة سان بوسط البلاد. الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وفقا للجماعة نتيجة السيطرة الكاملة على ثكنة تابعة للجيش المالي، غير أن القوات المسلحة المالية أكدت في بيان عقب ذلك أنه تم صد محاولة الهجوم الذي سقط فيه قتلى من العسكريين. في المغرب، وتزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر، تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم اعتبارا من اليوم وحتى 13 أغسطس الجاري. الأسبوع يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر جهات المملكة والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وستلتقون مع سعيدة في برنامج صباحيات صيفية. متابعة ممتعة، إلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

0: مستمعينا في هذا الصباح الجديد وهذا الموعد الجديد معكم في صباحية صيفية، برنامجكم الذي يرافقكم طيلة هذه الأيام الصيفية من الاثنين إلى الجمعة بالمعلومة المفيدة والنصيحة التي تهم الصحة والحياة اليومية، وبطبيعة الحال مع أجمل الأغاني العربية أينما كنتم. نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن كالعادة أذكر بفقرتنا وموضوعنا لهذا اليوم، فحلقة إذن جديدة سنقضيها معا بين مختارات غنائية عربية ومعلومات ورسائل صيفية تهم الأسرة، الصحة، العطلة، وكيفاش نستمتع بأيام الصيف بأمان وراحة. غادي نوقف اليوم عند موضوع صحي مهم خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي كيعانيوا من مشاكل في الجهاز الهضمي، وهي جرثومة المعدة والصيف. كيفاش نحافظوا على صحة المعدة خلال العطلة، وأكيد نصائح مهمة لمرضى جرثومة المعدة في فصل الصيف.

واش الحرارة تقدر تغير العادات الغذائية في الصيف كيأثر أكيد على أعراض جرثومة المعدة؟ ما هي الأطعمة والمشروبات اللي خصنا ننتبه لها؟ كيفاش نحافظوا على صحتنا أثناء السفر وتناول الأكل خارج البيت؟ ومتى يجب استشارة الطبيب؟ وما ننسوش حتى طبعا ما تزيدش الأعراض. أسئلة كثيرة سنحاول أن نطرحها اليوم في هذا اللقاء اليوم مع دكتورتنا اليوم الدكتورة حمدون فاطمة الزهراء اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والتي ستلتحق بنا في الاستوديو مباشرة بعد موجز 10:30 أكيد على ميديا في صباحية صيفية للجميع. نتمنى أوقات طيبة, صيف صحيح, صيف صحي وطبعا سعيد بالصحة والسلامة للجميع. ونبدأ معكم بأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت الفنان كاظم الساهر, كلك على بعضك.

0: مدئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: ضيفتنا اليوم في صباحية الصيفية الدكتورة حمدون فاطمة الزهراء، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي، وموضوع حوارنا اليوم مستمعينا عن جرثومة المعدة في الصيف بين الوقاية والعلاج. حوارنا إذن مباشرة بعد موجز 10:30. أما اللحظة فنتوقف مع الفقرة الأولى، وهي عبارة عن رسائل الصيفية في صباحية الصيفية. سنخصصها اليوم للأم وللأب وللأم والأب معا، فخليكم معنا. نبدأ برسالة للأم: لكل أم نقول قربي من ولادك، سمعي ليهم، هضري معاهم، خليهم يحسوا باللي يقدروا يحكيوا معك على أي حاجة كتقلقهم بلا خوف، بلا ما يحسوا أنك غادي تحكمي عليهم. راه الاحتواء ديال الأم كيحمي الولد وكيخليه يقدر يواجه الضغوطات ويعرف يميز بين الصح والغلط. علمي ولدك كيفاش يحافظ على راسه، كيفاش يختار صحابه، وكيفاش يقول لا ملي شي حد يحاول يجرو لشي حاجة ممكن تضره وتضيع عليه المستقبل دياله. ورسالتنا للأب: إلى كل أب تنقوله، وجودك في حياة ولادك ماشي غير الخدمة والمصاريف وتوفير الحاجيات، ولدك محتاج يسمع منك، يحس بالاهتمام ديالك ويعرف أنك موجود إلى وقع في شي مشكلة. سول ولدك على صحابه، على الهواية دياله، على الحوايج اللي كيشغلوه، وكون قريب منه بلا ما تخوفه وبلا قسوة. علم ولدك أن الرجولة والقوة ماشي في اتباع الآخرين، ولكن في أنه يعرف يقول لا لأي ضغط يقدر يجره لطريق غلط. إذن للأم والأب نقول: ما تنسوش حتى، أو ما تستناوش حتى يبعد عليكم ولدكم باش تبدأوا تقلبوا عليه. قربوا مولادكم من دابا، رفقوهم، سمعوهم، علموهم كيفاش يختاروا الناس اللي يصحبوهم وكيفاش يحافظوا على راسهم وعلى المستقبل ديالهم. فبعض المرات للأسف البداية كتكون غير مع رفقة أو تأثير ديال شي واحد، ومن بعد كيولي الإنسان منساق مع الآخرين خطوة بخطوة حتى يلقى راسه في الطريق الصعيب يرجع منه. ما تخليوش الخوف هو الوسيلة الوحيدة في التربية، خلوا الثقة، الحوار والاحتواء هما الحماية الأولى ديال ولادكم. سمعوهم قبل ما يسمعوا للناس الآخرين، قربوا منهم قبل ما يبعدوا عليكم، وعلمهم أن حماية نفسهم ومستقبلهم مسؤولية كبيرة، لأن أجمل حاجة تقدر تعطيها لولدك ماشي غير الراحة ديال اليوم، ولكن الوعي اللي يحميه طول حياته. ورسالتنا اليوم تتقول: ولدك اللي لقى الحب والاحتواء داخل دارو كيكون أقوى باش يقول لا لأي تأثير يقدر يضيع عليه حياته ومستقبله.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب مجددا بكل من التحق بنا أنتم معنا في هذه الفقرة الأفلى من صباحيات صيفية في الجزء الأول مخصص كالعادة لمعلومات صيفية، ونخصص الآن لهذه المعلومات عن العطور. في الصيف الحرارة المرتفعة تجعل رائحة العطر أقوى وأكثر انتشارا، لذلك يفضل استعمال كمية معتدلة. يستحسن اختيار العطور الخفيفة والمنعشة في الأجواء الساخنة مثل الرواحل الحمضية والمائية والنباتية. لا ينصح بوضع العطر على الجلد قبل التعرض المباشر للشمس، خصوصا العطور التي تحتوي على بعض الزيوت العطرية، لأن بعض المكونات قد تزيد حساسية الجلد للضوء. أفضل أماكن حفظ العطر هي المكان البارد والجاف بعيدا عن أشعة الشمس، وليس داخل السيارة أو الحمام. لا حاجة إذن للإفراط في رش العطر، فالحرارة تساعد على انتشار الرائحة بسرعة، وإذا كانت البشرة حساسة يمكن تجربة العطر على جزء صغير من الجلد أولا، ومراقبة أي احمرار أو حكة. إذن هذه رسائلنا الصيفية القصيرة اليوم بالنسبة للعطور في الصيف. يختار العطر كما تختارين الملابس، طبعا خفيفة منعشة وأنيقة. أما الرسالة الثانية فهي العطر الجميل يحتاج إلى مكان جميل، احفظيه بعيدا عن الحرارة والشمس لتحافظي على جودته. الرسالة الثالثة، ليس كل ما هو منعش مناسبا للشمس، انتبهي إلى العطور والزيوت العطرية التي قد تزيد حساسية البشرة للضوء. رسالة رابعة، في الأجواء الساخنة والحارة القليل من العطر يكفي، لأن الحرارة تجعل الرائحة أكثر قوة وانتشار. والرسالة الخامسة، الصيف أجمل برائحة منعشة، لكن لا تنسي العطر للانتعاش وواقي الشمس للحماية.

مرحب بكم دائما مستمعينا. سنعود مباشرة بعد موجز 10:30 لحوار حول موضوع جرثومة المعدة في فصل الصيف بين الوقاية والعلاج مع ضيفتنا الدكتورة حمدون فاطمة الزهراء، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: وصل إذن صباحيات صيفية في الجزء الثاني والأخير مستمعينا، وموضوع حوارنا اليوم حول جرثومة المعدة. فأكيد مع ارتفاع درجة الحرارة وتغير العادات الغذائية خلال فصل الصيف، قد تظهر أو تزداد بعض الاضطرابات الهضمية، خصوصا مع الإكثار من الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة والمشروبات الباردة والسفر وتناول الطعام خارج المنزل. ومن بين المشاكل الصحية التي تشغل بال الكثيرين جرثومة المعدة. فهل يؤثر فصل الصيف فعلا على أعراض جرثومة المعدة؟ هل بعض الأطعمة والمشروبات الصيفية يمكن أن تزيد من معاناة المصابين؟ وماذا عن السفر والمطاعم والمثلجات والمشروبات الغازية؟ ومتى يجب أن نخضع للفحص والعلاج؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا اليوم في صباحية صيفية الدكتورة فاطمة الزهراء حمدون، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي. تابعوا الحوار بعد قليل.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا في صباحيات الصيفية، حيث نواصل معكم الحديث عن طبعا الصحة وسلامتكم وسلامة جميع الأسرة، خصوصا في فصل الصيف حيث تتغير العادات الغذائية ويتغير أسلوب الحياة. ومن بين المشاكل التي يمكن أن تظهر في فصل الصيف واضطرابات في الجهاز الهضمي وكذلك بعض الألام في الجهاز الهضمي. حديثنا اليوم سنخصصه عن هذه المنطقة، وبالتأكيد سنتوقف عن مع أو حول جرثومة المعدة، وسنتعرف على بعض المعلومات والنصائح اللي يمكن تفيد المصابين بجرثومة المعدة خصوصا في فصل الصيف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتورة فاطمة الزهراء حمدون، طبعا اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي. يا صباح الخير دكتورة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير وشكرا بزاف على الاستضافة. شكرا.
1: إذن دكتورة، عندما نقول جرثومة المعدة ماذا نعني بالتحديد؟ يعني واش هي فعلا جرثومة تعيش داخل المعدة؟ يعني واش كنتحدث على جرثومة عايشة داخل المعدة؟
2: effectivement جرثومة المعدة هي الجرثومة الوحيدة اللي تتعيش لنا في وسط حمضي، يعني في المعدة. وهذه الجرثومة هي جرثومة بشرية، لو ريزيرفوار ديالها اي ستريكتومون هومان، وهي كاينة عند 50% من الناس ديال الكرة الأرضية. وتتبقى بدون أعراض مدة سنوات، يعني الواحد يكون واخدها وتتبقى سنوات ما تعطيلوش الأعراض.
1: يعني نقدروا نقولوا بأن الشخص يقدر يكون مصاب بجرثومة المعدة بلا أعراض.

0: effectivement هاد الجلطومه ديال المعده شنو تدينا؟ تدينا واحد التهاب مزمن ديال المعده، وهذا الالتهاب المزمن ديال المعده عند 80% ديال الناس تيكون بدون اعراض، ولكن عند بعض الناس وحده اخرين تيكون عندهم الاعراض وتيكون عندهم حتى المضاعفات. مثلا هاد الجلطومه عند 15% من الناس اللي تيكونوا عندهم هاد الجلطومه تتعطيهم تقرح ديال المعده، سكون ابل لوسير غاسترو ديودينال، عند 1% من الناس، هي 1% من الناس تتعطيهم الكونسير ديال ليستوما، سرطان المعدة.
1: إذا نسبة قليلة 1% فقط، لأن الأغلبية كتفكر بأن ملي تنقلوا جرثومة المعدة طبعا ستصبح سرطان في المعدة، هذا غلط.
0: وهذا غلط إفكتيمون، دراسات بينات بأن 1% من الناس اللي تيكون عندهم جرثومة المعدة يقدوا يديروا سرطان ديال المعدة، وقل من 1% تيكون عندهم واحد نوع آخر ديال السرطان تكون نبيل لو لنفوم غاستريك دو مالت، قل من 1%، ولكن الأكثرية تتعطيهم تتقد تعطيهم تقرحات المعدة 15%.
1: طبعا إذا كان ممكن نذكروا بالأعراض، لأن أي شخص كيحس بشي مشكل أو شي ألم تيقول جرثومة المعدة، فهل هناك أعراض بارزة لهذا المشكل هذا ديال جرثومة المعدة؟ وكذلك كيفاش كتجي عند بعض الناس وبعض الناس لا؟
0: داكوغ، الوغ من بين الاعراض الاكثر شيوعا كاين الالم في البطن، حيت هي اصلا جرثومه ديال المعده، يعني الواحد تيحس بالم في المعده، تيحس بعسر في الهضم، لوغدور بحال شي حاجه متقله عليه في المعده، عسر الهضم، تيقول لك تيجي عندك تيقول لك انا تنحس بالمعده ديالي ما بقاتش تهضم، الشبع الشبع الشديد، يعني هي تياكل شي حاجه دغيا تيشبع، الدوخه، بزاف الناس تدير لهم الدوخه، القيء، الريحه في الفم، وتنقدوا نلقاو حتى الناس تيكون عندهم فقر الدم، وهذا تيدخل في العلامات ديال جرثومة المعدة. ولكن اللي بغيت نشير ليه، الناس اللي عندهم أعراض سهلة تيمشي عند الطبيب تيكتب لهم تحليلات ديال جرثومة المعدة، ولكن عند بعض الناس اللي ما عندهمش الأعراض وخصنا نقلبوا لهم على جرثومة المعدة، سكون نابيل لو ديبيستاج ديال هاد جرثومة المعدة، وهما الناس اللي تيكون عندهم شي حد من العائلة ديالهم المقربة بروميير دوغري دار سرطان ديال المعدة، هادو خصهم ولا بدا نديرو لهم لو ديبيستاج ديال جرثومة المعدة، نقلبوا عليها ونتريتيوها. الناس اللي تيكون عندهم تقرح المعدة سيستيماتيكمون تنشوفوا منين جاي هاد التقرح، واش كاينه جرثومة المعدة ولا ما كايناش. الناس اللي تيكونوا داينين ديك لو لانفوم دو مالت، الناس اللي تياخذوا لي زونتي انفلاماتوار او لونكور، والناس اللي تياخذوا لي زي بي بي دواء المعدة او لونكور.
1: كاين يعني ديك الناس اللي تياخذوا ديك الحبوب لتخفيف الالم او مسكنات الالم
0: ديال الظهر ولا لي زونتي انفلاماتوار،
1: وكذلك الناس اللي كياخذوا ديك حبوب او اللي نقولوا كنينات ديال اللي كيخافوا شي ثقل ديال المعده او الحموضه ديال المعده، حتى هادو يقدروا
0: ولونكور، حتى هما خصنا نقلبوا لهم على جرثومه المعده قبل ما نديروا تغيير المسار. الناس اللي عندهم لوبيزيتي موربيد تيمشيو تيديروا جراحه لو ديباس، الناس اللي عندهم فقر الدم، حيت مبين علامات ديال جرثومه المعده تنقدوا نلقاو فقر الدم، واللي عندهم نقص في الفيتامين بي 12، واخيرا بعد الناس اللي عندهم واحد الامراض مناعتيه محدده، حتى هما سيستيماتيكمون تنديروا لهم لو ديبيستاج على هاد الجرثومة.
1: غير واحد النقطة ضروري أننا نتوقفوا مع دكتورة، حيت كنوجدوا هاد المشكل هذا كاين في بعض الأسر، يعني بعض الأسر عندهم شائع هاد جرثومة المعدة، هذا واش هي عندها علاقة بالوراثة ولا نقدر نقول هي ربما كتنتقل من شخص لآخر، يعني معدية؟
0: الو هي جرثومه معديه، من بين طرق الانتقال تلقاو اللعاب اون بروميير بوزيسيون، مثلا لا مامون تتمضغ شي حاجه لوليداتها ملي تيكونوا صغار وتتعطيها لهم، الا كانت عندها جرثومه المعده راه تقد تنقل لهم جرثومه المعده. ثانيا عبر البراز، وثالثا عبر ملامسه الاسطح ولا الماكله مثلا الزنقه، تنقولوا غالبا الماكله الملوثه ولا الماء الملوث.
1: الملوث يعني واش الملوث ولا كيكون الشخص اللي كيحضرنا هاد الاكله هو كيكون مصاب بجرثومه المعده وما كتكونش العنايه بالنظافه هو اللي كيسبب هاد الانتقال؟
0: إفكتيفمون، حيت قلنا بأن جرثومة المعدة هي بشرية، يعني تنتقل من واحد
1: لآخر،
0: الإنسان لإنسان، لأن لو ريزرفوار إلي ستريكتومون هيومان، ما تلقاوش عند مثلا الحيوانات.
1: نعم، إذا نرجعوا للسؤال ديالنا وحنا في أجواء الصيف، واش الصيف عنده علاقة بجرثومة المعدة دكتورة؟
0: ألوغ حنا تنقولوا الناس اللي تيكون عندهم هاد جرثومة المعدة هما الناس اللي تياكلوا بزاف في الزنقة، فوالا، دونك كيما قلنا طرق الانتقال ديالها مثلا اللعاب البراز وايضا الماكله الملوثه ولا الماء الملوث، دونك سورتو في الصيف تتكثر العدوى بهذا الجرثوم. ولكن كما قلت ماشي راك تعاديتي بالجرثومه راه مثلا غدا ولا بعد غدا يجيوك الاعراض، راه هذه الجرثومه تتبقى سنوات بدون اعراض في 80% من الحالات، وتتقد تعطي

0: هنا مضاعفات ولكن من بعد.
1: من بعد. إذا كان ممكن نتحدث الآن على الناس اللي عندهم وعارفين عندهم جرثومة المعدة، كيفاش خصها تكون الحياة ديالهم، نمط الحياة، الأسلوب ديالهم، خصوصا في فصل الصيف؟
0: ألوغ الناس اللي عندهم جرثومة المعدة وعندهم الأعراض خصهم ياخذوا الدواء باش ما تبقى لهمش جرثومة المعدة، حيت قلنا بأن هاد جرثومة المعدة تتعطي التهاب مزمن وتتسقط تعطينا ثلاثة المضاعفات. دونك ولي ريكومونداسيون دي سوسيتي سافون قالوا لنا بأن الناس اللي عندهم الأعراض خصهم يداووا على جرثومة المعدة، وتاديك الناس اللي ما عندهمش الأعراض وتيدخلوا في الخانة ديال ديبيستاج ديال هاد الجرثومة حتى هما خصهم ياخذوا الدواء. ألوغ الدواء تيرتكز على جوج حوايج، تيرتكز على المضادات الحيوية، ماشي مضاد واحد، ثلاثة المضادات الحيوية زائد دواء ديال المعدة. وحنايا تنزيدو اون بلوس ديال المضادات الحيوية ودواء ديال المعدة تنزيدو حتى لي بروبيوتيك باش تنبوستيو ديك لو ميكروبيوت انتستينال اللي عند الشخص، وباش الدواء لي زونتيبيوتيك ما يضروش في المسار. فوالا. الوغ الدواء كاين بزاف ديال البروتوكولات اللي نقد نقول هو البروتوكول خصو يتخاد كما كتبو الطبيب بلا دوري ديالو وبلي دوز ديالو. علاش؟ لان العلاج الغير كافي تينقصنا من نسبة ديال النجاعة ديال الدواء، وتيمكننا من ظهور بحال السيد ولا السيده اللي ما خداوش الدواء كوريكتومون تيرفع في نسبه ظهور دي ريزيستونس، يعني مقاومه ديال لي زونتيبيوتيك. دونك الا بقى الواحد ما ياخذش الدواء ديالو مزيان دونك غنبقاو نعطيو له لي زونتيبيوتيك، هاد لي زونتيبيوتيك ا مومون دوني ما يبقاوش فايدين.
1: هذا الشيء تيوقع دكتوره فكثير من الناس يقول لك واخا خدينا الدواء ما قدرنا والو، اذا ما كانش وما كالتزام يعني ربما بهاد اخذ الدواء بالوقت المحدد، المواعيد المحدده والمده الزمنيه اللي كيطلبها الطبيب، على داكشي ما كيوقعش يمكن علاش.
0: واحد واحد الخطا شائع حتى هو بانه الاطباء تيكتبوا الدواء وتيقولوا له انت هاد الدواء تاخذ لي زونتيبيوتيك، تاخذ تا مضاد الحموضه، ولكن المريض بحال اللي تينسى تياخذ هي لي زونتيبيوتيك. الوغ اللي نقدر نقول هو لي زونتيبيوتيك المضادات الحيويه راه ما يقدوش يخدموا في وسط حمضي، خصهم ولا بد ديك لي زي بي بي هذوك مضادات الحموضه اللي تيهبطوا من الحموضه وتيمكنوا لي زونتيبيوتيك باش يديروا الخدمه ديالهم.
1: اذا هذا بالنسبه للادويه، المده ديال الدواء شحال تتبقى دكتوره؟
0: كاين بزاف ديال لي بروتوكول، كاين بروتوكول اللي فيه 10 ايام دغيا تتسالي 10 ايام، وكاين بروتوكول اللي فيه 14 يوم. هادو هما لي بروتوكول لي بلوس يوتيليزي، هادو هما اللي تنستعملو دابا بزاف.
1: واش على حسب الحاله ولا كل شخص عنده حاله ديالو خاصه؟
0: الوغ كانوا خرجوا مؤخرا واحد لي ريكومونداسيون على هاد الجرثومه، وداروا دراسات بينات بان البروتوكول بدون ذكر الاسماء، البروتوكول ديال 10 ايام هو البروتوكول اللي تتكون فيه النجاعه اكثر، بحيث نسبه النجاعه ديالو تتفوق 98%. وهذا البروتوكول علاش نسبه النجاعه ديالو تتفوق اكثر من 98%؟ حيتاش ما مسانسينش ديك لي الانتيبيوتيك اللي فيه ما مسانشيش ديجا خديناه. بحال دابا مثلا كنا صغار راه الاغلبيه ديالنا كنا خدينا مثلا بزاف ديال الادويه. دونك هذا البروتوكول هذا اللي فيه 10 ايام فيه واحد لي زونتيبيوتيك، واحد لاسوسياسيون دي زونتيبيوتيك، حنا ما مسانشيش ديجا خديناها ملي كنا صغار، دونك كيفاه النجاعه ديالهم تتكون اكثر.
1: طيب غرشة، معك دائما مع مريض جرثومه المعده وفصل الصيف والمائده ديال الصيف، بماذا تنصح؟ يعني شنو خصو ياكل، شنو خصو يتجنب، واش فعلا الاكل اللي كياثر على العلاج ولا الادويه الى غير ذلك؟
0: الوغ ديجا مريض اللي عنده جرثومه المعده ديالو راه ملتهبه، سكي فيه خصو يتجنب مجموعه من الحوايج، مثلا المقليات. علاش المقليات؟ لان المقليات تاخذ الوقت بزاف باش تهضم، يعني ديجا المعده ملتهبه عاد زيد عليها واحد العبء او واحد اخر. دونك الاطعمه الحمضيه، علاش مثلا الاطعمه الحمضيه مثلا لي جو المشروبات الحمضيه، خلات
1: داكشي اللي حامض كله، ياك اللي حامض
0: كله الطماطم المطبوخه حتى هي حامضه، والمهيجات. شنو هما المهيجات؟ هو الفلفل، الشاي الاسود، القهوه، الشوكولا، والمشروبات الغازيه. وتنطلبوا من المريض اللي عنده جرثومه المعده يفراكسيوني لي روبا، عوض ما ياخذ ثلاثه الوجبات في النهار ياخذ اربعه حتى خمسه الوجبات باش يخفف العبء على هاد المعده.
1: واش كل مريض بالجرثومه المعده خصو يلتزم بواحد النظام غذائي والريجيم خاص وصارم، ولا على حسب الحاله دكتوره؟
0: الوغ الناس اللي عندهم جرثومه المعده وتيديروا هاد الريجيم تيحسوا بدغيا تيبراو بحال اللي تنقولوا. هاد الريجيم شنو هو الهدف ديالو؟ مثلا يتفادى المهيجات المعده، لان المعده ديجا فيها التهاب. دونك ملي تياخذ هاد الدواء زائد الريجيم تيحس بان دغيا تيبرق، فهمتيني؟

0: دونك قبل ما يسالي ديك الدواء ديالو البروتوكول تيحس ديجا لا لوردور ما بقاتلوش الارتجاع ما بقاش الا تبع لو ريجيم.
1: ملي تنقولوا الصيف دكتوره تنقولوا المثلجات والحاجه اللي بارده العصائر مثلا واش خصو يبتعد عنها كليا ولا غير يقللوا منها؟
0: الوغ يقد يقلل منها لو طون باش نتاكدوا بان الجرثومه ما بقاتش حيت يسوفي با باننا نتريتاو الجرثومه ها حنا تريتيناها خصنا نتاكدوا بانها ما بقاتش.
1: وملي تيسالي الادويه ديالو واش كيبقى خصو يلتزم بديك النظام الغذائي واش خصو يلتزم بالادويه وشنو تيدير باش يعرف بانه راه صافي ربما واش كاين بعدا علاج نهائي لهاد الجرثومه ولا غير كنخمدوها مثلا؟
0: لا ما تنخمدوهاش لي زونتيبيوتيك لو بروتوكول هو الهدف ديالو هو لي راديكاسيون ديال هاد الجرثومه باش ما تبقاش. الوغ بالنسبه للريجيم الريجيم تياخذوا مده لو تريتمون وتا تيعاود يرجع لنا باش نتاكدوا بان الجرثومه ما بقاتش. وكما قلت لك هذا الريجيم هو ريجيم تيخفف العبء على على على على المعده لان المعده تتكون ملتهبه وهذا الريجيم يقد يخليه زعما مده طويله
1: باش يكون مرتاح اذا في هذا الاطار هذا باش تكون الجهاز باش يكون الجهاز ديالنا الجهاز الهضمي مرتاح وكذلك نخفوا العبء على المعده. وفي الصيف كتكثر الرحلات والاسفار وكنتوقفوا في محطات وكناخذوا الماكولات. بغيتك تقدمنا نصيحة مهمة كيفاش نحافظوا على الجهاز الهضمي ديالنا لان ربما ما تناكلوه اليوم هو اللي غيضرنا فيما بعد مثلا.
0: اكزاكتومون الوغ اللي تنقولوا عاده الناس واللي تلاحظوا في الناس اللي عندهم جرثومات المعده هما الناس اللي سورتو تياكلوا في الزنقه بزاف. دونك انا النصيحه اللي نقدم للناس سواء عندهم ولا ما عندهمش جرثومات المعده هما يردوا بالهم سورتو شي حاجه شاكين فيها ماشي هي هذيك ما ياكلوهاش و زعما يبريفيليجي الماكله الدار ما كاين محسن من الماكله
1: الدار. النظافه مهمه. وشنو تقول الناس اللي ربما تاخذوا تريتمون وتاخذوا ادويه ديالهم وكيرتاحوا من المشاكل الالام والاعراض ديال الجرثومه المعده وتعاودوا يديروا تحليله وكيلقاو راسهم الحمد لله مشات ولكن كدوز واحد المده وتترجع علاش يا دكتوره؟
0: هو لا ريسيديف إلي إكسيبسيونيل أون فوا تنتخيطيو هاد الجرثومة نورمالمون راه ما يمكنش عاوتاني ترجع صوفي لا الواحد خدا واحد النظام غذائي عشوائي تياكل زعما
1: يرجع بنفس نفس العادات
0: مثلا حيت هي أصلا هاد الجرثومة تناخدوها ملي تنكونو صغار وهي تتبقى أسيمبتوماتيك بدون أعراض مدة أعوام عاد من بعد تتقد دير لنا لي سيمبتوم.
1: إذا أكيد الوقت وصل للنهاية ديالو في هاد اللقاء هذا كلمة أخيرة ولا رسالة ديالك اليوم للمستمعين ديالنا وخصوصا الناس اللي مصابين بجرثومة المعدة ولا الناس اللي باغيين تكون عندهم واحد الوقاية من هذه الجرثومة لأن الآن أصبحت منتشرة والحديث كثير على هذه الجرثومة المعدة. دكتور
0: الوغ النصيحه اللي تنوجه للناس اللي عندهم جرثومات المعده هما يتبعوا البروتوكول العلاجي اللي سيعطيهم الطبيب حيت بزاف ديال الناس خداو البروتوكول الاول البروتوكول الثاني البروتوكول الثالث وباقي عندهم حيت يا اما تياخذوه يومين ثلاث ايام وتيحبسوه تيحسوا بتحسن تيحبسوه يا اما ما تياخذوش مزيان بحال دابا كما قلت لك الخطا الشائع هو تياخذوا المضادات الحيويه وما تياخذوش التريتمون اللي تيهبط الحموضه. دونك الطبيب مهما كتب لك واحد البروتوكول خصك تتابعوا بلا دوري ديالو وبلي دوز ويتبعوا حتى واحد الريجيم. دابا راه تنعطيو ريجيمات اللي تتخفف العبء على المعده.
1: إذا كنتمنى الصحة والسلامة للجميع والشكر موصول لك الدكتورة فاطمة الزهراء على هذه التوضيحات اليوم. كنتمنى الصلامة للجميع وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا على الاستضافة.
1: إذا شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. أكيد نحن دائما نلقاكم في صباحات صيفية أو صباحيات صيفية على ميديا. نتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. إلى اللقاء غدا بإذن الله.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: معكم منال قواق، أهلا بكم. منظمات حقوقية مغربية ترصد حالات تعرض قاصرين وقاصرات مغاربة متواجدين بمدينة سبتة المحتلة لاغتصابات واعتداءات جنسية، وتدعو السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق قضائي بناء على إفادات المتضررين. المغرب يخلد الاثنين اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. بالمناسبة ينظم أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم في ضوء شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. في اليمن تصعيد عسكري متواصل بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، الجانبان يتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات في عدد من المحافظات غدا تعرض المخ ومينائها لهجوم حوثي أوقع قتلى وجرحى. في غزة أزمة سوء التغذية لم تفارق أطفال القطاع، تقارير طبية تؤكد تسجيل حالات متزايدة من التقزم ونقص الوزن جراء شح حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية. تألق

مغربي لافت في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، عماد بوشجدة ينتزع ذهبية سباق 800 متر، وأسامة الردواني يحرز البرونزية في 1500 متر. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أسعد الله وأوقات الجميع. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. لازلنا وإياكم في هذه الاستراحات الصيفية الثقافية والفكرية التي تنبش في الذاكرة المغربية وفي تراثها الأصيل، ونتجول بين ربوع المملكة متقصدين هذا لنصل الماضي بالحاضر ونستشرف المستقبل.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: تعلمون السادة المستمعون أن الأسواق الشعبية القروية هي تشكل بعد حيوي ومخزونا استراتيجيا يحفظ الهوية الثقافية والتراثية لكل المجتمعات. هي ليست مجرد فضاءات تجارية للبيع والشراء، بل موروث اجتماعي يعكس أصالة المكان وتاريخه، وملتقى دوري لتبادل الثقافات ونقل التقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وحتما كثيرون منكم من يقصد سوقا شعبيا في البادية، في القرية، معروف في منطقته، لكن لا يسأل كم عمر هذا السوق. اليوم سنأخذكم في جولة إلى أقصى الشمال المغربي. عندما تسأل في منطقة الريف عن أشهر أسواقها الشعبية، يذكرون لك سوق خميس تمسمان، أحد أعرق وأكبر الأسواق القروية في منطقة الريف وتحديدا في إقليم الدريوش. تقول المصادر التاريخية التي نبشت فيها أن تاريخه يعود إلى القرن السادس عشر، حتى أنه ذكر في مؤرخ الحسن الوزاني أو ليون الريفي في ليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا. وإن ذكر في هذا التاريخ في هذا الكتاب، فمعنى ذلك أن للسوق أهمية تجارية واقتصادية واجتماعية مركزية في تاريخ المغرب وتواصل القبائل فيما بينها. في حلقة اليوم اخترت لكم شخصيتين من أبناء المنطقة، شخصية راكمت التاريخ وفيها حمولة بشرية تنبش دائما في الثقافة الشعبية، حتى أنه أسس عندما تقاعد جمعية أسماها جمعية ذاكرة الريف، يهتم بقضايا ذات صلة بالذاكرة والتاريخ والثقافة الشعبية، وخصوصا كل ما يتعلق بالريف، وهو الأستاذ عمر المعلم. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عمر.
2: شكرا الأستاذة فرحانة، شكرا على الدعوة وشكرا على الموضوع، وتحية لجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر الصديف من الرعيل ومن الجيل جيل اليوم، هو إعلامي أيضا وزميل، ويبحث وينبش أيضا في الذاكرة الريفية، ومهتم بكل ما له صلة بمنطقته، وحتى أنه ذكر لي أنه من أبناء المنطقة، من منطقة تمسمان. فأهلا بالأستاذ محجوب بن سعلي، رئيس جمعية الحسيمة الكبرى. أهلا ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ فرحان عياش، وأهلا وسهلا كذلك بالصديق أستاذ عزيز أستاذ عمر المعلم، وتحية صباحية لكل المستمعين وفي إذاعة ميد راديو.
0: ميديا.
3: شكرا جزيلا على هذا الموضوع.
0: ميديا.
3: أستاذ خميس تبسمان.
0: مديئة، لم تسمعني جيدا. علي المستمعين في كل مكان، وطبعا حال لدينا مستمعون أيضا عبر كل العالم بما فيهم جاليتنا المغربية، متعطشون لمعرفة تاريخ كل مناطق المملكة. وفي مسألة الأسواق الشعبية تحديدا حكاية تستحق التروى. فما الذي جعل الأستاذ عمر المعلم وأنت الذي تنقب في الذاكرة وتبحث وتسأل كبار السن، فما الذي جعل هذا السؤال

0: السوق يتصدر قائمة أشهر وأقدم الأسواق بالمنطقة؟
1: بالنسبة للسوق خميس تمثمان هو سوق قديم كما جاء في كلامكم، وهو سوق يعني ربما كان كيتواجد قبل القرن السادس عشر، لأن يتم تنعرفوا بأن الإمارة ديال نكور عندما انطلقت بمنطقة الريف انطلقت من قبيلة تمثمان اللي كيتواجد فيها السوق، وبالتالي أكيد على أن تواجد الحاضر الرئيسي لهذه الإمارة في البداية ديالها كان كيستوجب توفر على أسواق، وبعد هذه الأسواق غتطور وغتطور في القرن السادس عشر كما ذكرها ليون الأفريقي محمد حسن الوزان، وغتصبح في الفترة ديال الاستعمار الإسباني للمنطقة يعني السوق كيتواجد في هذه المنطقة اللي مستمر فيه إلى حد اليوم، وبالتالي يعني المعروف على قبيلة تمثمان بالحيوية ديالها والأنشطة ديالها المتواصلة، وعندها واحد يعني المسافة ديال البحر كبيرة وطويلة بزاف، وتقريبا هي من المناطق اللي عندها شاطئ يعني ساحل كبير، وبالتالي كانت المساحلة وكان التبادل التجاري وكانوا فيها واحد المجموعة من المراسي، وهذه المراسي كتستوجب على أنه تكون أسواق داخل هذه القبيلة من غير ممكن ينطلقوا الناس باش يقضيوا الأغراض ديالهم.
0: طيب لمن لا يعرف المنطقة لو سمحت لي فقط تضعنا في الصورة جغرافيا لمن لم يزورها؟
1: بالنسبة للسوق خميس تمثمان حاليا كيتواجد في جماعة تمثمان اللي هي جزء من قبيلة ديال تمثمان، والجماعة ديال تمثمان فيها مركز حضاري كبير اللي هو كيتسمى ببلدات كورونا، هي عبارة عن جماعة يعني كبيرة جدا، وكتبعد هاد السوق كيبعد على مدينة الحسيمة بحوالي تقريبا 70 كيلومتر، هو قريب من الساحل المتوسطي وقريب من جماعة ديال مودينر اللي هي يعني جماعة أخرى من قبيلة تمثمان، وجماعة تمثمان والقبيلة كلها كتنتمي حاليا لإقليم دريوش، الإقليم دريوش اللي تشكل مؤخرا من مجموعة من الجماعات بحال ميدار بحال جماعات متعددة بحال رابعة تروكوت إلى آخره، وبالتالي هذه الجماعة يعني ديال تمثمان اللي كيتواجد فيها السوق هي قريبة من البحر وكتبعد عن الحسيمة بحوالي 70 كيلومتر.
0: كم بعدها عن البحر؟ كم بعدها عن البحر؟
1: ما بعيدش كثير، يعني الطريق من السوق نحو البحر على الطريق ديال على الجماعة ديال أيثمر غنين، وعبر يعني الطريق اللي كتأدي الضريح ديال ديال ديال صالح بن منصور اللي هو المؤسس ديال إمارة نكور تقريبا 7-8 كيلومتر، هذا الطريق ديال السيارة، أما إلا مشينا على يعني تخطينا باستعمال الرجلين فهي أقرب إلى السوق، يعني البحر قريب بزاف من السوق،
0: يعني الناس يتنقلون سيرا بإمكانهم أن يتنقلوا سيرا على الأقدام. الأستاذ محجوب بن سعلي وأنت حضرتك يعني رئيس جمعية الحسيمة الكبرى، أنا طرحت سؤالي على الأستاذ القيمة التاريخية لهذا السوق، السوق عندما يزوره حاليا من يرتاده من سكان المنطقة يعرف هذا التسلسل التاريخي الذي ذكره الأستاذ عمر المعلم، لكن هل هو يعني الآن حافظ على طابعه اليوم أم لا زال فقط يحمل هذه النوستالجيا التاريخية؟
2: بطبيعة الحال يعني سوق الخميس تمثمان للحدود اليوم عنده واحد المكانة على المستوى التجاري وعلى المستوى الاجتماعي كذلك في المنطقة، بحكم أن اعتبار أن قبيلة تمثمان يعني من أكبر القبائل على مستوى منطقة الريف، حتى يعني الموقع الجغرافي كما ذكر الأستاذ عمر المعلم يعني جات فوق عندها موقع استراتيجي، هي تتوسط تقريبا إقليمي اللي هو إقليم الناظور وإقليم الحسيمة يجد في وسط، بالإضافة إلى واحد المعطى تاريخي أنا قبل التقسيم الترابي الجديد فخميس تمثمان أو قبيلة تمثمان ككل كانت تنتمي إلى إقليم الناظور، فبالتالي يعني هذا السوق هذا كان خبلة لواحد الفئات الاجتماعية كثيرة جدا تنتمي لهذه الأقاليم الثلاث، إلى ما أقول أنه كانت يعني كان تجار يأتون من مختلف مناطق المغرب، بحكم أن خميس تمثمان اليوم عنده واحد الشعبية ماشي فقط على مستوى منطقة ديريف وإنما على المستوى المغرب ككل، يعني واحد العديد ديال التجار اللي هما يعني تجار الاسواق الاسبوعيه ان صح التعبير، يعني كانوا كيمشيو لهذا السوق هذا، فبالتالي اليوم السوق مستمر بطبيعه الحال رغم هذا

0: تطور اليوم اللي كتعرفوا يعني الحركيه التجاريه وظهور مجموعه من الاسواق التجاريه والعلامات التجاريه الكبرى في المدن. لكن طبيعه السوق الاسبوعي كما ذكر في الاستاذه فرحانه هو انه عنده واحد البعد اجتماعي. السوق في خميس تمسمان والاسواق الاسبوعيه بشكل عام في المغرب ليست فقط مجرد يعني اسواق للتبضع للتجاره فقط، وإنما هي أسواق يعني تنظم مجموعة من العلاقات الاجتماعية، كذلك تحافظ على وتبرز مجموعة من القيم المشتركة، كذلك تساعد على التواصل واستمرار اللغة والتعابير المحلية. فكذلك اليوم السوق مستمر بطبيعة الحال، خصوصا واحد المعطى مهم جدا لابد أن نشير إليه ربما يساهم بشكل كبير في استمرار هذا السوق خميس تمسمان أنه يكون في الريادة دائما على مستوى أسواق الأسبوعية في منطقة ديال الريف، وأنه المنطقة منطقة تمسمان بالخصوص أو المناطق المحيطة بهذا السوق يعني تحوي واحد العدد كبير جدا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، فبالتالي التحويلات المالية تساهم كذلك في الحركية التجارية ديال السوق، وتساهم كذلك في الرواج التجاري ديال السوق خصوصا في الفترة ديال الصيف. اليوم لو أتيحت لكل المستمعين زيارة السوق خصوصا حيث السوق يعقد يومين، يعقد يوم الأحد ويعقد يوم الخميس، ولكن معروف بيوم الخميس أكثر، فغيلاحظ واحد التواجد ديال الآلاف ديال الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فبالتالي العودة للبداية ديال السؤال، السوق اليوم مستمر بطبيعة الحال، ولكن بطبيعة الحال
1: رغم التغيرات يعني في حالتنا، ورغم أنه صارت اليوم قرانا وبوادينا يشبه نوع من التحقت بالحضارة عفوا، والتحقت أيضا بالحياة حياة التمدن، صارت الآن الطرق معبدة سهلة الولوج، نتحدث عن قرى مزودة بحتى شبكة الانترنت وغير ذلك، وبالتالي حتى هي صارت تغيرت طريقة تعاملها مع الفضاء القروي أو البادية. لكن رغم ذلك أنت قلت لي اللحظات أنه حتى جاليتنا في الخارج التي تعيش، هذه الدياسبورا التي تعيش في أوروبا وكثير من الأمور، عندما تعود إلى أرض الوطن وعندما تعود إلى المدن الكبرى تذهب مباشرة إلى مسقط الرأس، إلى الدوار، إلى القرية، إلى البادية الأصلية للوالدين أو للجدين. هذا الارتباط هو ارتباط بماذا؟ بالموروث الاجتماعي الذي بقي في الذاكرة من الصبا ومن الصغر، يريدونه أن يتجدد مع أبناء اليوم. فبالنسبة للسوق الأسبوعي، سوق خميس تمسمان، لازال بنفس النظرية عند أهله، حتى من رحلوا عنه إلى المدينة لظروف اقتصادية، حتى من انتقلوا إلى مدن الداخل مثلا، أو حتى سافروا للخارج. أستاذ عمر،
2: بالنسبة للسوق خميس تمسمان الأستاذ فرحانة، نقدروا نعتبروه هو أكثر من سوق، هو محج للسكان ديال المنطقة والسكان ديال القبيلة والسكان ديال المناطق المجاورة، وربما راه كيجولوا الناس من مناطق جد بعيدة من أجل التسوق والتبضع ومن أجل الاستفادة من ما يوفره هذا السوق. وبالتالي يعني ولات العادة عند الناس من قديم، انا مازال كنتذكر وانا صغير كانت الحافله كل مساء يوم اربعاء تقل الناس من مدينه الحسيمه الى سوق خميس تمسمان، رغم ان الشروط ديال الطريق ما كانتش متوفره بالشكل الجيد، ورغم المخاطر ورغم كذا، فكانوا الناس يحجون الى هذا السوق. يعني كان بمسافه واحد الموعد اسبوعي اللي الناس كانوا كيقصدوه من اجل التجاره اكيد، من أجل التواصل الثقافي كذلك، من أجل يعني الارتباط بالأرض، من أجل صلة الرحم كما جاء في كلامكم، لأن الناس تجي من أوروبا ومن بلاد المهجر بشكل عام كتلقى فرصة في هذا السوق باش تلقى مع بعضياتها، لأن الدواوير بعيدة عن بعضها البعض، وبالتالي المكان الوحيد اللي قدروا الناس يتلاقوا فيه ويديروا صلة الرحم كان هو السوق، والسوق كان كيوفر هذه الفضاءات، فممكن تسوق، ممكن تشري الحاجيات اللي تحتاجها، ممكن تعرض حتى إلا كانت عندك شي أدوات اللي تقدر تعرضهم باش الناس يشريوهم، لأنه ما ننسوش على أنه واحد العدد من المهاجرين منين كيرجعوا كيجيبوا معهم سلع اللي كيعرضوها للسوق، كذلك كان مكان للتبادل الثقافي، للاستماع الإذران وهو واحد النوع من الغناء المحلي، التبادل ديال الحكي، هذا كيسمع لهذا وهذا كي

0: كل هذا وهذا كيتصنت لهذا.
1: خليني في هذه الجزئية نفصل فيها كثير. أنت معي وسأستغلك في النبش في الذاكرة الشعبية ما حفظته أنت في طفولتك. الأمور بطبيعة الحال تغيرت في وجهها اليوم ومعالمها، وحتى طبيعتنا البشرية تغيرنا، ولكن الأسواق الشعبية عامة الكبرى في المملكة واللي مرتبطة في البادية إلى اليوم هي لا زالت بنفس الطابع وبنفس القيمة التاريخية إلى اليوم. هي تجمعات كما قلنا لمجموعة من الناس أسبوعيا من أجل غايات متعددة. ولكن لو نبشنا في الذاكرة، قيل لي أنه في هذا السوق الأسبوعي أستاذ عمر المعلم أنه كان أيضا مقصد الحل والعقد عند كبيركم، يعني الكبير في المنطقة وفي القبيلة كان يقصدوه من أجل حتى فك النزاعات والخلافات.
0: بالنسبة للأسواق القديمة خاصة في الأواخر ديال القرن 19 والبداية ديال القرن 20، المنطقة ديال الريف بأكملها كانت واحد المجموعة من الأسواق معروفة فين كانوا كينعقدوا المجالس ديال أيس ربعين. الناس كيسميوهم أيس ربعين، يعني بحال اللي كيستعملوا الرقم 40 على أن المجلس كيتكون من 40 فرد، ولكن هو في الأصل ربعين، وربعين جاية من الربع. الربع هو واحد الجزء من البلاد، ولكن سميوه أربع، حنا كنقولوا بالريفية أربع، وهو واحد الجزء من الخموس اللي كيمثل القبيلة. وبالتالي كانوا كيجتمعوا هاد أيس ربعين، كيجتمعوا وكيحلوا المشاكل ديال الناس، سواء متعلقة بالصراع على الحدود في توزيع الأراضي، ولا على كيفية توزيع المياه، ولا على شي واحد ارتكب شي خطأ، خاصة إلى ارتكب خطأ القتل كيحكموا عليه بالفدية ولا إحراق المنزل دياله. وبالتالي أنا باش ما نطولش يعني ونمشي في التفاصيل ديال هذا الموضوع، أن السوق كان في السابق وما زال إلى حد اليوم كان فيه مجلس ديال الحكماء اللي هما أيس ربعين، وهما الكبار والشيوخ ديال القبيلة ولا ديال القسمات التابعة للقبيلة، فين كيحلوا المشاكل ديال الناس. وكان كذلك مكان فين كيتوثقوا يعني الوثائق العدلية، بحال الزواج، بحال الشراء، بحال الرهن، بحال مجموعة من العمليات اللي كانت كدار داخل السوق. وكان كذلك مكان اللي عقد واحد التجمعات تحميسية، يعني منين كيكون شي خطر داهم يعني كيمس القبيلة ولا كيمس واحد الجزء من التراب ديال المنطقة كاملة، فكانوا الناس كينوض البراح كيغوت كيقول عباد الله راه اسبانيول مثلا على الابواب وخصنا ننتظموا وخصنا نواجهوا. وكانوا تما فين كيداروا حتى القرارات اللي كتحدد شحال كل قسمه وكل فرقه تقدر تساهم العمليات الحربيه، شحال من جندي خص توفر هذه المنطقه، شحال من جندي خص توفر تلك المنطقه. وكان القرارات ديالو حاسمه بالنسبه للقرارات اللي كانت كتاخذ في هذا المجلس ديال ايس 40، يعني ما كاينش امكانيه ديال تستاف، وان كان يعني في حالات متعدده بعض القرارات ما كانتش كتنفذ، وبالتالي كانوا الناس كياخذوا الثأر ديالهم بيديهم، خاصه ملي كيتعلق الامر بالجرائم ديال القتل. هذا العمل تطور مع المده، خاصه في الفتره ديال الاستعمار الاسباني للمنطقه، وتحولوا هاد الاماكن لتجمعات ثقافيه فين الناس كتعرض يعني الشعر ديالها، كتعرض الموسيقى ديالها، كيكونوا تما الناس اللي كيستعملوا الناي، الناس اللي كيستعملوا البندير، الناس اللي كيديروا الحلقات باش يحكيوا، الناس يعني
1: كان مسرح ثقافي، كان مسرح ايضا
0: يعني متنوع. اللي اساسي اللي بغيت ناكد عليه على انه كانت مجموعه من الاسواق، ولكن تقريبا بدات كتنضافر تلو الوحيده تلو الاخرى، ولكن بقاو واحد المجموعه ديال الاسواق في الريف، ومن بينهم سوق ديال الخميس تمسامه، يعني مازال حافظ على المقومات ديالو وعلى الرواج ديالو وعلى العدد ديال الناس اللي كيزوروه والتنوع ديال هاد الناس. بقاو اسواق اخرى بحال السوق ديال سبتي مزوران، بحال السوق ديال اللي كاينين في تفتارقيست ولا في كتامة، ولكن كاين أسواق أخرى اللي تراجع الدور ديالها، وبعض ديالها تقريبا يعني أصبحت في غفاريكان، بحال السوق ديال ثلاثة إيغار ماوس تقريبا يعني ضماح المبقاش قاع كيتستعمل نهائيا. هذا الشيء النتاج ديال القرب وديال استعمال السيارات وديال رغبة الناس على أنهم يتلقوا في واحد المكان أكبر وأوسع. هنا جانب اللي بغيت نشير له وهو مهم، وهو السلع اللي كانت كتعرض في هذا السوق في الأربعينيات وفي الخمسينيات، كان البعض كان كيوصفها بأنه أكبر سوق تجاري في أفريقيا

0: كاملة من حيث يعني القيمة ديال السلع اللي كانت كتحط فيه، وما كانوش فيه غير المواد الفلاحية والمنتوجات اليدوية والناس اللي يعني الخياطة والحياكة والحيوانات. أنا كان فيه تسوق ديال المواد اللي مرتفعة الثمن اللي كانت كتجي غالبا من الضفة الأخرى ديال المتوسط وكتحط في هذا السوق. راه الكمية ديال السجائر وديال المشروبات وديال الآلات الإلكترونية، في ديك الإلكترونية حاليا ديك الوقيته كانت السجالات وكان الراديو، راه واحد الشكل يعني كبير كبير بزاف، إلى درجة أنه البعض ديال الباحثين كيوصفوه بأكبر سوق على المستوى، مش على المستوى المساحة ديالو، على المستوى الرواج ديالو في أفريقيا بأكملها.
1: وهذا أيضا ما يفسر لنا هذا الشهرة على الصعيد الوطني، يعني مقصد التجار في مناطق كثيرة من المملكة كانت فيها، هي كانت يعني مناطق للتجارة العابرة للحدود، يعني التجارة رابطة القوافل من إفريقيا القادمة من إفريقيا باتجاه الشمال الأوروبي طبيعة الحال. وللأسف الشديد اليوم لا نذكرها إلا وأنها كان هذا المكان مركزا تجاريا قديما. اليوم نمر عليه مرور الكرام وهو بعيد كل البعد عن ذلك الوهج التاريخي. ما الذي جعل هذا السوق لا زال إلى اليوم أستاذ محجوب بن سالي مذكورا يتجمع فيه الناس أسبوعيا رغم تطور الحياة، رغم تمدن، رغم اختلاف طريقة التجارة؟ يعني اليوم صرنا في بيوتنا نتوصل ببضائعنا، لكن هذا السوق لا زال يزوره سكان المنطقة. سيد محجوب،
2: هناك مجموعة من المعطيات والأمور المتعددة اللي تخلي السوق أنه مستمر إلى حدود اليوم. من أهمها اللي ذكرناه في البداية واللي تحدثنا عليه بشكل مهم في البداية اللي هو الموقع الاستراتيجي، موقع يعني كيتواجد في وسط في إقليم الدريوش، يتوسط إقليمي الناظور وإقليم الحسيمة. إقليم الحسيمة وإقليم الناظور كما قلت يعني واحد المنطقة اللي معروفة بتواجد واحد عدد كبير من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فالتحويلات المالية يعني على مدار السنة تساهم في الحركية في توفر السيولة المالية، وبالتالي الحركة التجارية يعني كيكون عندها واحد الوقع على الاستمرارية ديال السوق، خصوصا أنه اللي كيعرف المنطقة خصوصا المنطقة المحيطة بالسوق يعني كورونا اللي كيتواجد فيها السوق التابعة للجماعة ديال تمسمان، ففيها استقرار إلى حدود ساعة، ما فيهاش هجرة كبيرة جدا على اعتبار أنه كاين الأراضي الفلاحية شاسعة خصوصا بعد إحداث إقليم ديال الدريوش. فبالتالي هذا يساعد في الاستمرارية ديال السوق بهذا الشكل الكبير إلى حدود اليوم. كذلك واحد المعطى مهم جدا يعني متعلق من وجهه النظر للانثروبولوجيا، خصوصا انه المنطقه ديال تمسمان او القبيله ديال تمسمان معروفه تاريخيا انه في الثقافه الشعبيه او في الحديث المتوارث يعني بشكل شعبي كنقولوا تمسمان الخبز ولمان، بمعنى واحد القبيله اللي معروفه بالكرم بالجود باحتضان يعني عابري السبيل والغرباء، وكذلك توفر الخبز والامان يعني بهذا التعبير الدارج اللي يحيل على مجموعة من القيم المتوارثة واللي ربما نتقاسمها بشكل كبير في مختلف المناطق القروية بالخصوص في المغرب ككل.
1: وحتى أصل التمسية تمسمان يعني هي على ما أعتقد بالأمازيغية الماء أو عيون الماء، وهذا ما يفسر أنه المنطقة مليئة بالفرشات المائية، ليس كذلك؟
2: تمسمان تعبير يعني تمسمان يعني تلامس الماء.
1: تلامس
2: هذا هو التفسير باللغة العربية. فكما قلت يعني مرتبطة في الذاكرة الشعبية عند الساكنة ديال هذه الأقاليم الثلاث بأنه تمسمان مرتبطة بمجموعة من القيم اللي هي قيم المبنية على الثقة والنية، وهذا يعني شائع بشكل كبير في الأسواق الشعبية أنه مرتبط عندنا بالتعاملات، مجموعة من التعاملات الاقتصادية مبنية على الأساس على على على على الثقة.
1: طيب كيف نعيد الوهج ونحن نسابق الزمن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج؟ كيف نعيد لهذا السوق بشكل حديث أصالته التاريخية دون وأن يبقى في الذاكرة الشعبية للأجيال القادمة هذا الوهج التاريخي الذي عاشه؟
2: طبعا الحال المدخل الاساسي هو الاصلاح مجموعه من الطرقات المؤديه لهذا السوق، الطريق القادمه من جامعه تفرسيت والطريق القادمه من الحسيمه وامزورن

0: يعني إصلاح الطرق المؤدية إلى السوق هي المدخل الأساسي للحفاظ على هذا الموروث المادي واللامادي اللي هو خبيث تم ثمن. وهذا معطى يعني كان جاء في التقرير ديال المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في التقرير الرسمي أنه فيما يتعلق بسياسة ديال تأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالضرورة ديال جعل هذه الأسواق الأسبوعية رافعة أساسية كتساهم فعالية في النهوض بالتنميه الترابيه وضمان استقرار السكن المحليه. كذلك اصلاح ديال السوق يعني ما يتعلق بالمرافق الصحيه واحداث مستشفى القرب بالمحيط ديال السوق. كل هذه المعطيات هذو ربما ستساهم بشكل كبير في الاستمرار ديال الوهج ديال هذا السوق.
1: استاذ عمر ثواني قليله كلمتك الاخيره ونودعك
2: شكرا. كما جاء في الكلام ديال الصديق السي محجوب فالسوق يعني أنا درت له زيارات متعددة في السنوات الأخيرة واللي لاحظت على أنه البنايات دياله الداخلية والمكونات دياله كتعرض للإهمال المفرط. ما كانش إصلاحات كدار والسوق كيعرف واحد العشوائية ما كانش تنظيم. يعني تقريبا منين كتطيح الشتاء ولا كيكون الموسم ممطر فكتكون الأوحال داخل السوق وما فيش تنظيم محكم لا ديال السيارات ولا ديال الشاحنات ولا حتى ديال ترتيب الاماكن فين ممكن تعرض المنتوجات.
1: اشكرك الاستاذ عمر المعلم الكاتب العام لجمعيه ذاكره الريف المهتم بقضايا ذات صله بالذاكره والتاريخ والثقافه الشعبيه. شكرا الاستاذ عمر. الشكر موصول لك الاستاذ محجوب بن سعلي رئيس جمعيه الحسيمه الكبرى. اهلا ومرحبا بك دائما استاذ محجوب. شكرا جزيلا لك. ساده المستمعون شكرا جزيلا لكم على المرافقه.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
4: Four decades on the global stage.
5: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
4: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
6: Brian Adams.
7: Mr. Brian!
4: Exclusively on Medi One in Morocco.
8: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
9: 11h30 sur Medi One, les titres des journaux de la mi-journée.
10: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Medi One. À la une, des enfants de moins de 14 ans victimes de violences sexuelles dans l'enclave occupée de Sabta. C'est l'une des conséquences de la crise du 29 juillet dernier. Précision dès le début de cette édition. C'est la journée nationale des Marocains résidant à l'étranger. Aujourd'hui, avec un thème cette année, les MRE au service des chantiers du Maroc 2030. On y revient dans ce journal. Dans la bande de Gaza, ils sont 200 000 Palestiniens menacés par la famine. L'ONU tire à nouveau la sonnette d'alarme. Correspondance depuis la Palestine dans cette édition. Les relations entre la Syrie et la Russie sont-elles en train de se normaliser? En dépit de la proximité entre Moscou et l'ancien dictateur Bachar al-Assad, la Russie vient de signer un accord avec le nouveau gouvernement syrien. Les détails dans ce journal. Quand une société américaine apporte du matériel au Groenland pour forer le sol. Oui, mais voilà, l'entreprise n'avait pas l'autorisation des autorités locales. Qu'est-ce qui est en jeu? Précisément, on a posé la question à un expert, sa réponse dans cette édition. On sera aussi au Mexique, où avait lieu hier la première journée nationale de la reforestation.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط وجدة آسفي وشرق خط الداخل أجدير في جيج، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بكل من العاصمة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، آسفي، وكذلك بأجدير 31 درجة، بالعيون 39 درجة، بمراكش 38 درجة، بالرشيدية 36 درجة، بفاس 29 درجة، بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب البلاد ووسطها الغربي والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 41 درجة بشلف، 36 درجة بتمن راس، 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 44 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بتبرقة، 40 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: منتصف النهار باستوديوهات ميديا، نشرة المنتصف بكل تفاصيلها معك الزميلة منال رقوق. مرحبا وسهلا منال.
3: مرحبا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. منظمات حقوقية مغربية ترصد حالات تعرض قاصرين وقاصرات مغاربة متواجدين بسبتة المحتلة لاغتصابات واعتداءات جنسية، وتدعو السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق قضائي بناء على إفادات الضحايا. المغرب يخلد الاثنين اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. بالمناسبة ينظم أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم في ضوء شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. في اليمن تصعيد عسكري بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، الجانبان يتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات في عدد من المحافظات غدا تعرض مدينة المخا ومنيائها لهجوم حوثي أوقع قتلى وجرحى. في غزة أزمة سوء التغذية لم تفارق أطفال القطاع، تقارير طبية تؤكد تسجيل حالات متزايدة من التقزم ونقص الوزن جراء شح حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية. تألق مغربي لافت في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، عماد بوشجدة ينتزع ذهبية سباق 800 متر، وأسامة رضواني يحرز البرونزية في سباق 1500 متر. وقفت منظمات حقوقية مغربية على حال الوضع الإنساني والحقوقي للمغاربة المتواجدين

0: مدينة سبتة المحتلة، وعينت عن كثب كيف يعاني هؤلاء الأشخاص وبينهم قاصرون من الجنسين، النقص الحاد في الغذاء والماء والحاجيات الأساسية، حيث يظلون في الشوارع والأزقة ويفترشون الأرض. إلى جانب ذلك، سجلت المنظمات الحقوقية ادعاءات باعتداءات جنسية واغتصابات تعرض لها قاصرون وقاصرات، وطالبت السلطات الإسبانية بفتح تحقيق قضائي بشأن مع تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا. معنا مباشرة من مدريد مراسلنا محمد المدن. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا منال.
0: إذن ما موقف المنظمات الحقوقية الإسبانية من الوضع الحالي الإنساني في سبتة، وهل هناك موقف رسمي إسباني مما يجري في المدينة المحتلة؟
1: نعم، بطبيعة الحال كما ذكرتي منال، رجعت صحف الإسبانية وأيضا الهيئات المدنية هنا في إسبانيا هذا القلق الذي وأيضا الوقائع التي سجلت في سبتة. ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن هناك تحقيق في 6 عمليات اشتباه في عمليات اغتصاب ل6 قاصرات، 4 قاصرات أو 4 حالات تخص قاصرات عمرهن أقل من 14 سنة. نحن نعلم جميعا أن ملف القاصرين يحظى بحساسية حقوقية جدا، وأيضا تجعل ضغط كبير على الحكومات أو السلطات الإسبانية. لذلك كانت حسب وزارة الداخلية الإسبانية أنها قد سعت في توفير كل آليات المراقبة والمراقبة الأمنية وتعزيز حماية القاصرين، خصوصا بعدما حسب ما تقول أنه قد ربما لم تستطع مراكز الإيواء أن تفي ربما كل القاصرات، فلذلك بقيت فئة منهن خارج هذه المراكز ويكون بالتالي عرضة لهذه المخاطر. وزيرة الطفولة والشباب تقول إنها قد ضغطت أيضا على السلطات هناك في سبتة المحتلة من أجل توفير مراكز لهذه الفئة خصوصا الفتيات، وأنها تسعى في محاولة تأطير هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، لأن الهيئات الحقوقية ربما تضغط باتجاه توفير حماية لهؤلاء الأطفال في لهؤلاء القاصرات في ظل الظروف التي ربما كانوا عليها. ربما ما يمكن تسجيله أيضا هو سعي ربما الحكومة إلى محاولة البحث عن إيجاد بدائل سريعة للتعامل مع هذه الفئة التي تجعلها هيئات مدنية كالتي أشرت إليها منال، أو التي هنا في إسبانيا، وتجعل ملف القاصرات في الدرجة الأولى في اهتمام السلطات. وما ذكرته الحكومة أنها تبذل كل الوسع سواء من تعزيز الأمن أو تعزيز الرعاية الإنسانية والسعي في توفير حلول لهذه الفئة المستهدفة.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد المدن، كنت مباشرة معنا من العاصمة الإسبانية مدريد. يخلد المغرب في 10 غشت من كل سنة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا العام اختير شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتزامنا مع هذه المناسبة، تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار مختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم اعتبارا من اليوم وإلى غاية 13 من غشت الجاري. الأسبوع يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر جهات المملكة والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع. نتابع تقرير محمد بن عبو.
2: هي مبادرة تهدف إلى تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة ومساعدتهم على بلورة مشاريعهم وتحويلها إلى استثمارات منتجة من خلال مواكبة مباشرة وتوجيه متخصص. المبادرة تأتي في إطار الرؤية الملكية التي تراهن على تعبئة كفاءات وخبرات واستثمارات مغاربة العالم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة، كما تواكب هذه الدورة مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يرمي إلى تعزيز جاذبية الجهات وتحفيز الاستثمار المنتج وتيسير مسار المستثمرين وتشجيع توزيع أكثر توازنا للاستثمارات على الصعيد الوطني. المراكز الجهوية للاستثمار ستوفر خلال 4 أيام لقاءات تعريفية وعروض

0: حول الفرص الاستثمارية القطاعية والمجالية، إلى جانب جلسات للتعريف بآليات الدعم والتحفيز ولقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحليين. كما ستحظى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باهتمام خاص من خلال تعريف حاملي المشاريع بشروط الاستفادة من آليات الدعم وأشكال المواكبة المتاحة. ويمكن لمغاربة العالم خلال هذه الدورة الاستفادة من توجيه شخصي والتعرف على القطاعات الواعدة، فضلا عن تعميق معرفتهم بمقتضيات ميثاق الاستثمار. المراكز الجهوية للاستثمار ستواصل بعد انتهاء هذه التظاهرة مواكبة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المملكة أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، بهدف دعم مشاريعهم وتيسير إنجازها. وتعكس هذه المبادرة بحسب خبراء حرص المملكة على تحويل الكفاءات والخبرات والاستثمارات المغربية بالخارج إلى قوة دافعة للتنمية الجهوية وخلق فرص الشغل وتعزيز الروابط الاقتصادية مع مغاربة العالم.
1: من ملفات النشرة، تصعيد العسكري في اليمن والمواجهة التي تحتدم بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. القوات الحكومية بحسب وسائل إعلام محلية قصفت صباح اليوم مواقع عسكرية ومنصات صواريخ للحوثيين في محافظة مأرب، تزامنا مع اندلاع اشتباكات بين الجانبين على عدة جبهات في تعز وشبوة وتبادل ضربات بالصواريخ والمسيرات. تأتي هذه التطورات الميدانية لتخرق اتفاق الهدنة الساري منذ العام 2022، ويتخوف من أن تدخل اليمن حربا جديدة أوسع بعد الهجوم الحوثي على مدينة المخا ومينائها أمس، الذي أوقع 7 قتلى و30 مصابا. فهل يفتح باب الحرب من جديد في اليمن؟ سؤال طرحه الزميل محمد الغول على أحمد عائد، رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب.
2: ما يحدث الآن في اليمن خاصة من قبل الميليشيا الحوثية، تحرك إيراني بنقل الثقل العسكري والمواجهات المسلحة من إيران وجنوب لبنان إلى الأراضي اليمنية، ورأينا ما جرى خلال الأيام الماضية من تصعيد باستهداف القوات الحكومية سواء على قوات الطوارئ بمحافظة حضرموت ومأرب، وما حصل باستهداف ميناء المخا، وما حصل من استهداف قوات دفاع شبوة، ويأتي بوسط تصعيد عسكري لتفجير الحرب الأهلية مجددا وتقويض كل عمليات السلام. ميليشيا الحوثي الآن تقدم المصالح والتوجيهات الإيرانية على مواضيع المصلحة اليمنية العليا، مع العلم أنه كل الخيارات العسكرية التي تنطلق منها الميليشيا الحوثية كل المؤشرات تؤكد أنها في غير صالحها، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا حتى إنسانيا، لكن قضية الارتباط بالمحور الإيراني جعل من هذه الميليشيا تسعى للانجرار في هذا التفجير الموسع للعمليات العسكرية. وقد بدأت يعني من يوم أمس بأن القوات الحكومية أصدرت توجيهات لكل قطاعاتها العسكرية في عموم الجمهورية بالرد المباشر على كل استهداف، ولذلك رأينا رد كبير وواسع من القوات الحكومية المتواجدة بمحافظة مأرب سواء من المنطقة العسكرية 6 والـ7 والـ3 في عموم الجبهات باستهداف بالصواريخ والطيران المسير التابع للحكومة الشرعية على مواقع ميليشيا الحوثي، ما يعني أنه الأيام القادمة ربما تشهد تصعيدا واسعا خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي باتت تنظر على أنه يجب استئصال واقتلاع ميليشيا الحوثية، خاصة فيما يحصل الآن من استهداف ممنهج للملاحة الدولية والدراسة فرض رسوم على الملاحة البحرية.
1: في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دفعت السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية بثلاثة مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة، تشمل أكثر من 3400 وحدة استيطانية في أم طوبة وأم ليسون ومستوطنة جيلو، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات الإسرائيلية. وبحسب تقرير نشرته جمعية عير عميم اليوم، فإن تسريع المخططات الثلاثة في هذا التوقيت يعكس محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، بحيث تجد الحكومة الإسرائيلية المقبلة نفسها أمام واقع استيطاني يصعب التراجع عنها. وبشأن خطة الرئيس الأمريكي لغزة، بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنود الوثيقة وإصراره على وجوب نزع سلاح حماس بشكل كامل قبل أي انسحاب، أوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بالبيت الأبيض أن واشنطن لم تنزعج من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورأى أنه يأتي في إطار الموسم الانتخابي في إسرائيل وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكية. في غزة، رفض إسرائيل الانسحاب يعني تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق خطة

0: خطة السلام واستغلال إسرائيل الوضع لتكثيف العمليات العسكرية، فيما يزداد الوضع الإنساني تعقيدا ومن تجلياته أزمة سوء تغذية المستفحلة وضحاياها أطفال القطاع. التقارير الطبية المحلية والأممية توثق لحالات متزايدة من التقزم ونقص الوزن الحاد جراء شح حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية. نتابع في الموضوع روبورتاج مراسلنا من غزة صيف صويتي.
1: على سرير المرض لا يزال الطفل حماد يصارع أثار المجاعة داخل قسم التغذية في مستشفى الأطفال بمدينة غزة. حال حماد لا يختلف كثيرا عن حال الأطفال الذين لم يتعافوا بعد من أثار الجوع وسوء التغذية. تقول والدته إنها تعتمد على المساعدات المجانية لكنها منذ وقت لم تحصل عليها، ما زاد من سوء الأوضاع الصحية لأطفالها.
2: ابني اكتشفت إنه عنده سوء تغذية حاد من أيام المجاعة، يعني لليوم مجاعة عندنا ضايلة، فيش فلوس ولا أبوه قاعد فيش دخل من مرة، يعني معتمدين على المساعدات وما فيش مساعدات، ما بخش لنا شيء.
1: الأطفال بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع كانوا من أكثر من تحملوا تبعات الكارثة الإنسانية في غزة. يقول طبيب التغذية أحمد بصل إن الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال في غزة جعلتهم عرضة للإصابة بالأمراض وفقدان الوزن.
3: ما زال الأطفال يتوفدون إلى مستشفى عبد العزيز الرنتيسي بسبب سوء التغذية الحاد، والأعداد نفس المتوسط في الدخول، معدل 25 حالة إلى 30 حالة شهريا منذ بداية المجاعة حتى الآن، ولكن في بعض الحالات قد استقرت نوعا ما ولكن ما زالت المشكلة قائمة.
1: تقول منظمة اليونيسيف إن نحو 300 طفل قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، أي بمعدل طفل واحد كل يوم، في انتهاكات تبقي الأطفال في صدارة ضحايا الحرب. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: استبدلت إيران مستشارها الأعلى للأمن القومي أمس بقائد عسكري يوصف بالمتشدد، في خطوة قد تعكس مزيدا من ترسيخ نفوذ المؤسسة الأمنية التقليدية في إيران. وقد أعلن متحدث باسم الرئيس الإيراني أن محسن رضائي الذي قاد الحرس الثوري الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي سيتولى رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي بدل محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، المدنيون ضحايا قتلى وجرحى يسقطون يوميا في المسار التصعيدي الذي أخذته منذ أسابيع هذه الحرب. في روسيا أعلن اليوم عن مصرع 13 شخصا في تتارستان وسط البلاد في واحد من أكثر الهجمات دموية على الأرض الروسية منذ بدء الحرب. وفي أوكرانيا قتل 5 أشخاص في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد إثر قصف مدفعي روسي استهدف منطقة سكنية. ضربات بين الجنوب بين تستهدف مرافق الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والنقل بشكل شبه يومي، ما يؤدي وفق المتابعين إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين. فما هي الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد اللافت في الحرب الروسية الأوكرانية؟ الزميل رضا كريفي طرح سؤال على عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف.
4: حقيقة التصعيد واضح بين الجانب الروسي والأوكراني، وهو نتيجة طبيعية لعدم وجود مسار التفاوض بين الجانبين، إضافة إلى أيضا طول أمد الحرب. الآن الكل يبدو يحاول أن يضع أوراق جديدة في حال بدء التفاوض من خلال إعادة التموضع والسيطرة أكثر على مناطق قد تهم لما بعد المفاوضات وما بعد الحرب. حقيقة واضح أيضا أن القدرات العسكرية لدى الجانبين تتزايد باستمرار، يتم تطويرها، يتم أيضا جذب مزيد من هذه الأسلحة من عدة دول. للأسف هذه الهجمات بدأت تستهدف ليس فقط خط الجبهة أو أماكن محددة عسكرية تدعم الجانب الحربي، الآن هناك استهداف للموانئ واستهداف لمحطات الطاقة واستهداف لمخازن المواد الغذائية، وهذا يشكل خطورة كبيرة على أمن الغذاء الدولي. ناهيكم عن مسار التفاوضات لأنه يعقد هذه الأزمة بالشكل الكامل، ولذلك نعتقد أن السيناريو القادم.

0: إما استمرار هذا الاستنزاف وإما أن يكون هذا مقدمة لجلوس الجميع لجلسة التفاوض تؤدي إلى تسوية سلمية عادلة، وهذا ما نأمله.
1: في ختام النشرة نصل إلى تقرير الرياضي وهذا التألق المغربي اللافت في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة. عماد بوشجدة انتزع ذهبية سباق 800 متر وأسامة ردواني عزز الحصيلة بميدالية برونزية في سباق 1500 متر. نتابع تقرير يوسف الشاطر.
2: المشاركة المغربية في بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي احتضنتها الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 غشت انتهت بحصيلة ميداليتين وضعتا المغرب في المركز 15 ضمن جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا مشاركا. الميدالية الذهبية كانت من نصيب العداء المغربي عماد بوشجدة الذي تألق في سباق 800 متر ونجح في انتزاع المركز الأول بتوقيت قدره دقيقة 1:44.64 مؤكدا حضوره القوي وجدارته أمام منافسة شرسة. هذا التتويج منح بوشجدة مكانة خاصة في تاريخ ألعاب القوى المغربية بعدما أصبح أول عداء يتوج بطلا للعالم لفئة أقل من 20 سنة في سباق 800 متر. كان سعيدا للغاية بعد نهاية السباق.
3: سر النجاح أنه الخدمة والاستمرارية وهادشي راه ماجاش على فراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الاستاذ ديال الكريم ايت الحاج، كنبغي نشكرو من هاد المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبني وتوسطات انني نفوز مرتبه. كنبغي نهديه لسيدنا والجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والوالدين ديالي والاخ ديالي بزاف زهير بوشجدة، ومنساش الاستاذ كريم ايت الحاج واستاذ صحمودي حتى هو.
2: اما البرونزيه فقد جاءت عبر اسامه رضواني الذي حل ثالثا في سباق 1500 متر بتوقيت قدره 3:39.68 ليؤكد بدوره الحضور المغربي على منصة التتويج. التألق المغربي قاد المنتخب إلى احتلال المركز 15 في الترتيب العام للميداليات، في حين فازت الولايات المتحدة بمجموع بلغ 23 ميدالية من بينها 11 ذهبية.
1: بالتقرير الرياضي نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تفضلوا بالبقاء معنا، سنلتقي بعد هذا الفاصل.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
5: ميديا المنتصف منال إرقيوق.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونمر مباشرة إلى ضيف المنتصف في هذه الفقرة. نواصل التطرق إلى موضوع اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وأرحب بالأستاذ بدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال من الرباط. مرحبا بك أستاذ بدر زاهر الأزرق وشكرا على قبول الدعوة.
6: مرحبا، تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا لك. إذن أستاذ، هذا العالم يخلد المغرب اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. بالنسبة للمغربي المهاجر ابن الجالية بالخارج، كيف يقرأ الأبعاد الاقتصادية لهذا الشعار في إطار الرؤية التنموية والاستراتيجية للمملكة؟
6: أعتقد أن قراءة التوجهات الجديدة للمملكة المغربية هي لم تعد بتلك بنفس الطريقة الكلاسيكية التي كان يقرأها المهاجرون في الأجيال الأولى خلال سنوات الستينيات سبعينيات ثمانيات القرن الماضي. يعني الأجيال الأولى من المهاجرين كان البعد المالي هو الحاضر بشكل كبير، وكان الاستثمار في قطاعات كلاسيكية والحاضر بشكل كبير، وحتى أن مسألة طبيعة العمالة والمهاجرين الذين يشتغلون في عدة قطاعات

0: في مستويات متنوعة لم تكن تسمح بأن يتم رسم ملامح علاقة أكبر من تلك العلاقة الاستثمارية الضيقة شيئا ما، وكذلك العلاقة المرتبطة بقطاعات معينة، وهنا أحيل إلى القطاعات التي كانت أو كان يشملها استثمار مهاجرين في السنوات الماضية، خاصة القطاعات الخدماتية والقطاعات المرتبطة بالعقار على وجه الخصوص أو القطاع الفلاحي على وجه الخصوص أيضا. اليوم تغير واقع المهاجرين، تغيرت بنية المهاجرين. اليوم لا نتحدث فقط عن عمال في المصانع على المستوى التقني البسيط، لا نتحدث فقط عن مهاجرين يرتبطون بالقطاع الخدماتي عند مستويات بسيطة، بل نتحدث عن تطور كبير عرفته نخبة المهاجرين المغاربة. اليوم هم يتواجدون في مناصب رفيعة جدا، يتواجدون على مستوى جامعات، على مستوى مراكز بحث ودراسات، يتواجدون على مستوى حتى القرار السياسي لمجموعة من الدول. وبالتالي طبيعة تعاطي الدولة المغربية مع الهجرة، مع المهاجرين، مع مغاربة العالم تغيرت بشكل كبير، ولم تعد تقتصر على تلك المقاربة الكلاسيكية المرتبطة بالتحويلات المالية المرتبطة بالاستثمارات في قطاعات كلاسيكية، بل تجاوزتها لما هو أبعد بكثير. اليوم نعول على الجالية المغربية على مستويات متعددة، على مستوى الدبلوماسية الناعمة، على مستوى نقل التكنولوجيات، على المساهمة أيضا في تسريع الأوراس المرتبطة بالاقتصاد المغربي ومرتبطة بمجموعة من القطاعات المتطورة كالطاقة المتجددة، صناعة السيارات وغيرها.
1: تمام. على ذكرك للأوراس، يعني هناك طبعا أوراش كبرى مفتوحة في أفق موعد 2030 الذي يصادف كما نعلم جميعا تنظيم المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتظاهرة كأس العالم. ما هي أبرز القطاعات التنموية والاقتصادية التي يمكن لأبناء الجالية المغربية المراهنة عليها؟
0: أعتقد أول شيء القطاعات الكلاسيكية، بالرغم من أننا لا نستطيع أن نقول بأنها فقدت بارقها الاستثماري، ولكن لازالت حاضرة بقوة على مستوى القطاع الفندقي والسياحي، لأن المملكة المغربية بحاجة إلى تطوير هذا القطاع حتى نرتقي إلى المستويات والمستوى التطلعات المرتبطة بتنظيم كأس العالم. هذا من جهة. المستوى الخدماتي أيضا، اليوم لازلنا بحاجة إلى حضور رأس المال وحضور الأفكار الواردة من أو القادمة من مغاربة العالم. هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى، المملكة المغربية هي تراهن على ما هو أكبر من هذا، تراهن على قطاعات نصفها اليوم بالقطاعات السيادية، خاصة القطاعات المرتبطة بالطاقة، المرتبطة باللوجستيك، المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وهي أيضا لديها ارتباطات بهذا الموعد، موعد كأس العالم. تنظيم كأس العالم بالنسبة للمغرب هو ليس تنظيم حدث عادي، هو حدث يمكن أن نربطه بأبعاد تنموية أكبر من مجرد تنظيم كأس العالم فقط، لأن كأس العالم سوف يمضي وسوف نحقق ما نحققه من أرباح على مستوى كأس العالم، ولكن الربح الكبير هو أن نربح أوراشا كبيرة لتنمية هذا البلد على مختلف المستويات، على مستوى تسريع الانتقال الاقتصادي، على مستوى الطاقة، على مستوى البنى التحتية، على مستوى الجاذبية الاستثمارية. وهنا المملكة المغربية بحاجة إلى أبنائها في الخارج، بحاجة إلى رؤوس أموالهم بطبيعة الحال، ولكن بحاجة أيضا إلى عقولهم، بحاجة إلى تأثيرهم على المستوى الدبلوماسي. ولا ننسى اليوم بأن المغرب لا يعول فقط على المستوى الاقتصادي والمستوى التكنولوجي على مغاربة العالم، بل نعول عليهم أيضا في حسم مجموعة من القضايا المرتبطة بالبعد الدبلوماسي والسياسي على مستوى العالم. لا ننسى أن لديهم دور كبير في التأثير الناعم على الرأي العام، لا ننسى أن لديهم دور كبير في تعزيز إشعاع المملكة المغربية الحضاري والثقافي، وهذا هو أيضا رأس مال يمكن ترجمته ماديا واقتصاديا بالنسبة للمملكة المغربية. إذا التعويل على مغاربة العالم هو نفس التعويل على مغاربة الداخل، نكون واقعين في هذه النقطة. نعول عليهم من أجل الدفع بعجلة التنمية، من أجل تسريع الانتقال الاقتصادي، من أجل العمل على نقل التكنولوجيات مجموعة من القطاعات التي يشتغلون فيها. ونحن تحدثنا اليوم على أن مغاربة العالم يوجدون في مراكز القرار على مستوى مجموعة من القطاعات الاقتصادية في بلدان المهجر، على مستوى القرار السياسي أيضا، وبالتالي المملكة المغربية تريد أن تضاعف ربحها من مغاربة العالم، وأيضا أن تعمل على خلق مساحات كبيرة لهم داخل المملكة المغربية من أجل المساهمة على دفع عجلة التنمية، وأيضا من أجل الاستفادة من هذه الحركية والدينامية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها المملكة المغربية.
1: في أقل من دقيقة أستاذ، يعني سينظم بالمناسبة أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، ما المؤمل والمرجو من تنظيم هذا الأسبوع؟
0: أول شيء كما قلت، المؤمل هو رفع حجم التدفقات الاستثمارية لمغاربة العالم نحو المملكة المغربية، ولكن في نفس الوقت كما قلت بأنه لا نراهن فقط على التدفقات المالية والاستثمارية، إنما نريد أن تكون هناك تدفقات للأفكار، أن يكون هناك نقل للتكنولوجيات من الخارج نحو المملكة المغربية، لأن اليوم نحن لم نعد نكتفي فقط بأن تكون هذه الاستثمارات خالقة لمناصب الشغل وأيضا معززة للتحويلات المالية. هذا الشيء نبحث عنه، ولكن نبحث أيضا عن الأفكار وعن التكنولوجيا وغيرها.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق المحلل.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
1: Il est précisément 13h sur Média. Merci d'être avec nous. Il est 13h et c'est le retour de l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée cet après-midi par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
2: Marhaban biki Sophie ou bikulli mustama'in al-kiram. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي لها أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعملات بولمان، خنيفرة، ميدلت، ورزازات، رودان، تينغي الحوز، في جيج، جرادة، أزيلال، بني ملال، إفران، جرسيف وتوريرت، وذلك من الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث صعدت القوات الحكومية اليوم عملياتها ضد جماعة الحوثي بقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لها في مدينة مأرب، وذلك غدا هجوم حوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف المخاوة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 عسكريين وثلاثة مدنيين، إلى جانب إصابة 30 آخرين معظمهم من المدنيين. وأضاف الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم، متواعدا بالرد على مصادر التهديد. في ردود الفعل رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بإدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. لذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع أكسيوس، حيث قال ترامب إنهم يتعاملون في واشنطن مع الأمر بهدوء. في السياق نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الطرفين يكتفيان بتبادل الرسائل عبر وسطاء. صعد الجيش الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذا تفجيرا كبيرا وقصفا مدفعيا ورشقات رشاشة استهدفت مناطق عدة في خرق جديد ومتواصل للترتيبات القائمة. الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان تأتي بعد أيام فقط من اختتام الجولة السابعة

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمترا، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى قضى برتقالي لها أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أقاليم وعمالات بولمان، خنيفرة، ميدلت، ورزازات، ترودانتي، غير الحوز، في جيج، جرادة، أزيل، الباني ملال، إفران، قرسيف وتوريرت، وذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 11 مساء. مغاربيا دائما، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد بات ضرورة ملحة، ولم يعد قابلا للتأجيل، داعيا إلى توحيد القيادة والقرار والعقيدة العسكرية إلى جانب برامج التدريب والتأهيل. الدبيبة قال خلال حفل تخريج أفواج من طلبة الأكاديمية والكلية العسكرية إن عملية التوحيد يجب أن تتم بعيدا عن الإقصاء أو محاولة أي طرف فرض انتصاره على الآخر. تأتي تصريحات دبيبة في ظل تحركات أمريكية لدعم توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق ليبيا وغربها، كان من أحدثها مباحثات أجرها وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجرها مع موقع أكسيوس، حيث قال إنهم في واشنطن يتعاملون مع الأمر بهدوء. في السياق نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود مفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن الطرفين يكتفيان بتبادل الرئيس أو الرسائل عبر وسطاء كعمان. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. لذلك قلل الرئيس الأمريكي في خبر آخر من المطالب الإيرانية. في السياق كانت نفاية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيما يخص تجدد المفاوضات بين واشنطن و طهران. سعد الجيش الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذا تفجيرا كبيرا وقصفا مدفعيا ورشقات رشاشة استهدفت مناطق عدة، في خرق جديد متواصل للترتيبات القائمة فيما يخص اتفاق وقف اطلاق النار بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن. في خبر آخر، تتصاعد حدة الخلاف داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورئيس جياني إنفانتينو بعد توجيه عدد من أبرز قادات الاتحادات القارية اتهامات شديدة للقيادة العليا للمؤسسة الكروية العالمية، معتبرين أن ثقة قد انتهكت عن طريق الخداع في داخل الفيفا. وجاءت الاتهامات في رسالة مفتوحة وجهها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف والاتحاد الأسيوي لكرة القدم إلى قيادة الاتحاد الدولي للعبة الأشهر في العالم. نقطة نية الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: سلام، شحال من مرة قلتي لراسك لو كنت أكثر ثقة بنفسي، لو كنت بديت هذه سنوات، لو كنت بحال فلان. لكن الحقيقة أن أكبر منافس لنا ماشي الآخرين، وإنما الشخص اللي كنا عليه البارح. ماشي مطلوب من كل واحد فينا أنه يصبح نسخة من أحد، ولا أننا نقارن رحلة ديالنا برحلة غيرنا. المطلوب فقط أن نتقدم بخطوة، خطوة واحدة ربما كل يوم، لما لا، في اتجاه الإنسان اللي احنا كنحلموا أننا نكونوا. يمكن ما غادي حتى شي حد فينا يقدر يغير الماضي، لكننا نقدروا نقروا من نكون ابتداء من اليوم. ومرحبا بكم معنا طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على المتعام.
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد وأنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. كل إنسان كيحمل بداخله إمكانات ربما هو لم يكتشفها بعد، لكن ما بين ما نحن عليه اليوم وشنو نقدروا نديروا وشنو نقدروا نوليو، هناك رحلة، رحلة كتحتاج إلى وعي، كتحتاج كذلك إلى شجاعة وعمل مستمر. كيف نكتشف أنفسنا؟ ولماذا يتوقف كثيرون عن تحقيق أحلامهم قبل أن يبدأوها؟ يسعدني جدا أن نرحب بضيف هذه الحلقة، أستاذ محمد مقداد، خبير في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية. مرحبا بك. كنسمعوا بزاف من المحيط ديالنا ملي كيبغي شي حد ينصحنا أو يوجهنا يقول لك وخاصك تعرف راسك، خاصك تعرف نفسك.
2: هو معرفة الذات دائما فاش نهضروا عليها تنهضروا ان الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا نعرفوا ذاتنا حقيقيا هو ان ما تندخلوها في تجارب. ملي تندخلوا في تجارب هنا تخرج احسن ما عندك. تبدا الى الى الى الى الى تفرجنا غير في المنتخب المغربي وفي الانجازات اللي تيدير كامله، غادي نلقاو ان ملي تنوقفوا ملي تندخلوا في دوك التحديات ملي تندخلوا في داكشي كامل، عاد تيبان لنا فرقه اخرى، تيبان لنا منتخب اخر، تيبان لنا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان اصلا اعطاه راسو ديك الفرصه باش انه يدخل في هذا التحدي. اذا احنا كاشخاص الى بدنا نطوروا من راسنا، بدنا نزيدوا القدام، بدنا نعرفوا راسنا مزيان، بدنا نغيروا من راسنا ونحققوا انجازات اخرى، فاول خطوه خصنا نديروها هي انا ما نبقاش غير نحلل في راسي ونقول اشنو العيب فيا واشنو هو الحوايج الايجابيه وشنو هما الحوايج السلبيه، بقدر ما انا نحط راسي في لاكسيون. نبدا عاد ديك الساعه ملي وانا غادي غيخرجوا عندي صعوبات، غيخرجوا عندي تحديات، ونلقى اشنو هما الحلول اللي ممكن اننا نديرها.
1: ربما كل ما مريتي من ظروف صعبه، كل ما مريتي من مشاكل، كل ما مريتي من مطبات وحتى يعني واخفاقات، هنا ربما الانسان كيتعلم. وكنسمعوا دائما انه الا ما تعلمتيش فكتعلمك الحياة، لكن كيكون الثمن غالي جدا.
2: أنا بالنسبة لي ما عمر الثمن كيكون غالي، لأن كل حاجة تتوقع لنا في الحياة ديالنا تتعلمنا في هذه اللحظة، ممكن تبالينا أننا خلصنا عليها بزاف، ولكن إلا جينا نتمعنوا فيها ونشوفوا أشنو كان ممكن يوقع بدل هذاك الشيء اللي وقع لنا، كنا غادي دائما غادي نفرحوا بداك المكتب اللي وقع لنا. دائما عندي واحد الاكسبيريونس نعاودها للناس، واحد التجربة تنقول لي تخيل معي أنك غادي في الطريق واحد البيتالة بغات تضربك، وحنا عندنا القدرة أننا نحبسوها ما تضربكش. واش تبغي نحبسوها ولا لا؟ دائما الجواب تنسمع هو تنقول لي واخا دابا كون ضربتك البيتالة كنت غادي تتحكم، ولكن ملي ما ضربتكش كملتي طريقك فبيجيتينيشن مع واحد الموضوع. حتى هو إذا كان عندنا القدرة نحبسوه غنحبسوه، حبسناه فأوتوماتيكو ما غاديش تعطل، وغادي هكاك إلا عرفتي السواغ وعرفنا أن من وراء البيكالا كاين موتور ومورا الموتور كاين كاميو وغيرها، غادي نسولك من جديد نقول لك واش إلا كانت البيكالا غتضربك نحبسوها ولا لا، غتختار أنها تضربك. فعدم تقبلنا الأحداث اللي تتوقع لنا ماشي لأن حنا تتبان لنا خايبة هذيك الساعة، ولكن أساسا لأننا ما تنخيلوش أش كان ممكن يوقع خيب منها في المستقبل. دائما داك الشيء كنقولوا عندنا واحد القاعده دينيه حنا كنقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم ما كان عليكم، وبالتالي المشاكل اللي تتوقع لنا او الصدمات اللي تتبان لنا حنا كبيره في حياتنا هي اساسا هي خير عند الله سبحانه وتعالى. المشكل ديال اننا ما تتبانش لنا هكاك هو اننا ما شفناش اش كان ممكن يوقع أسوأ من هذاك السيناريو، ما شفناش اشنو غادي تفيدنا هذيك الصدمه او هذيك الطيحه اللي تبان لنا حنا ديك الساعه اللي ماتنا وضرتنا، ولكن هي في الحقيقه قد تكون هي السبب النجاح في الحياه ديالنا كامله.
1: يعني أي حاجة احنا مرينا بها في الحياة فهو كان ناخد منها دروس وعبار، وكتسقل الشخصية ديالنا.

0: تزيد ربما الثقه ديالنا في نفسنا. هنا ربما غيجي واحد السؤال اللي بزاف الناس كيقول لك مثلا واش انا ما عنديش امكانيات، ما عنديش طاقه التحمل، ما نقدرش على هذا الشيء. سورتو ملي كيشوف مثلا شي حد كيعيش مثلا شي مأساة ولا شي ظروف قاسيه كيقول له باز يا اخي ولا باز يا اختي انا لو كنت مكانك ما نقدرش نتحمل. واش ما كنعرفوش شنو الطاقه ديالنا غير حتى كنطيحوا في الاختبار؟
1: هو هنا اولا تنطيحوا في اول فخ ممكن يطيح فيه اي واحد بغى يتطور، و الى طاح فيه في يقول على التطور ويقول على التغيير ويقول على النجاح بسلامه، واللي هو المقارنه. هو انا جلست نقول انا فلان قدي ندير وانا واش غنقد ندير ولا لا، او فلان واعر انا ما قدرش انني ننجح بحاله. هذه المقارنه هذه هي في الحقيقه مدمره وغير حقيقيه، فبالتالي ما يمكنش نقارن راسي بالاخر. الاحسن مقارنه ممكن نديرها هو مقارنتي اليوم بكيف كنت البارح ومقارنتي بكيفاش غنكون غدا. يعني سبي دغ الوحيد اللي ممكن نقول انا ما كنتش بحال هكا وليت بحال هكا هو راسي، لكن فلي تندخل في مقارنه مع الاخرين فانا ما عارفش. يقدر يبان ليا واحد مثلا تعرض لواحد الصدمه ما بان عليه حتى شي حاجه، ولكن انا ما عارفش شنو طرا ليه الداخل ديالو. على العكس انا ممكن انني انا ما فاش ترى صدمه ولا ترى ليا مشكل انا تنوجه، انا تنغوت، انا تنهضر بواحد الطريقه فتيبان ليا هو عنده قدره على التحمل وانا ما عنديش، في حين ان حقيقه اللي عنده قدره على التحمل هو نتايا. اذا الحكم على الاشياء هكا بطريقه او اصلا ندخلوا في هذا الحيز ديال المقارنات غادي يدمرنا وغادي يخلينا ما ننجحوش في الحياه وغادي يخلينا ما نكملوش. داكشي علاش يجب التوقف عليه، والمقارنه الوحيده اللي ممكن انا نديرو هو نقارنوا راسنا بكيفاش كنا البارح وكيفاش نتعاملوا اليوم وشنو هو التطورات اللي حنا غاديين فيها.
0: هادشي هذا ربما هو اللي كيخلي انه الشخص اللي كيكون ما عارفش نقاط القوه ديالو وما عارفش نقاط الضعف ديالو وما عارفش شنو القدرات اللي عنده هو اللي كيخليه يحط راسه في داك المقارنه مع الاخرين.
1: هو التربية ديالنا والتنشئة ديالنا هي اللي تخلينا دائما في مقارنة، لأن احنا تربينا على شوفوا دمك وشوفوا دخلك، وتربينا على أن في المدرسة كانوا تيقول لنا شوف تلميذ الآخر تيقرا أحسن منك وأنت ما تتقراش، علاش هذاك دار، علاش أنت ما درتيش. فتربات عندنا داخليا واحد المقارنة، واحد دائما أننا تنشوفوا الآخرين أشنو داروا وشنو حنا درنا، باش نحكم على راسي ونقول عندي قدرة ولا ما عنديش قدرة هي أصلا ظلم راسي. اللي خصو يطرا هو انني نحط راسي في لاسوسياسيون، وفي هذاك الموقف بيان سور العادي والطبيعي هو انني غنلقى صعوبات، غنلقى تحديات، عاد خصني ديك الساعه نقلب هذوك الصعوبات وذوك التحديات على شنو هما الحلول اللي غندير ليها وغادي نمشي. تنقول دائما الا شي واحد جلس وتيفكر دابا واش هو مؤهل انه يدير مشروع غيلقى راسو ماشي مؤهل.
0: يعني كتلقى مثلا بعض الناس اللي كيعيشوا ربما سنوات في واحد الوظيفه اللي هي ما عجبهمش وما كيبغيوهاش، أو ربما كيعيشوا في واحد العلاقة اللي هي غير صحية وسامة وكتؤديهم، أو كيعيشوا واحد الحياة اللي ماشي ليهم لغيرهم، ولكن خايفين أنهم يغيروا فقط من أجل الخوف.
1: لأن أنت قلتيها، كل واحد علاش عايش؟ أنا دائما نقسم الناس لثلاث الأقسام في العيش ديالهم، اللي عايش على قبل الأشياء المادية، فلوس، خدمة إلى غيرها. كاين اللي عايش على قبل الناس، وكاين اللي عايش على قبل الجانب النفسي ديالو، وكاين اللي الى بغينا نطلعوا الفوق منها كاين اللي عايش على قبل انجاح العلاقه ديالو مع الله. دونك فهمتي هادو مره ديال الانواع او الاشياء اللي تخلينا نعيشوا في هذه الحياه هذه. فاذا كنت عايش للناس فبالتالي انت ضروري ان تنصاغ الاشياء اللي غادي يرضوك عليها وغادي تعجبهم وغادي تشوف داك الحوايجات اللي غادي تريح المجتمع وغادي تمشي معاه. ظل انك انت غادي في هذا الطريق هذه اللي تريح المجتمع واللي عجب المجتمع واللي، وهذا ماشي عيب انك تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع، تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع وانت اذيك انت، فكل نهار انت تديرها تتمرض علاش انك درتيها. داك الشيء اللي ندير دائما جوج ديال النقط خصنا نفرقوا بيناتهم، ما بين النجاح وما بين الصواب، ان نكون انني على صواب، هذا مصطلح فاش نقولوه تنقولوا مصطلح اجتماعي. انا على صواب فالمجتمع هو اللي يحكم واش الفعل اللي درت واش على واش صائب ولا خاطئ. ولكن مصطلح النجاح هو مصطلح ذاتي، يعني سيدير المعيار ديالو الوحيد اللي تيحطو هو نتايا. حتى في التعريف في علم النفس وغيرها تنقولوا ان تعريف كل شيء هو التعريف الذي تضعه له. يعني بمعنى ان التعريف ديال النجاح الحقيقي هو التعريف الذي تضعه. فعندك جوج الحوايجات، يا اما ان تكون ناجحا يا اما ان تكون على صواب، فعلا المجتمع يرقمه انه صحيح. ما غاديش عندي واحد مثلا واحد الشاب ويقول لي انا بغيت نرتبط بواحد السيده مثلا كبر مني سنا مطلقه، ويعطيني بزاف ديال الصفات اللي مجتمعيا غادي يقولوا لي لا. ولكن اذا كان هو تيشوف ان الراحه ديالو والسعاده ديالو والهناء ديالو كاين تما، ف
2: راه ما كاين حتى شي

0: يعني انه يرتبط بها. وحنا دائما فاش نبغيو نحددوا واش هذوك المعايير المجتمعيه معايير اصلا سويه ولا غير سويه، تنرجعوها للمعيار اللي هو اسوا منها واللي هو مقاد واللي حنا عارفينه صحيح واللي هو الدين ديالنا. فبالتالي في هذه الحاله هذه واش الدين تيمنع انه يتزوج بها؟ لا، الدين تيمنعش انه يتزوج بها. اذا اوتوماتيكمون الناس بافكارهم باشنو غادي يقولوا باي حاجه غادي يقولها فغتبقى لهم.
1: وهي المجتمع راه كيف ما درتيها وحلا كيف ما يقال بالدارجه. دابا الانسان بعض المرات يخاف من التغيير فقط لانه يخاف من نظرة المجتمع، يخاف من أنه ربما بهذا التغيير يقفز نحو المجهول، يخاف كذلك لأنه ربما غادي يخرج من منطقة ديال الراحة ديالو، يخاف يخاف يخاف. اليوم كيفاش يمكن لنا ربما الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيستمعونا وسطو الشباب كيفاش أنه الإنسان يقدر يقرر أنه يدير التغيير في حياته شي حاجة اللي ما عجبهش ويبدأ؟
0: باش نهضرو هو علاش عايش بعدا اصلا. التغيير اساسا تيكون هدف ديال الانسان ما مرتاحش. لا يمكن ان انسان دابا لقى واحد الانسان عايش مرتاح في حياته ياك ويرغبوا في تغيير هذيك الصراحه، ما غنلقاوش مثلا اي مراه طلبت الطلاق من راجلها ما غنلقاوهاش انها مرتاحه مع راجلها فطلبت الطلاق فبتغير هذيك العلاقه الزوجيه. او لما غاديش نلقى واحد مرتاح في واحد الخدمه تعطيوه الصالير اللي بغا، تعطيوه الكونفور اللي بغا، تعطيوه كل شيء والخدمه عاجباه ومرتاح فيها، يعني تبدا من كاع النواحي وباغي انه يبدلها. فبالتالي اوتوماتيكيا الانسان اللي ما مرتاحش هو اللي يرغب في التغيير. فبالتالي اش اللي كيخليه ما يخرجش هو ما مرتاحش وما يخرجش للتغيير؟ لانه مرتاح من واحد الناحيه اخرى اللي هي اش؟ اللي هي الهضره ديال الناس، وبالتالي هذه اهم حاجه عنده. اما على المستوى ديال الشيء نفسه فهو ما مرتاحش فيه. فبالتالي انا دائما الفكره تنقول دائما للناس، واذا لم تكن مرتاح في داكشي اللي انت فيه فما عندك ما تكسر الى غيرتي هذيك الحاجه اللي انت ما مرتاحش فيها.
1: او لا ربما كيخاف من انه غيغير داكشي اللي ما عجبوش الحال باشياء اخرى أسوأ.
0: انت اصلا ما مرتاحش فعندك جوج ديال الحويجات، يا اما ان تحاول انك تخرج من ديك البلاصه فيمكن تكون احسن ويمكن تكون أسوأ ويمكن تكون بحال. فاذا جينا نقسموها غنقسموها لثلاثه ديال المستويات، اما احسن من داكشي اللي انت فيه، اما بحال داكشي اللي انت فيه، اما اقل من داكشي اللي انت فيه. بمعنى اخر ان بنسبه 66% فانت اما غتكون في حاله بحال داكشي اللي كنتي فيه او احسن منه، وبنسبه 33% قدرت تكون في حاله اقل. اذا اوتوماتيكيا النسبه المئويه ديال انك تكون في حاجه اقل فهي نسبه ضعيفه تغطي النسب الاخرين. بمعنى اخر انك انت في كاع الاحوال حالتك ستكون احسن او بحال هذيك الحاله اللي انت كاين فيها. الاشكاليه اللي كاينه في التغيير دائما هي ان احنا فاش نبغيو نديروا هذا لو شونجمون هذا ما تنسمعوش غير راسنا وما تنسمعوش او لا غير الدراسات والابحاث اللي تمشيو عند المتخصص ونستولوه ونسميتو، ولكن تمشيو عند بزاف ديال صحابنا، بزاف ديال الناس اللي دايرين بينا وتنجمعوا الاراء ديالهم. بيان سور انت هنا فاش تجمع الاراء ديال بزاف ديال الناس كل واحد تينصحك سينو لا سيتياسيون ديالو هو وصلوا للحاجه اللي انت بالنسبه لك انت مريحاش، فهو بالنسبه ليه هو انت شنو باقي بغيتي. تتقول لي مثلا انا بغيت نبدل الخدمه لانني ما مرتاحش فيها، فتيقول لي شنو بغيتي ياك السالير مزيان علاش بغيتي تبدلها؟ او لا تتقول لي انا ما عجبنيش هذا الدومين اللي انا تنقرا فبغيت نبدل دومين اخر او لا بغيت ندير تخصص اخر. فتي يقول لك ياك كاين عندك هذه، او لا شي مره مثلا سي با راجل هادي كنت تضرب على الصباح وعشيه وسمت تيقول لها ياك تاكلي وتشربي وجالسه في دارك اش باقي بغيتي؟ فبالتالي انت هنا فاش تخرج من انك تقيم انت الحاله اللي كاين فيها او لا تمشي عند متخصص فيحدد معاك اشنو هي الحاجه اللي واش غدير هذاك لو شونجمون اصلا واش في مصلحتك ولا فاش في مصلحتك، تمشي عند واحد تينصحك بناء على الغوبيراج ديالو، يعني صافي تينصحك بناء على هو بالنسبه ليه اشنو هي الحياه بالنسبه ليه او اشنو هو النجاح بالنسبه ليه في هذيك الحاجه، او هو الا خيرناه في هذه وحطيناه في لاسوسياسيون ديالك واش ياخذ هذاك القرار ولا لا. اذا راه بزاف ديال الناس فعلا الا حطيناهم في لاسوسياسيون ديالك ما يبدلوش، لا راه يكونوا مرتاحين، ولكن انت كشخص اللي ما مرتاحش انت كشخص ماشي في مصلحتك انك تبقى تما، انت كشخص ما مزيانش ليك تما. داك الشيء علاش؟ يا اما انك تجلس مع راسك وتفكر مزيان ولا تشوف شي حد اللي قريب لذاك الدومين عندك اللي عنده نفس الاهتمامات ديالك اللي عنده نفس الاولويات ديالك اللي عنده بزاف ديال الحويجات باش يحدد معك، او لانك تشوف متخصص اللي يقدر انه يعاونك ويحلل معك بطريقه حياديه ما يدخلش فيها الذاتيه ديالو ويوجهك واش ان في مصلحتك هذا لو شونجمون هذا ولا لا. فبالتالي كل واحد يبان لي واش هذيك الحاجه مزيانه ولا ما مزيانهش سولو الاهداف ديالو وسولو هو اشنو باغي يكون وشنو باغي يحقق وفين هو تيشوف راسو. دونك النصيحه او الاستشاره او لا غيرها سيكو ضروري اننا ناخذوها من شي حد اخر. الحاجه الاخرى اللي كنشوفها انا سبب ديال بزاف ديال الناس علاش ما تيبقاوش يديروا التغيير، لانهم تيديروا المحاوله ديال التغيير الاولى وما تينجحوش فيها وما تيعرفوش علاش ما نجحوش وتيحكموا باغ لا سويت انهم ما خصناش نديروا لو شونجمون، ما خصناش نديروا ندير التغيير لانني حاولت المره اللي فاتت وما تغيرتش. وهنا ضروري نعرفوا اشنو هما المراحل ديال التغيير اصلا ديال اي حاجه بغيتي نديرها. التغيير اساسا تيدور من بعض المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي مرحله الادراك، مرحله الفهم ديال اننا ان هذا سيتياسيون او هذه الفكره هذه بغيت نغيرها. المرحلة الثانية تسمى بمرحلة المقاومة. مرحلة المقاومة هي أنني باقي تنتجبد أنا وراسي، مثلا نقولوا أن أنا بغيت نغير أنني تنكمل كارون فبالتالي بغيت نحيدو. هي متفقين أنها حاجة سلبية وأن متفقين أن التغيير هنا تغيير إيجابي، وهو عارف أن التغيير إيجابي وما عنده ما يخسر وما إلى ذلك. وكان شو تيترايك؟ يعني الفكرة الأولى اللي هي فكرة الإدراك أو هو أدرك أنه سيدراك لشونجمو. المرحلة الثانية مرحلة المقاومة اللي هي إيش؟ من كل 100 محاولة تيديرها تنجح في وحدة ولا جوج. فالتالي مثل تحس براسك أنك درتي مجهود كبير وما نجحتيش في أنك تجاوز هذيك الخطوة تطلع شي وتترجع.
1: كيجي هذاك الإحباط ديال أنه كيتسنى النتائج بسرعة.
0: فبالتالي هذا الإحباط اللي تدري هنا هو نتيجة لأنه ما عارفش أصلا أشنو هما المراحل ديال التغيير. فبالتالي هذه المرحلة اللي أنت فيها دابا هي مرحلة طبيعية من مراحل التغيير العادية اللي هي تتسمى مرحلة المقاومة. بالتالي أشنو فيها؟ في أنك مع راسك ماشي باش تحصل على نتائج كبيرة، ولكن غتحصل غدير إيفور كبير وغتحصل على نتائج صغيرة بزاف. عاد من بعد تدوز المرحلة الازدواجية، يعني صافي ديرها تتكون تدير النص والنص لا، أو لا تكون في هذاك التغيير انت كاين فيه وشك في راسك تقول واش انا في الطريق الصحيح ولا لا، واش انا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. عاد المرحله الاخيره اللي هي اش؟ اللي هي انني نوصل للتغيير اللي انا بغيت ليه. فبالتالي اغلبيه ديال الناس تيتوقفوا في المرحله الثانيه اللي هي اش؟ مرحله المقاومه. تيحس براسو خصو يدير افور كبير وخصو يدير ان شونجمون كبير باش انه مثلا نعطيك مثال، واحد مثلا خدام واحد الخدمه، فهو في هذيك الخدمه عنده واحد المكانه، عنده واحد البوست، عنده واحد البوفوار، عنده واحد بزاف ديال الحوايج. فملي غيقرر انه يغير هذيك الخدمه، دونك هنا خدا لا ديسيزيون وقرر وادرك ان هذيك الخدمه ماشي هي ديالو وماشي هي البلاصه اللي هو مرتاح فيها، وممكن انه الا مشى لبلاصه اخرى يعطي اكثر وما الى ذلك. فبمجرد ما انه شي حاول يدير التغيير تجي مرحله المقاومه. شنو هي؟ صافي ديال انه غادي يبدا يدير افور كبير في خدمه جديده ولا في البلاصه الجديده اللي غيمشي ليها، ولكن النتائج لن تكون بحال المره اللي بحال الخدمه اللي كان فيها. غادي طبيعي انه في هذيك البلاصه الا غادي يبدا يتبدا يسوء، يلا غادي يبدا يعرفوه الناس، يلا غادي يبدا يقلب. فبالتالي في هذه المرحله هذه هي فين تيبدا يتحسر على كل هي بقيت في بلاصتي. إلا دارها في واحد المرة من حياته تيوقف هنايا وتيقول ما تيكرش أنه يرجع لتما، تيكون محبط ما بقيش يدير هذاك ليفور. فسواء بقى في خدمة جديدة أو لا رجع لخدمة الأولى، تيولي في قرار نفسه صعيب عليه أنه يتخذ قرار ديال تغيير المراحل الجاية أو لا في حويجات أخرى.
1: يعني ربما إلا ما قدرناش نغيروا الظروف اللي حنا كنعيشوها، نقدروا على الاقل اننا نغيروا الطريقه اللي كنواجهوا بها هاد الظروف. ما بقاش الوقت، داز معاك في الوقت بسرعه سي محمد. الا سولتك واحد السؤال شخصي، شنو اكثر درس غير حياتك انت شخصيا وتمنيتي لو كنت عرفتيه في سن اصغر؟
0: هو انني ملتهمت ان الرزق هو محدد لا يتغير من الله سبحانه وتعالى، وان النتائج اللي غنوصلوا لها هي نتائج محسومة لن تتغير كما الله سبحانه وتعالى كتب لنا نوصل لها. الحاجة الوحيدة اللي احنا غنتحاسبوا عليها واللي احنا مسؤولين عليها اللي هي الطريقة باش وصلنا لهذاك الشيء كامل، اللي هي طريقة السعي وطريقة الوصول والطريقة اللي سلكناها. داك الشيء قلنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الإشكالية اللي كاينة في هذه هو أننا تنفهموها وتندركوها على أساس أننا خصنا نسعوا في الدنيا باش نوصلوا، حين أن هذه الآية هذه فاش نمشيو نقلبوا فيها تلقوها أنها مرتبطة أساسا بالآخرة، مرتبطة أساسا بلقاء الله سبحانه وتعالى. يعني أن في هذه الحياة أن الرزق ديالنا وكأننا كنجيو باش نبسطها بشكل بسيط، وكأننا كنجيو لهذه الدنيا هذه وعندنا جوج ديال الشكاير. هذا واحد الشكارة فيها الرزق ديالنا اللي فيه الإنجازات اللي غنوصلوا ليهم، واللي فيهم الفلوس اللي غادي يكونوا عندنا، واللي فيهم ماكلتنا، واللي فيهم كاع اش كاع الأنواع ديال الرزق ديالنا. الحاجة الوحيدة تنجيبو في الشاكوش الثاني تنجيبو خاوي وتنعمرو باش بكيفاش غنوصلوا لهذا الشيء. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج بل يحاسبنا على السعي والطريق اللي حنا سلكناه. إذا الفكرة اللي فهمت واللي غيرت فيها بزاف ديال الحوايج هي أن مهمتي ماشي هي أشلاش غنوصل، بقدر ما مهمتي أنني نقلب على أشن هي الطريق اللي هي مزيانة ولا اللي ما مزياناش باش أنني نمشي معها.
1: سي محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي، شكرا بزاف على هذه المعلومات وعلى هذا النقاش الشيق، وإن شاء الله نتلقاه في حلقة قادمة وموضوع آخر.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، نتلقى إن شاء الله حلقة جديدة من طاقة إيجابية أمان الحمد.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطهري. مستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن عقد اجتماع وصفه بالإيجابي جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات وخصص لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه البلاد. وقال بيزشكيان أن اللقاء تناول ملفات العقوبة والصمود والوحدة الداخلية، مؤكدا أن مسؤولي الدولة يعملون على مدار الساعة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة. وأضاف أن مجتبى خامنئي شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بين مختلف القوى داخل إيران. في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم تفجيرا كبيرا وقصفا مدفعيا ورشقات رشاشة استهدفت مناطق عدة في خرق جديد ومتواصل للترتيبات القائمة. الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان تأتي بعد أيام فقط من اختتام الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما التي جرت الخميس برعاية أمريكية. ساعدت الحكومة أو القوات الحكومية اليوم عمليتها في اليمن ضد جماعة الحوثيين بقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لها في مدينة مأرب، وذلك غدا هجوم حوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف المخا وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 عسكريين وثلاثة مدنيين، إلى جانب إصابة 30 آخرين معظمهم من المدنيين. وأضاف الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم، متوعدا بالرد على مصادر التهديد. في ردود الفعل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، رحب بإدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة ووافقت عليها حماس، في خطوة تشير إلى تزايد التباعد بينه وبين حليفه الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، مؤكدا أن الجيش سيواصل إحباط ما وصفها بالتهديدات التي تستهدف قوته ومواطنيه. قتل 13 شخصا بينهم طفل، وأصيب نحو 40 آخرين اليوم في هجوم وصف بالضخم واستهدف مواقع صناعية ومدنية وسط روسيا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد أن توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد بات ضرورة ملحة ولم يعد قابلا للتأجيل، داعيا إلى توحيد القيادة والقرار والعقيدة العسكرية إلى جانب برامج التدريب والتأهيل. تأتي تصريحات الدبيبة في ظل تحركات أمريكية لدعم توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق ليبيا وغربها. نختم من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما على ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
3: نتغداو جميع
4: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
3: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
5: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف،
6: ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: احبابكم في عالم السرعه مع 5G اتصالات المغرب.
1: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل

0: أنتم في الاستماع لميدي أم موجز الرابعة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. جددت كولومبيا اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أوضحت في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. انطلقت اليوم بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. وتهدف هذه المسابقة القرآنية حسب المنظمين إلى الترقي بخدمة القرآن راعيا ووعيا، والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفوقهم ومعانيه وترأض أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. إلى أخبار الشرق الأوسط سياسيا، قال مصدر رسمي لبناني اليوم إن الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما وامتدت لثلاثة أيام أحرزت تقدما متفاوتا في أربعة مسارات، مشيرا إلى أن الاتصالات ستتواصل برعاية أمريكية تمهيدا لعقد جولة جديدة لم يحدد موعدها بعد. في الميدان جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم تفجير كبيرا وقصفا مدفعيا ورشقات رشاشة استهدفت مناطق عدة في خرق جديد ومتواصل للترتيبات القائمة. قال الجيش اليمني إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم متواعدا بالرد على مصادر التهديد. تصعيد يأتي بعد هجوم حوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف المخا وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 عسكريين و3 مدنيين، إلى جانب إصابة 30 آخرين معظمهم من المدنيين. في المنطقة دائما، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة ووافقت عليها حماس، في خطوة تشير إلى تزايد التباعد بينه وبين حليفه الأمريكي. في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب نحو 40 آخرين اليوم في هجوم جديد وصف بالضخم واستهدف مواقع صناعية ومدنية وسط روسيا. وتعليقا على هذه التطورات، قال البابا ليون 14 اليوم إن أبرياء يقتلون ويصابون في أوكرانيا وروسيا، مجددا دعوته إلى إنهاء هذا الصراع. أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بأن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة خلال شهري أبريل وماي من العام المقبل. وأوضح الكاف أن عبر موقعه الإلكتروني أن هناك تقدما مهما في مسابقات الفئات السنية الشابة التي تمثل محورا أساسيا في استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم الإفريقية. ختم هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: اكتشفوا الفرف الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكم.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث

0: شددت كولومبيا اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أوضحت في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأكدت بوغوتا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن 2797، كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في إعادة تنشيط علاقتها مع المغرب. انطلقت اليوم بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعالية الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. وتهدف هذه المسابقة القرآنية حسب المنظمين إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرقه عرض أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن عقد اجتماع وصفه بالإيجابي جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات وخصص لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه البلاد. قبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوية للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. سياسيا، قال مصدر رسمي لبناني اليوم إن الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما وامتدت ل3 أيام أحرزت تقدما متفاوتا في 4 مسارات، مشيرا لأن الاتصالات ستتواصل برعاية واشنطن تمهيدا لعقد جولة جديدة لم يحدد موعدها بعد. في خبر آخر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة، ووافقت عليها حماس في خطوة تثير إلى تزايد التباعد بينه وبين ترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. في سياق أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. قتل 13 شخصا بينهم طفل، وأصيب نحو 40 آخرين اليوم في هجوم وصف بالضخم واستهدف مواقع صناعية ومدنية وسط روسيا. تعليقا على هذه التطورات، قال البابا ليون 14 اليوم إن أبرياء يقتلون ويصابون في أوكرانيا وروسيا، مجددا دعوته إلى إنهاء هذا الصراع. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات.
1: Je vous laisse apprécier le programme.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
3: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre

خليتيني في حال حزيت معك رخيص وغالي كان بينتنا ما وتقال ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبادة تحب المال كهالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال.

0: mort et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
2: Matin info.
1: المنتصف.
2: Le grand journal.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: شرق الأوسط.
5: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: دي ان حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم 22 من غشت 2026. حصاد ميديا الذي يمتد إلى حدود الساعة 8 خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: المغرب، وفي العاشر من غشت من كل سنة يخلد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا العام تم اختيار شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. في المغرب أيضا زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح مرتقبة من اليوم بعدد من مناطق المملكة. في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد أن توحيد المؤسسة العسكرية لم يعد ملفا قابلا للتأجيل. لنا وقفات ثقافية واقتصادية فضلا عن مختارات موسيقية، وقبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيس صفة مع الشمس فعامة النواحي الفلاحية ديالنا ما عدا في الريف سايس تادلة والمناطق الصحراوية الدخلانية فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شين شد الشتاء في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير بحال حتى في درعا وناحية التافيلات. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 38 درجة في عبدة وناحية السوس، ما بين 28 و 32 درجة في الريف، ما بين 29 و 33 درجة في الدكالة، ما بين 29 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 36 درجة في الشاوية، ما بين 32 و 43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الضرعة، 37 درجة في الغرب، 37 و 38 درجة في ناحية سايس، وما بين 38 و 42 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس يمكن نديرو مزية كبيرة إلى النضون ضربو شي تجيرة مصلوحة للحيوط ديال الكوارة والزرايب لا من برا ولا من الداخل وتكون مسبوقة بعملية النظافة والجميع ديال كل الوساخ والخناشي والزبن المندي وكذلك الجميع ديال البيدوزات والقراعي وكل المسائل اللي تكون تجمعات وتراكمات عندنا في الكوارة والزرايب ومحلات تربية الحيوانات ديالنا والدجاج وغيره لأن بهذه العمليات باش يمكننا نقصوا بزاف من كل المشاكل اللي تيمكن تسبب أمراض والنقص في الإنتاج يكون ديال الحليب ولا ديال اللحم ولا ديال البيض ولا غيرهم. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
1: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. البداية باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلده المغرب في العاشر من غشت من كل سنة. هذا العام تم اختيار شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج. تزامنا مع هذا اليوم تنظم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

0: بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم اعتبارا من اليوم وحتى 13 من غشت الجاري. هذا الأسبوع يهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة عبر مختلف جهات المملكة. بهذا الصدد نستمع لبدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال من الرباط، حاورته زميلة منال القيوق ضمن فقرة ضيف المنتصف.
1: اليوم تغير واقع المهاجرين، تغيرت بنية المهاجرين. اليوم لا نتحدث فقط عن عمال في المصانع على المستوى التقني البسيط، لا نتحدث فقط عن مهاجرين يرتبطون بالقطاع الخدماتي عند مستويات بسيطة، بل نتحدث عن تطور كبير عرفته نخبة المهاجرين المغاربة. اليوم هم يتواجدون في مناصب رفيعة جدا، يتواجدون على مستوى جامعات، على مستوى مراكز بحث ودراسات، يتواجدون على مستوى حتى القرار السياسي لمجموعة من الدول. وبالتالي طبيعة تعاطي الدولة المغربية مع الهجرة مع المهاجرين مع مغاربة العالم تغيرت بشكل كبير، ولم تعد تقتصر على تلك المقاربة الكلاسيكية المرتبطة بالتحويلات المالية المرتبطة بالاستثمارات في قطاعات كلاسيكية، بل تجاوزت اليوم ما هو أبعد. اليوم نحن بحاجة إلى حضور رأس المال وحضور الأفكار القادمة من مغاربة العالم، هذا من جهة. ولكن من جهة أخرى المملكة المغربية هي تراهن على ما هو أكبر من هذا، تراهن على قطاعات نصفها اليوم بالقطاعات السيادية، خاصة القطاعات المرتبطة بالطاقة المرتبطة باللوجستيك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وهنا المملكة المغربية بحاجة إلى أبنائها في الخارج. ولا ننسى اليوم بأن المغرب لا يعول فقط على المستوى الاقتصادي والمستوى التكنولوجي على مغاربة العالم، بل نعول عليهم أيضا في حسم مجموعة من القضايا المرتبطة بالبعد الدبلوماسي والسياسي على مستوى العالم. لا ننسى أن لديهم دور كبير في التأثير الناعم على الرأي العام، لا ننسى لديهم دور كبير في تعزيز إشعاع المملكة المغربية الحضاري والثقافي، وهذا هو أيضا رأس مال يمكن ترجمته ماديا واقتصاديا بالنسبة للمملكة المغربية.
0: بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال من الرباط. جددت كولومبيا اليوم في بلاغ جديد أصدرته وزارة العلاقات الخارجية، جددت التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وأعلنت تجميد اعترافها بجبهة البوليساريو الوهمية. وزارة الخارجية الكولومبية أبرزت أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للبوليساريو في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم. وأكدت بوغوتا أن الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادرات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي. انطلقت اليوم بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعالية الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 من غشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. ننتقل الآن إلى تونس التي تعاني أزمة مياه خانقة. المرصد التونسي للمياه أفاد بأن البلاد دخلت خلال يوليوز الماضي مرحلة حارجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. وأفاد المرصد في تقرير بعنوان خارطة العطش بتسجيل أزيد من 600 بلاغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه خلال الشهر الماضي. مزيدا من التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا بتونس العاصمة فاتح الفيديو.
2: وصف عبودة صاحب مطعم ضواحي العاصمة أزمة انقطاعات الماء بالكارثة، فيتمس مباشرة من مورد رزقه. غياب الماء يدفع الزبائن إلى هجر مطعمه، هكذا يقول.
3: واقف الخدمة بلاش ما كيفاش باش تخدم، حتى معناها الكليون يتقلق برشا. تصور انت ارسل الحاجات الشرق باش يغسل يده معنا دون سبق انذار، يقص الماء ديريكت. تصور انت واحد وفيره ميزير بدي يخدم قص عليك الماء، شنو الحل؟
2: في تقريره الجديد دق المرصد التونسي للمياه هيكل غير حكومي ناقوس الخطر، خلص إلى أن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بعد أن اتسعت خارطة العطش بشكل لافت في شهر جويليا الفائت لتشمل كافة ولايات البلاد.

0: وتجاوز عدد التبليغات بانقطاع الماء أكثر من 600 كرقم قياسي لم يسجل منذ بداية العام. عضو المرصد والخبير في المياه حسين الرحيلي:
1: أكثر من 608 تبليغ، منهم 584 متعلقين بانقطاعات مياه الشرب. هذه لأول مرة السنة نوصل للرقم ذا، رقم مفجع. لكن الأهم هو أنه خريطة العطش توسعت إلى الولايات اللي كانت في مأمن من الانقطاعات، اللي اليوم نابل تتصدر الانقطاعات ب 65 انقطاع في الشهر.
0: وتقف أسباب عدة وراء انقطاعات الماء، في مقدمتها انقطاعات الكهرباء التي توقف مضخات التوزيع. زد على ذلك اهتراء شبكة المياه. سدود البلاد وصل امتلاؤها إلى 60% منتصف السنة، إلا أن أهلها يعانون من انقطاعات مقلقة. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
2: في ليبيا تتجه السلطات نحو إعادة النظر في النموذج الذي أدير به قطاع الكهرباء لعقود طويلة، والذي اعتمد بشكل شبه كامل على الموازنة العامة للدولة لتغطية النفقات. هذه التحركات تتزامن مع استمرار انقطاعات التيار وتزايد انعكاساتها المباشرة على النشاط الاقتصادي بالبلاد. وبحسب المختصين، الاعتماد على ميزانية الدولة لوحدها لم يعد كافيا لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، مبرزين أنه يتوجب على المؤسسات المعنية دراسة خيارات الهيكلة وتطوير أطر تشريعية ومالية تتيح للقطاع الخاص ورؤوس الأموال الاستثمار في مشاريع التوليد والطاقة المتجددة. نستمع لقراءة إلياس الباروني، عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة نالوت من مدينة نالوت الليبية، تحدث للزميل محمد الغولة.
3: بالنسبة لمشكلة الكهرباء في ليبيا هي قديمة حديثة، يعني عدم وجود تطوير لشبكة الكهرباء في ليبيا منذ الثمانينات، ولكن للأسف عدم وجود خطة ورؤية استراتيجية متعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية. إلا أن في عهد حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة عملت على تطوير هذه الشبكة وتطوير المحطات، ووصل إلى تخصيص مبلغ قرابة 29 مليار دينار ليبي. ولكن للأسف هناك يد خفية تعمل على إجبار أو ضغط على الشارع الليبي لفرض أجندة معينة، وهذا السلاح في الحقيقة الكهرباء أصبح سلاح يستخدم ضد الشعب الليبي لفرض إرادة معينة أو فرض سيناريو محدد. استخدم هذا السلاح في فترة حكومات الانتقالية السابقة، وخاصة حكومة الوفاق التي نجمت عن اتفاق الصخيرات، وكذلك أيضا تجبر الآن أو تستخدم الآن ضد الشارع الليبي لفرض واقع معين، أي بمعنى استخدام ما يعرف بنظرية الصدمة عندما يقومون بقطع الكهرباء والمياه وكذلك الوقود. هنا إرادة الشعب الليبي تعملون على تكسيرها للقبول لفرض أجندة معينة أو سيناريو محدد، وبالتالي هذه الأزمة هي ليست أزمة حقيقية بل أزمة مفتعلة لفرض واقع معين.
2: إلياس الباروني، عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة نالوت الليبية. في ليبيا دائما، وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا محافظ مصر في ليبيا المركزي ناجي عيسى بالتراجع عن استقالته والاستمرار في أداء مهامه لضمان استمرارية عمل المصرف المركزي دون أي انقطاع، بما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي ويخدم الصالح العام الليبي. في الصفحة الرياضية نهتم اليوم بمنافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف تعلن المغرب محتضنا لهذه المنافسات خلال شهري أبريل وماي من العام المقبل ودعوتي.
4: بالفعل وفاء تنظيم جديد للمملكة المغربية هذه المرة كان أقل من 17 سنة المرتقب شهري أبريل وماي من العام المقبل، وذكر الكاف بأن المغرب يملك كل الإمكانيات لتنظيم هذه المسابقة، علما بأن المغرب سيستضيف أيضا كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2026 فقط لتذكير في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما ستقام كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2026 في السنغال خلال شهر نوفمبر. المغرب لتذكير ينظم هذه الأيام كأس إفريقيا للسيدات، وتطرق الكاف أيضا نفسه لإحراز تقدم في العمل على دور الأمم الإفريقي المقترح، حيث تمت مناقشة نظام المسابقة داخل اللجنة التنفيذية التنفيذية للكاف، ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع للكاف الرامية إلى توفير كرة قدم دولية أكثر أهمية وجاذبية تجارية للاتحادات الأعضاء، وبالتالي المغرب يلعب مرة أخرى دور المنظم الكبير في القارة الإفريقية، على اعتبار أنه صار يحتضن كل المنافسات القارية والدولية، على رأسها كل ما ينتظره الجميع كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
2: شكرا لك وديع حتي بتقريرك الرياضي. نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية، فاصل ويعود إليكم أيمن الأحمد في باقي محطات حصاد اليوم.

0: معوين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: كومبوزي مع فوفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام والساعة باستوديواتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع نقاش الحصاد. زلزال سياسي يضرب أروقة الإدارة الرياضية العالمية، أزمة هي الأشد في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حقبة جياني إنفانتينو. فرغم سحب الفيفا للمشروع التجاري المثير للجدل والذي كان يستهدف إدخال مستثمرين خاصين في حقوق المسابقات الكبرى، إلا أن المواجهة لم تتوقف. ثلاثة اتحادات قارية كبرى، أوروبا وآسيا والكونكاكاف، وشهدت اتهامات صريحة لإنفانتينو بخرق الثقة وغياب الشفافية في تصعيد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع على إدارة كرة القدم العالمية وترتيب بيت الفيفا الداخلي قبل انتخابات الولاية القادمة. لمناقشة هذا الملف المعقد يسعدني أن يرافقني في الاستوديو زميلي وديع أحتي الصحفي بالقسم الرياضي. وديع مرحبا بك.
5: مرحبا بك أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، سعداء أن نكون معك في هذا النقاش الخاص بالفيفا.
4: شكرا لك وديع. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ المنصف اليازغي الخبير في السياسات الرياضية. أستاذ منصف مرحبا بك.
6: مرحبا وسعيد بالحضور معك أستاذ أيمن وأيضا بحضور الأخ وديع.
4: الله يخليك، شكرا جزيلا أستاذ وديع. أستاذ منصف، لعلي أبدأ معك وديع لنبسط المسألة أول للمستمع، خصوصا وأن هناك عدم فهم دقيق لهذه المسألة. أولا، ما هو المشروع التجاري الذي أطلقته الفيفا وما الذي يجعله مختلفا جوهريا؟
5: صحيح، سؤال مهم جدا أيمن، لكي نفتح على الأقل النقاش ونوضح المأمورية، لأننا نتحدث عن الجدل جدل جدل ولكن لن نفهم ما هو المشروع. صح. طيب، إنفانتينو اقترح مشروع وأرسل رسالة لاتحادات الأعضاء بخصوص مشروع فيفا فورورد أنتربرايز، وهو بالمناسبة شركة، بمعنى شركة بمفهومها التجاري، شركة تابعة للفيفا. ما معنى تابعة للفيفا؟ أي الفيفا ستملك الحصة الأكبر في هذه الشركة وستضخ تقريبا حوالي 20 مليون دولار كرقم رأس مال يعني في البداية، بحسب بطبيعة الحال تقييم
4: 20 مليون أو 20 مليار
5: 20 مليار 20 مليار دولار. نعم. بطبيعة الحال بحسب تقييم لجي بي مورغان، كما نعلم هي المصرف المشهور في الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية. وبالتالي هذا المشروع في البداية طرحه إنفانتينو بهذا الشكل، وقال بأن هذه الشركة ستتضمن كل الحقوق التجارية والمالية لبطولات الفيفا، فيها عقود الرعاية، فيها حقوق البث، فيها أيضا تنظيم المسابقات إلى غير ذلك. الأمر لا يرتبط بكأس العالم بالمناسبة، ولكن هو إنفانتينو ركز في رسالته على كأس العالم كأغلى مسابقة في الفيفا، لكن الأساسي هو أن هذا الأمر. ربما ما أثار الجدل هو مسألة يعني تفويض حصة 20% لمستثمرين خارجيين. نعم. بمعنى بإمكان أيمن، بإمكان الأستاذ منصف أن يستثمر مثلا.
4: ليس بإمكاني.
5: لا طبعا، لنبسط الأمور، طبعا ليس بإمكانه، ولكن 20% أمام مستثمرين خارجيين. فبالتالي هذا الانفتاح أمام مستثمر خارجي ربما هي النقطة التي أثارت الجدل. ولا أعتقد أننا سنعود بالتفصيل لذلك. فبالتالي المشروع هو هذا الآن. إنفانتينو ما يعاب عليه هو طريقة تدبير هذا الملف، كيف أخرج هذا المشروع وكيف اقترح هذا المشروع، خصوصا بأن هذا المشروع جاء بشكل سريع في أعقاب كأس العالم 2026.
4: طيب أستاذ منصف، يعني ثلاثة اتحادات قارية كبرى كما قال الزميل وديع أحتي تتهم

0: إنفانتين وعمليا بخرق الثقة والابتعاد عن مبدأ التشاور. ما الذي يكشفه هذا التصعيد عن طبيعة الأزمة داخل الفيفا أستاذ المنصف؟
1: فلنقل أنه العنوان الكبير الذي رفعه الاتحاد الأوروبي ومن بعده آسيا ودول أمريكا الشمالية والكاريبي هو أنه كأس العالم ليست للبيع. هذا هو العنوان الكبير الذي رفعته هذه الاتحادات القارية. هنا ألتقي بما قاله الأخ وديع أحتي وأن الأمر يتعلق بمسألة تدبير هذا المشروع ومسألة عرضه لدرجة أنه تم عرضه في زمن قياسي ومطالبة وإلحاح من إنفانتينو بأن يتم التصويت والموافقة عليه في أقرب وقت بدون توضيح ميكانيزماته وأيضا آلياته وكيفية تدبيره. السؤال لماذا لم ينتظر إنفانتينو الجمعية العمومية المقبلة التي ستكون بالرباط 18 مارس مقبل لعرض هكذا مشروع حتى يكون هناك يعني نقاش عام ويكون هناك تصويت مباشر وتكون على الأقل هناك مساحة زمنية 6 أشهر على الأقل من أجل تدارس هذا المشروع؟ هذا يبين بأن هناك شيء ما يطبخ في الفيفا من أجل التسريع بتمرير هكذا مشروع بدون استيضاح خلفياته. لكن ربما النقطة المفصلية في هذا النقاش هو أنه في كل مرة يجري كأس العالم في الولايات المتحدة دائما تكون هناك تغييرات على عدة مستويات. من يتذكر 1994 سيعرف بأنه عدة أشياء تغيرت على مستوى اللعبة من خلال إدخال 3 نقاط وأشياء أخرى وأيضا حتى على مستوى الأشياء المصاحبة لكأس العالم من خلال تغيير أقلوصة الحكام التي ظلت صامدة حوالي تقريبا 80 سنة قبل ذلك. إذن دائما في الولايات المتحدة يكون هناك محاولة التغيير محاولة استثمار كأس العالم يجلب أموال طائلة. ونعرف جيدا بأن الولايات المتحدة ما زال رقمها صامدا منذ 24 لغاية الآن على مستوى عدد الجماهير إذ نجحت في أن تستثمر كأس العالم جيدا بل أنها اقترحت أنذاك أن تجري المباريات على 4 أشواط. تصور معي أنه في 94 كان بإمكان تغير الأمر لتصبح كرة القدم مثلها مثل باقي الرياضات الشهيرة في الولايات المتحدة أن تصبح هناك 4 أشواط. الآن مونديال 2026 لم يكن غريبا أن نتابع أحداث وحلقات مع أمريكا ترامب ونلاحظ أنه كيف جرت أشياء غريبة على كرة القدم، وبالتالي لم يفاجئني أن تبادر الولايات المتحدة والتي هيمنت على عدة قطاعات عالمية أن تحاول الدخول سوق الفيفا. هذا الدخول كما أوضح في مستهل مداخلتي الأخ وديع كان الهدف منه هو الشركة وال20% منها يحول في إطار شركة ويصبح بالتالي إمكانية استثمار كأس العالم في الفترة التي الفاصلة بين دورة ودورة أخرى. أي أنه كان الهدف هو أن يكون استثمار لما بين الدورتين، أي أنه الولايات المتحدة لا ترى في كأس العالم إلا المال، لا ترى فيه بأنه هي لعبة هي الأولى في العالم، الجماهير شغوفة بالملايير وبالتالي هي تحاول أن تستغل هذا الشغف لمصلحتها. أعتقد بأنه إذا كانت الاتحادات التي قلت بأنه رفضت المشروع فالسؤال هو عن الاتحاد الإفريقي الذي لم يتحرك إلا بعد صدور بلاغ الفيفا الذي يؤجل كل شيء وتمنى خطوات إنفانتينو وتمنى أيضا التغييرات التي قد تحدث هذا المشروع بدون أن يبدي رفضه. إذن ربما إنفانتينو ونحن على بعد شهور قليلة من الجمعية العمومية أعتقد بأنه أطلق رصاصة على قدميه وبالتالي فهو ربما زعزع الكرسي الذي كان مضمونا بالنسبة إليه، لكن هذا المشروع ربما هو الذي سيزحزعه عن كرسي.
0: هو في هذا السياق يعني أعود إلى زميل وديع أحتي، المشروع وديع التجاري الذي سحب ومع ذلك استمرت المواجهة، هل أصبحت الآن القضية بالنسبة إلى الويفا والاتحادين الآسيوي والكونكاكاف مرتبطة بشخص إنفانتينو وأسلوب إدارته أكثر من ارتباطها بالمشروع نفسه؟
2: أعتقد بأن المعركة كلها على المال. يجب أن نتفق اليوم بأن الكل الآن المعركة عالميا حتى ليس فقط في الرياضة هي كلها على المال بكل أمانة، وبالتالي واضح جدا بأن اليوم الصراع بين الاتحادات وبين الفيفا واضح جدا بأن الأمر يرتبط بكل ما هو إيرادات، بكل ما هو بطبيعة الحال جني أموال من المسابقات الفيفا. لكن ربما دعني أقول لك ربما أيمن بأن اليوم نحن لسنا أمام أزمة، نحن أمام صراع من أجل الانتخابات القادمة. أرى هكذا يعني بكل أمانة، لأن
0: السياق الانتخابي يفرض نفسه،
2: لأن المفروض حتى إنفانتينو كان قد رفع من 32 إلى 48 منتخبا ولم يكن هذا النقاش الكبير وهذه الأزمة، يعني عادي جدا لأن بالنسبة لهم المهم هو الجانب المالي وجانب المناصب أيضا، لأن مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولو أن إنفانتينو هو ابن الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، هو رجل عمل في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصل إلى الفيفا بعد بلاتر. لكن دعني أعود إلى سؤالك الآن أيمن، أعتقد بأن هذه المسائل كلها بطبيعة

0: الحال مرتبطة بشأن يعني يتعلق بالانتخابات وبمسألة الديمقراطية. طيب الآن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الكونكاكاف والاتحاد الأسيوي الآن هم ضد بشكل واضح ضد إنفانتينو ضد المشروع. سحب المشروع صحيح لكن بقيت الآن الوفاء. طبيعي جدا لأن أنت حين تكون في صراع خفي وتخرجه إلى العلن فطبيعي جدا أن ولو أنك أخرجت السلاح وأعدته إلى مكانه فالانتقادات والفرصة وهذه فرصة ذهبية لاتحادات المعارضة الإنفانتينو بالمناسبة. بالتالي الآن سيتم انتقاده بأنه يتحكم في كرة القدم. والبلاغ الأخير للاتحادات الثلاثة الموقعة أعتقد بأن كان شديد اللهجة ضد إنفانتينو ليس ضد مؤسسة الفيفا. لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة أساسية هو أن اليوم الاتحاد الأوروبي في بلاغاته إلى جانب الاتحادات الأخرى المعارضة لإنفانتينو واضح اللغة المستعملة. إذا حاولنا تحليل الخطاب لا وجود لأي شخص يقول نعارض انتخاب إنفانتينو من جديد نهائيا. حتى في البلاغ الأخير لم يتم تسمية إنفانتينو, تحدثوا عن شخص يريد التحكم في دواليب الفيفا لأنهم يعلمون جيدا بأن الديمقراطية وديمقراطية الصناديق في الفيفا تفرض أنك إذا كنت تعارض فلتعارض في شهر مارس 2027 في الجمعية العمومية وبعد ذلك لا تمنح صوتك وأوتوماتيكيا المفروض أن تقدم مرشح يزكي طرح الاتحاد الأوروبي. التخوف الموجود اليوم أيمن ما هو؟ هو أن هذه الشركة ليس فقط مسألة مال لكن أيضا مسألة تدبير. أنا شخصيا أتفق مع جانب من الطرح المعارض لإنفانتينو. لماذا؟ لأن الآن إذا قمت بإنشاء شركة هذه شركة المفروض من ناحية التجارية والقوانين المنظمة للشركات أن يوجد بطبيعة الحال مجلس إداري. هذا المجلس الإداري مرشح أن يكون في إنفانتينو حتى ولو لم يكون رئيس الفيفا. فبالتالي قد تكون هذه الشركة في الحقيقة في المستقبل هي التي تدبر الفيفا وليست الجمعية العمومية كما حصل في التنس مثلا. التنس هناك اتحاد دولي بطبيعة الحال للتنس أو لا أحد يتحدث عنه. عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن رابطة المحترفين للتنس الATP وهذا هو النقاش اليوم المطروح أيضا في كرة القدم. فبالتالي أعتقد اليوم أيمن بأن هذا الصراع وليس أزمة بالنسبة لي وإنما هو صراع كان خفيا خرج اليوم إلى العلن في أفق الانتخابات المقبلة. وأنا على يقين بأن إنفانتينو اليوم صحيح لديه دعم الاتحاد الإفريقي وهنا أختلف مع منصف اليازغة الذي قال بأن الاتحاد الإفريقي يدعم إنفانتينو من دون أن يتحدث عن المشروع. طبيعي جدا لأن كيفما كان الحال إنفانتينو كان أول الداعمين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كنا انتقدناه في الكثير من المرات بخصوص سياساته وبخصوص قرارته المرتجلة أيضا.
1: نعم هنا أفسح المجال للرد على هذه النقطة منك أستاذ المنصف تفضل.
2: نعم لا هو الأخ وديعوتي ربما متفق معي لأنه أنا كما قلت بأنه الاتحاد الإفريقي لم يباشر أو لم يوجه اتهامات مباشرة إلى إنفانتينو بل قال بأنه يحيي تأجير المشروع وأنه في الفيفا أعلنت في بلاغها الأخير بأنه ستقوم بتغييرات أو تحديث لهذا المشروع. إذن فنحن متفقين في هذه النقطة لكن دعني أقول لك بأنه النية المبيتة التي تظهر للفيفا ولإنفانتينو أعتقد أن الأمر ليس بريئا. انطلق عزيزي من مسألة أنه كما قلنا بأن هناك المصرف مورغان كما جاء على لسان وديع حتي أضف إلى ذلك دخول أيضا الشقيق سير ترامب في المسألة عن طريق صندوق استثماري الذي سيشرفه على العملية. إضافة نختم بأنه مسألة إغراء التحادات 211 التحاد بمبلغ 40 مليون دولار دعم سنوي في إطار مشروع فيفا فورور. الإشكال سؤال من هم معني بهذا الدعم؟ لأنه عندما نلقي إطلال على ميزانيات الاتحادات الكروية في بعض الدول نجد مثلا أن السعودية ميزانيتها 700 مليون دولار يعني ماذا تمثل لها 40 مليون دولار. نفس الأمر بالنسبة لإسبانيا 427 مليون دولار كميزانية اتحاد الكرة بإسبانيا. المغرب إلى حد ما 80 مليون دولار. إذن ربما 40 مليون دولار قد تبدو بالنسبة لدول فتات لكن لأغلبية الاتحادات من أصل 211 قد تبدو ميزانية كبيرة إذا قارن الأمر إذا وضعنا الأمر بالنسبة للقارة الإفريقية التي قد نجد فيها الاتحاد المصري ميزانية اتحاد كروي لا تتعدى 25 مليون دولار. إذن كان هناك محاولة إغراء أو لنقل بلغة ناعمة أو بلغة فاضحة إن صح التعبير وأنه كانت هناك محاولة رشوة مغلطة بدعم فيفا وور. هذا الأمر يحرر الأمر أساسي هو أنه الأمر لم يكن مجرد مشروع من أجل خدمة كرة القدم على الصعيد العالمي أو إعداد أو دعم الاتحادات الوطنية في مختلف العالم لبناء ملاعب وتنمية كرة القدم كما يقول إنفانتينو وأيضا ليست محاولة لدفع دول أخرى للحضور كأس العالم عندما تم طرح مشروع 64 منتخب في الدورة المقبلة 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال بقدر ما هو الأمر يتعلق بمحاولة أن تصبح

0: كرة القدم مصدر مال بشكل كبير جدا بعيدا عن المبادئ التي بنيت صحيح. عليها
1: كرة هذه النقطة القدم التي يعني أثارها الزميل وديع أحتي بشدة
0: تماما هذا الأمر. وهنا أعود لنقطة مفصلية قلتها، قلت بأن الأمر يتعلق بنقطة مفصلية جوهرية، وهي أن المونديال جرى في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا يمكن أن تضيع فرصة دون أن تحلب أي شيء يمر من أراضيها. هذا الأمر معروف في الولايات المتحدة، وبالتالي كنظام رأسمالي كنظام ربحي، فهي لا يمكن أن تضيع على نفسها فرصة استقطاب كأس العالم إلى الولايات المتحدة. وأيضا التقارب الشديد الذي وقع بين ترامب وإنفانتينو، إلى حد أنه إنفانتينو ابتدع بدعة غريبة جدا عندما منح جائزة السلام الفيفا إلى ترامب تعويضا له على غياب على عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام. إذن هي تقارب استراتيجي بين إنفانتينو وترامب، لكن من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يريد أن يترك لهذه اللعبة، أن يترك لها توهجها، وإن كانت لديه أيضا حسابات. وهنا أختلف وأقول بأنه ربما إنفانتينو منذ 2016 وهو رئيس فيفا، ربما 2027 ستكون نهاية الدراج.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين. طبعا الموضوع يحتاج إلى كثير من الوقت، ولكن نظرا لضيق الوقت يعني أعتذر من ضيفي الكريمين، وأشكركما زميلي وديع أحتي الصحفي بالقسم الرياضي، والشكر موصول أيضا إلى الأستاذ المنصف اليازغي الخبير في السياسات الرياضية. شكرا جزيلا لك أستاذ المنصف.
0: الشكر لك، كنت سعيدا بالحضور معكم.
1: أهلا ومرحبا. وبهذا مستمعينا ننهي نقاش الحصاد، في أمان الله.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: أهلا ومرحبا بمستمعين الكرام. قبل نشرة السادسة ونصف إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé au nord de la ligne Laraïch, Meknès, El Husseima, sur le littoral entre Safi et Essaouira, le littoral au sud de Derla, ainsi que sur l'intérieur des terres des provinces du sud, est partiellement nuageux à souvent clair ailleurs. Côté Mercure, il fera 28 degrés à Rabat et Casablanca, 31 degrés à Tanger, 32 degrés à Laayoune, il fera 39 degrés à Marrakech, 28 degrés à Agadir, 38 degrés à Fès, prévoir 37 degrés à Oujda, ou encore 29 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le nord-ouest du pays et au sud de Tamanrasset, puis clair ailleurs. Pour les températures, il fera 30 degrés à Alger, 41 degrés à Chlef, 37 degrés à Tamanrasset, il fera 43 degrés à Biskra, 45 degrés à Adrar, 32 degrés à Oran ou encore 39 degrés à Constantine. Et en Tunisie, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur le nord et le sud-est du pays, puis clair ailleurs. Le mercure de son côté affichera 36 degrés à Tunis, 39 degrés à Médénine, 42 degrés à Tozeur, il fera 39 degrés à Gafsa, 34 degrés à Monastir, 36 degrés à Kasserine, 35 degrés à Sfax ou encore 35 degrés également à Gabès.
1: السادسة ونصف باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع كاسوندر توما.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Au Liban, malgré le cessez-le-feu, les attaques de l'armée israélienne continuent. Jusqu'ici, des écoles, des infrastructures de santé ou de services publics ont été prises pour cible. Alors la situation n'est pas prête de s'améliorer, nous dira une ONG. Des mineurs victimes de violences sexuelles à Septa. Plusieurs ont été prises en charge par les autorités sanitaires. Voilà donc des dangers qui s'accumulent sur celles et ceux qui ont tenté de rejoindre l'Europe la semaine dernière. Côté sport, c'est un véritable ras-le-bol contre Gianni Infantino. Le président de la FIFA est acculé de toutes parts. Et pendant ce temps, le mercato estival de football continue. On fera le tour de l'actualité sportive, ce sera à

0: في منطقة عين الزرقاء قرب بعلبك يولد نهر الليطاني، يغذي سهول البقاع بخصوبة أبدية. إنه نهر لبنان العظيم.
1: ميديا ريبورتاج.
2: وعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو ألحقت بركة سليمان بمنطقة بيت لحم المصنفة كمنطقة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن أن بقاء هذه البرك تحت الإدارة الفلسطينية يمثل خطأ يجب تصحيحه، مثلما جرى مع عشرات المواقع في الضفة الغربية التي تحولت إدارتها لهيئة الآثار التابعة لإسرائيل، سعيا إلى خلق رواية لها على حساب الرواية الفلسطينية.
1: أوراق إسبانية.
3: خوسيه مانويل لاسال المفكر والسياسي السابق يعطينا شرحا لهذا الالتباس، فهو يربط العنصرية في إسبانيا بعناصر لا واعية مترسخة في المخيال الثقافي الإسباني الجمعي من مخلفات إرث تاريخي يعود لفترة ما يعرف بحروب الاسترداد ضد التواجد الإسلامي.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. مع تساقط القذائف الإسرائيلية في محيطه يعود نهر الليطاني إلى واجهة الأحداث مجددا، النهر الذي يقطع لبنان من البقاع إلى مصبه الجنوبي بالكامل يحمل وزنا يتجاوز جغرافيته الطبيعية، فقد كان ولا يزال محورا مركزيا في الحسابات العسكرية والقرارات الدولية. فمنذ أولى محاولات ترسيم الحدود بداية القرن العشرين ظل نهر الليطاني شاهدا ومسرحا لمواجهات غيرت وجه المنطقة. قصة نهر الليطاني نتابعها مع الزميل عبد العالي زهر.
2: في قلب جبال لبنان الشرقية وتحديدا في منطقة عين الزرقاء قرب بعلبك يولد نهر الليطاني، يغذي سهول البقاع بخصوبة أبدية. إنه نهر لبنان العظيم، ليس فقط لكونه الأطول، بل لأنه الشريان الذي يربط شمال البلاد بجنوبها في رحلة تضاريسية مذهلة. يشق الليطاني طريقه أولا عبر سهل البقاع الفسيح، يروي حقول القمح والكروم ويرسم حياة آلاف العائلات التي تعيش على فيضه. امتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومتراً، مشكلاً أطول شريان مائي يجري بكامله داخل الأراضي اللبنانية، حيث يغطي حوضه مساحة 2000 كيلومتر مربعاً، أي ما يعادل 20% من مساحة لبنان الإجمالية. النهر الذي يضخ سنوياً نحو 750 مليون متر مكعب من المياه يمثل 30% من الثروة المائية للبلاد، وهو العمود الفقري لإنتاج الطاقة الكهرومائية. تاريخياً بدأت الأطماع في مياهه منذ رسالة وايزمان عام 1919 التي طالبت بضمه لخرائط الدولة المنشودة، مروراً بمشروع جونستون عام 1954 لتقاسم المياه، وصولاً إلى تحوله لخط مواجهة عسكري في عملية الليطاني عام 1978. لكن الجغرافيا في لبنان لم تكن يوماً مجرد تضاريس، بل كانت قدراً. الليطاني ليس مجرد مجرى مائي، إنه جغرافيا فرضت نفسها على خرائط الحرب والسياسة. بمروره في الجنوب حيث يقترب من الخطوط الساخنة، تحول في الوعي العسكري من مصدر للحياة إلى خط استراتيجي وهدف للنار. تضاريسه الوعرة وجباله التي تحتضن ضفافه جعلت منه حداً فاصلاً في صراع لم يهدأ منذ عقود. في 14 من مارس عام 1978 تحولت ضفاف هذا النهر إلى ساحة حرب كبرى. انطلقت عملية الليطاني، أول اجتياح إسرائيلي واسع للجنوب، حيث زحف نحو 25 ألف جندي واضعين نصب أعينهم هذا النهر كحد نهائي للعملية. كانت الأهداف المعلنة هي دفع القوات الفلسطينية إلى ما وراء النهر لتأمين الحدود. على ضفاف الليطاني ولد القرار الدولي رقم 425، وولدت معه قوة اليونيفيل التي ما زالت حتى اليوم تراقب النهر ومحيطه. لم يترك التاريخ النهر بسلام، فمن حرب 2006 إلى التوترات الراهنة ظل اسم الليطاني يتردد في كل المحافل الدولية كخط أحمر للتسويات والانسحابات. اليوم يبقى الليطاني هو الليطاني، يمر بجماله الخالد، يروي حقول الحمديات والموز في الجنوب، ويشهد على تقلبات السياسة التي حاولت جعل مجراه حداً فاصلاً بين الشعوب. لكن النهر بطبيعته التي لا تعرف القيود يخبرنا كل يوم أن الأرض التي يمر بها تظل عصية على التجزئة في وجدان أبنائها، تماماً كما تظل مياه الليطاني مهما عكر صفوها الصراع، مياهاً تعود دائماً لتعانق البحر، حاملة معها حكاية وطن لم يسترح يوماً. الليطاني ليس مجرد نهر، إنه ذاكرة لبنان التي تجري ولا تتوقف.

نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميدي آن في هذا الحصاد الممتد إلى حدود الساعة 8. محطة مختلفة نواصل التوقف عندها مستمعينا الكرام. وقبل نشرة السابعة نواصل الاستماع للموسيقى.

0: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. وقبل نشرة السابعة نطالع حالة الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب طقس مشمس شمال خط العرايش مكناس الحسيمة وأيضا بالمناطق الساحلية بين أسفي والصويرة، ومعدلات الحرارة في حدود 28 درجة بالرباط والدار البيضاء، ترتفع الحرارة بطنجة إلى 31 درجة، 32 مرتقبة بالعيون، 37 بوجدة، 38 بالراشدية، و39 متوقعة بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما شمال غرب البلاد وأيضا بجنوب تامن راست، مع احتمال هطول زخات رعدية بعد الزوال شمال غربي البلاد. معدلات الحرارة مرتفعة في الجزائر العاصمة في حدود 32 درجة، كما هو الحال بوهران، تواصل الارتفاع بتيارت في حدود 37 درجة، كما هو الحال بتامن راست، 43 ببسكرة و45 بأدرار. في تونس طقس مشمس في عموم مناطق البلاد، ومعدلات الحرارة تسجل 36 درجة بتونس العاصمة طبرقة، إضافة إلى بنزرت، 39 بقفصة، و42 متوقعة بتوزر. السابعة بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع الزميلة وفاء توزري. وفاء، مساء الخير من جديد.
1: مرحبا بك أيمن، ومرحبا بالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة: رئيس الحكومة المحلية بسبتة المحتلة يطالب بعزل آلاف المهاجرين في مراكز الإيواء، ووزير السياسة الإقليمية يؤكد على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين بأسرهم. في النشرة نهتم أيضا بالبعد الثقافي لسبتة المحتلة في ريبورتاج يسلط الضوء على العمق الحضاري العربي الإسلامي للمدينة من خلال نموذج مؤسسة الشريف الإدريسي. شرق أوسطيا، إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها، وتتحدث عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار بحري جديد في مضيق هرمز. أزمة التنقل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، والفلسطينيون يعتمدون على الدراجات الهوائية كبديل لتلبية احتياجاتهم اليومية. في الصفحة الثقافية نهتم بالدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الأودايا بالرباط. البداية بملف المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا إلى سبتة المحتلة. السلطات الإسبانية تقدر عدد الموجودين

0: حاليا في المدينة بما بين 8,000 و11,000، وفيما يدعو رئيس الحكومة المحلية بسبتة إلى عزلهم بمراكز الإيواء إلى حين ترحيلهم. أكد وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة بعائلاتهم من دون التطرق إلى احتمال ترحيلهم. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميل زهير توم.
1: خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير السياسة الإقليمية الإسباني، اقترح رئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، اقترح تجهيز منشأة تكون بمثابة مركز عزل للمهاجرين غير النظاميين، بحيث يمكن وضعهم فيها مع تقييد حريتهم في التنقل إلى حين معالجة ملفات ترحيلهم واستكمالها وفق تصوره. غير أن وزير السياسة الإقليمية الإسباني لم يعلق على هذا المقترح، مكتفيا بالتأكيد على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين بسبتة بعائلاتهم من دون التطرق إلى احتمال ترحيلهم. في انتظار ذلك تتعدد من داخل سبتة قصص معاناة هؤلاء القاصرين، كما هو حال الطفل محمد الذي يبلغ بالكاد 14 عاما، متحدثا لمفادتنا إلى سبتة.
2: كنت داخل حدي شفت العيد حاومة مسينا نبسي معاه، وغاشي وقفنا الطاكسي، وقفت بالدراع طلعت انا تسمى طلعوشي صبرت تطرق ريكون ريكو جيتنا هنا جيت بحرف الاخر مشيت على الدرم لا عادي ما دروش معايا نايا عايسينا كارطون خاصنا ندخلوا السنتروك صباح كامل حنا نايا دخلوا شو حاجه حنا كيخليونا خلونا شي حاجه عاود كيقولنا حتى الغدا الصباح نباتونا حتى الغدا الصباح نتو شنو يديروا معانا.
1: تدبير إشكالية القاصرين غير المرفقين يتصدر حاليا تفاعلات هذه الأزمة، خاصة في ضوء تقارير إعلامية وحقوقية إسبانية رصدت حالات اغتصاب بحق بعض القاصرين وسط تعالي الأصوات لحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
0: سبتة المحتلة التي تصدرت عناوين الأنباء عرفت منذ القدم بكونها مدينة علم وفقه، وكانت قبل أن يحتلها البرتغاليون في بداية القرن 15 محطة انطلاق المعرفة من الجنوب نحو الشمال من المغرب إلى أرض الأندلس ومنه إلى باقي أصقاع القارة العجوز. اليوم نسلط الضوء على العمق الحضاري العربي الإسلامي لسبتة مهد القاضي عياض والشريف الإدريسي، حيث ظل العلم والفكر القادم من الجنوب رافدا أصيلا لهويتها. ومن قلب المدينة اليوم تعمل مؤسسة الشريف الإدريسي على نقل هذا الإرث التاريخي وقيمه الإنسانية. مزيدا من التفاصيل في ريبورتاج موفد ميديا إلى سبتة المحتلة محمد المودنة.
3: اسمه الشريف الإدريسي، وسبتة هي المكان الذي منه استشرف العالم بعد قرون ثمانية. تجوب نور السبتية المسلمة ذات الأصول المغربية شوارع سبتة مستبصرة هويتها في مرآة تاريخه.
4: بالنسبة لي يعد الإدريسي أحد أهم الشخصيات التاريخية المولودة في سبتة، وتحديدا في المجال الجغرافي، وبغض النظر عن كونه ولد هنا فهو مهم جدا لأنه غرس فينا الاحترام والقيم التي تكمن في ثقافاتنا المتنوعة.
3: رجل معمم يرفع خريطة فوق رأسه عند سفح السور الشمالي إلى جانب باب سانتا ماريا بسبتة، وقليل منهم من يرفع رأسه ليقرأ خريطته. وفي سبتة أنشئت مؤسسة الشريف الإدريسي لتبقيه حيا بين أهلها. خليل محمد أمين سر مؤسسة الشريف الإدريسي.
5: ما نحاول القيام به هنا مع أطفالنا الذين يتجاوز عددهم 500 تلميذ هو غرس إرث الإدريسي في نفوسهم، وإرث الإدريسي في جوهره هو التعددية الثقافية.
3: تعمل مؤسسة الشريف الإدريسي على شد وثاق أكثر من 500 طفل من أبناء سبتة بالقيم الحضارية لهذه الشخصية التاريخية.
5: هذا الرجل يمثل بالنسبة إلى أبناء سبتة عالمية المدينة، فهو لا يمثل يمثلنا فقط في جزء من الأندلس بل يمثلنا في العالم أجمع، وهو معروف بإبداع واحدة من أكثر خرائط العالم دقة.
3: مات الإدريسي نحو 1166 ولا نعرف أفي صقلية قبره أم هنا، لكنه لم يهبط على سبتة من فراغ، بل لأنها طرف حي في حاضنة مغربية علمية وفيها ولد قبله القاضي عياض. لم تكن خريطته انقلابا على العالم بل أمانة لمكان. من سبتة محمد المدن ميديا.
0: ننتقل الآن.

0: إلى آخر مستجدات حرب الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. ترامب كان شبه التعامل مع إيران بلعبة الشطرنج، وفي المقابل ردت طهران اليوم قائلة إن الإيرانيين أثبتوا أنهم لاعبو شطرنج محترفون معربين عن تمسكهم بمطالبهم لإعادة فتح مضيق هرمز. الجانب الإيراني كشف أيضا عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار جديد للملاحة بالمضيق. قراءة في هذه التطورات يقدمها الدكتور رامي الخليفة العلي، الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: أعتقد بأن هنالك محاولة لفصل الملفات، جعل مضيق هرمز ملفا ثنائيا ما بين عمان والجانب الإيراني، بالرغم من أن هذا الملف له تداعياته على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي والاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تركته من حيث التفاوض للجانب العماني. ولكن إيران تدرك أيضا بأن هذا الأمر يمس بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية، بل أنه أصبح الهدف الأول حيث أثر إغلاق المضيق على الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح معيارا للهزيمة أو النصر بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم، باعتقادي هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع الجانب العماني، خصوصا أن إيران باتت تدرك بأن الاستمرار في إغلاق المضيق واستخدام هذه الورقة بشكل كبير ربما يؤلب ليس فقط دول المنطقة والولايات المتحدة ولكن المجتمع الدولي برمته. لذلك هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق، لكن بنفس الوقت محاولة الحصول على تنازلات من قبل الجانب الأمريكي بما يتوافق مع مذكرة التفاهم، لكن مذكرة التفاهم الحقيقة كانت فضفاضة للغاية وضمت كثير من المواضيع، وبالتالي هذا يتطلب مزيدا من المفاوضات مع الجانب الأمريكي لأنه فيه تعويضات وفيه رفع للحصار وفوائد اقتصادية واستراتيجية للجانب الإيراني.
0: رامي الخليفة العلي، الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، تحدث لزميل يوسف النعماني. في الشأن الإيراني، دائما أصدر المرشد الأعلى الإيراني مشتبه خامنئي اليوم مراسيم وقرارات شملت 6 تعيينات جديدة في صفوف الجيش والحرس الثوري، طالت مناصب قيادية بارزة في المؤسسة العسكرية الإيرانية. إلى غزة الآن، حيث تتفاقم معاناة الغزيين بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر وانعدام وسائل المواصلات. الفلسطينيون يلجؤون إلى الدراجات الهوائية كبديل اضطراري لتدبير تنقلاتهم اليومية بعدما أدت القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال قطع الغيار والزيوت إلى شل حركة النقل. التفاصيل في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف سويطي.
2: يعمل محمد النازح في مدينة غزة في إحدى محطات التوصيل السريع للطلبات على دراجة هوائية بدلاً من دراجته النارية التي توقفت جراء غلاء الوقود وغياب قطع الغيار،
3: لأنه فيش سيارات بلا مؤاخذة وفيش قطع غيار للسيارات أو للفزب، وحتى درجات الهوية بشكل عام قطعهم غالية جداً. التجينا لهذا الإشي بس عشان نوفر لقمة العيش لأهلنا ولأولادنا، يعني الحمد لله رب العالمين.
2: على الطريق التقينا زاهر وهو يبذل جهداً كبيراً في قيادة دراجته الهوائية تحت أشعة الشمس الحارقة، قاطعاً مسافة كبيرة للحصول على ربطة من الخبز.
4: لصعوبة المواصلات، لجأنا للبسكليت، هو أيدنا ورجلنا، رغم أنه تكلفته كتيرة. البسكليت أفضل حالياً، أفضل من السيارة، لأنه فيش محروقات، فيش بنزين، فيش سولار.
2: أزمة المواصلات في قطاع غزة وفرض إسرائيل قيوداً على إدخال قطع الغيار والزيوت المعدنية للمركبات جعلتها متوقفة، وما تبقى منها يعمل مهدد بالتوقف كحال السائق محمد الذي يقول إن مركبته ستتوقف خلال الأيام المقبلة.
5: إحنا بنعاني من أزمة الزيوت وأزمة الكوشوك وقطع الغيار مش موجودة، فبهذه اللحظة إذا ما تمش دخول حنقف عن العمل نهائيا لأنه فيش.
2: البحث عن بدائل للمواصلات في غزة بات خياراً اضطرارياً بين عربات تجرها الدواب ودراجات هوائية، فيما يبقى حل الأزمة مرتبطاً بقرار سياسي قد يطول. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: باقي أخبار العالم نسوقها لكم مقتضبة. بدأ النواب الأتراك اليوم

0: ناقشت مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفواً محدوداً لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي. أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ودعت إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث هذه الأزمة. وفي بريطانيا أفادت الحكومة اليوم بأن نحو 71.3% من إنجلترا تعاني الجفاف، وذلك بعدما شهدت البلاد شهر يوليوز الأكثر جفافا على الإطلاق مع توقع بدء موجة حر خامسة وأمطار قليلة الأسبوع المقبل. نختم هذه النشرة بالخبر الثقافي. تتواصل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الأوداية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. فقرة هذه التظاهرة الفنية استهلت بحفل أحياه الفنان فؤاد الزبادي الذي قدم باقة من روائع الموسيقى العربية والمغربية الكلاسيكية في أمسية امتزجت فيها الألوان الغنائية المغاربية بالمشرقية، قبل أن يوشح الفنان بدرع المهرجان عرفانا بما قدمه للفن المغربي والعربي. التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
1: في مهرجان غنائي في العاصمة الرباط لا يزال المغربي فؤاد زبادي مبدعا في أداء المواويل الغنائية المشرقية وفي تقديم الأغاني المغربية. يهدف مهرجان صيف الوداية بحسب مديرته وفاء بناني إلى الترويج للأغنية المغربية بكل أجيالها من الشباب أو الرواد.
2: المغرب يمتاز بألوان موسيقية متعددة. هناك جائزة حسن مجري هي المعروفة، هي جائزة تعطى للفنانين الذين يهتمون بتطوير الموسيقى إلى العالمية، وهذه السنة هذه غادي ياخذها إن شاء الله سامي قصبل اللي جانا من هولندا، فهو عنده فرقة معروفة ديال الموسيقيين هولنديين.
1: في ليلة صيفية هبت فيها نسمات من المحيط الأطلسي، ثلاثة أسماء من عائلة ميغري أطلت على جمهور الرباط في سهرة افتتاح مهرجان صيف الوداية في لحظة تكريمية للشقيق الأكبر محمود ميغري.
3: هاد التكريم ما بقاش غير الإخوان ميغري ولا المحمود ميغري، هاد التكريم تنهديوه للجمهور، لأنه الفنان بلا جمهور ما وقفش على رجله. دونك التكريم بعد الاول وهو المحبه ديال هذا الجمهور لينا وليه.
1: لاول مره ضم مهرجان صيف الوداية الغناء الشعبي الى برنامجه في سياق الانفتاح على الوان من الفنون الغنائيه المغربيه. عادل الزبيري من الرباط لاذاعه ميديا.
0: بهذه الفسحة الثقافية مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن الأحمد.
4: شكرا لك الزميلة وفاء التوزري، ونواصل مستمعينا باقي فقرات ومواد الحصاد. لم تعد العنصرية مجرد سجال تقليدي في الشارع الإسباني، بل تحولت مظاهرها المتصاعدة إلى حرج حقيقي يواجه المجتمع والدولة على حد سواء. وسرعان ما انقسم الرأي العام أمام سؤال شائك: هل إسبانيا بلد عنصري؟ وهو سؤال يزداد تعقيدا مع الصعود اللافت لتيار اليمين المتطرف الذي يبني اختراقاته السياسية على ورقة معاداة الأجانب. قضية مشتعلة نفتح أوراقها في أوراق إسبانية مع محمد الغول.
5: لا يخلو في المدة الأخيرة برنامج تلفزي أو نقاش إذاعي إسباني أو أي منبر إعلامي من سؤال العنصرية، لكن ساحة النقاش الذي بلغ من حدته حالة الشقاق المجتمعي تبقى هي شبكات التواصل الاجتماعية. حتى نشطاء هذه الوسائط لم يترددوا في دخول غمار هذا النقاش، وسؤالهم الأكبر: هل تعتبر إسبانيا بلدا عنصريا؟ أو لنقل: هل يعتبر الشعب الإسباني شعبا عنصريا؟ الأجوبة في إطار التدافع تبقى متباينة بين من لا يفكر جزءا من الثانية في القول نعم، وبين آخرين يرفضون بشدة، وبينهم شريحة واسعة تعتبر أن ليس هناك عنصرية بمعنى العنصرية، لكن هناك تصرف فاتح

0: جمعية غبية وحمقاء حسب توصيفهم. هنا قد يطرح سؤال آخر حول توصيف العنصرية لدى المجتمع الإسباني. خوسيه مانويل لاسال المفكر والسياسي السابق يعطينا شرحاً لهذا الالتباس، فهو يربط العنصرية في إسبانيا بعناصر لا واعية مترسخة في المخيال الثقافي الإسباني الجمعي من مخلفات إرث تاريخي يعود لفترة ما يعرف بحروب الاسترداد ضد التواجد الإسلامي، حيث تم التركيز على بناء الهوية الوطنية الإسبانية على أسس دينية، ما خلق نوعا من التجني الثقافي والانتقاص من المسلمين خاصة من المغاربة، وحاليا يسقط على غالبية المهاجرين. سؤال العنصرية في إسبانيا تعقد أكثر في السنوات الأخيرة مع تحول البلد إلى مستقبل كبير للهجرة والمهاجرين، تحول يستغله اليمين المتطرف سياسيا بتحريك نوازع الكراهية تجاه هذه الفئة بهدف تحقيق اختراقات سياسية. تكرر الحوادث وتصاعدها أثار قلقاً كبيراً لدى المثقفين والمفكرين الإسبان، وكان ما حدث في مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين المصري والإسباني، حيث سمعت في المدرجات شعارات معادية للمسلمين، قد فجر ما يشبه الصدمة أثارت حفيظة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الذي كان له موقف قوي وحازم في رفضه. لكن هذه الشعارات ونتيجة التحريض السياسي لليمين المتطرف عادت لتسمع من جديد لدى بعض من جماهير فرق إسبانية من قبيل ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وآخرين، ما جعل النقاش المفتوح يتطور ببروز فئة مجتمعية واضحة على المنصات تحاول تبخيس ما يقع وجعله مجرد حوادث مرتبطة بكرة القدم، ولا يجب أن تتجاوزها لوصم مجتمع كامل بالعنصرية تصرفات يعتبرونها أقلية. لكن تكرر حوادث الاعتداء وتصرفات اليمين المتطرف فوكس في عدد من البلديات والأقاليم التي يصل فيها إلى سلطة التدبير المحلي تجعل مثل هذا الأمر حسب جزء من الساحة السياسية الإسبانية خطرا مزدوجا. التبخيس قد يشجع على مزيد من استشراء هذه المظاهر ويجعل المجتمع يطبع معها، وهو موقف اليسار الإسباني الذي يدعو إلى التشدد في مواجهة هذه المظاهر المخلة بمراجعة مجتمعية وتربوية وقانونية متكاملة، وإلا فالأمور مرشحة للانفلات وقد تكون العواقب وخيمة يؤكدون. والبلد مقبل على تنظيم تظاهرة عالمية من قبيل كأس العالم لكرة القدم، ويحتضن أعدادا مهمة من المهاجرين، أعداد في تصاعد مستمر، محدثة تغيرات مجتمعية تحتاج أجوبة وأجوبة حقيقية مشتركة.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 7:20، موعدنا مع مساء الرياضة. مساء الرياضة مع زميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير مجددا أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. بلغنا إذن كما ذكرت أيمن محطة مساء الرياضة والتي نستهلها من المغرب والمنافسات القارية، حيث وضعت قرعة النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قوية وهي الجزائر، زامبيا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من مصر وأنغولا وموزمبيق وتنزانيا. واحتضن مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة مراسم سحب قرعة البطولة القارية المقرر تنظيمها بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وتكتسي النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المنافسة أكثر قوة بين المنتخبات في وقت تسعى فيه كل مشاركة إلى الذهاب بعيدا منافسة على اللقب. ويطمح المنتخب المغربي بقيادة هشام الدقيق الذي سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن مكانته كأحد أبرز المنتخبات في القارة، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية قاريا ودوليا. وتقام النهائيات بالمغرب في الفترة ما بين 12 و 21 أكتوبر المقبل للتذكير، حيث ستتنافس إذن 8 منتخبات من أجل التتويج باللقاء في بطولة ينتظر أن تشهد مواجهات قوية ومثيرة بالنظر إلى تقارب مستويات

0: عدد من المنتخبات المشاركة. وتأتي هذه النسخة في ظل تغيير مهم أقرته الكاف بعدما قرر تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة كل سنتين بدل 4 سنوات، في خطوة ترمي إلى منح المسابقة استمرارية أكبر وتطوير مستوى المنافسة وتعزيز حضور اللعبة على الصعيد القاري. ويملك المغرب سجلا مميزا في هذه المسابقة بعدما سبق له احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في مناسبتين نجح خلالهما المنتخب المغربي في التتويج باللقب. نسمع في هذا الإطار لمروان الشماخ اللاعب الدولي السابق، حضوره في الفوتسال مفهوم، لماذا؟ لأنه أشرف على هذه القرعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. نسمع لمروان الشماخ اللاعب الدولي السابق يتحدث عن أهمية الفوتسال في تطوير منظومة كرة القدم بصفة عامة.
1: أعتقد أنه من أجل تطوير المهارات الأساسية والمهمة للاعب فإن كرة القدم داخل القاعة أمر مهم جدا لأنها أكثر دقة وأكثر تقنية كما أنها متاحة تقريبا للجميع. وأعتقد أنه على سبيل المثال لدي زملاء في المنتخب أو في النادي وقد بدأوا ممارسة كرة القدم داخل القاعة واكتسبوا منها قدرا معينا من المهارات الفنية، لذلك أعتقد أنها مهمة جدا لأنها تشبه إلى حد ما كرة القدم في الشارع، فيتمزج قليلا بين كرة القدم في الشارع وكرة القدم داخل القاعة ومن خلالها تكتسب رصيدا ومهارات فنية، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا.
0: قريا دائما أفادت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف أن المغرب سيحتضن رسميا منافسات كأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام 2027. دوليا تتزايد الضغوط حول جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، فقد نشرت الاتحادات القارية الثلاثة، الاتحاد الأوروبي الكونكاكاف الاتحاد الإسيوي، اليوم رسالة مفتوحة مشتركة شككت فيها بشكل مباشر في القيادة على رأس الفيفا لكن من دون أن تذكر رئيسه بالاسم. وفي صلب هذه المواجهة يأتي المشروع الذي تم التخلي عنه الآن وهو فيفا فورورد انتربرايز والمتعلق بفتح الفيفا أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهي مبادرة أطلقت من دون تشاور حقيقي بحسب رسالة الاتحادات القارية الثلاثة، وأدت بذلك لأزمة عميقة داخل الهيئة الكروية العالمية. وكان الفيفا قد أقر قبل ذلك بوجود أخطاء في طريقة إدارة هذا الملف، لكن هذه الاعتذارات لم تقنع على ما يبدو الاتحادات القارية الثلاثة. وفي رسالتها تتحدث الاتحادات الأوروبية والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن انهيار جوهري في الثقة، وترى هذه الاتحادات أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإجراءات التي تم اتباعها بل بمبدأ إمكانية التخلي عن حصة مرتبطة بكأس العالم عينه. وقبل 7 أشهر من انتخابات رئاسة الفيفا والمقرر إجراؤها في 18 مارس 2027 في العاصمة المغربية الرباط، يحاول معارضو إنفانتينو استقطاب الاتحادات التي لم تحسم موقفها بعد، وقد يدفعون باتجاه إجراء تصويت على الثقة. لكن رئيس الفيفا ما يزال يحظى بدعم مهم، فالكونفدرالية الإفريقية واتحاد جنوب أمريكا تواصلان خصوصا الوقوف إلى جانبه، في حين أعلنت عدة اتحادات أسيوية أيضا دعمها له بشكل علني. وبالتالي فإن موازين القوى ما تزال بعيدة على أن تكون محسومة بشكل نهائي، فعلى الورق تمثل الاتحادات الأوروبية والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أغلبية مهمة من أصل 211 اتحادا عضوا في الفيفا، لكن لا يوجد أي ضمان لالتزام الاتحادات بالتصويت وفق موقف اتحاداتها القارية. قراءة في هذه الأزمة المتواصلة مع منصف اليازغي الباحث في السياسات الرياضية، حل مساء اليوم ضيفا على نقاش الحصاد.
2: فلنقل أنه العنوان الكبير الذي رفعه الاتحاد الأوروبي ومن بعده آسيا ودول أمريكا الشمالية والكاريبي وأنه كأس العالم ليست للبيع، هذا هو العنوان الكبير، أنه الأمر يتعلق بمسألة تدبير هذا المشروع ومسألة عرضه، لدرجة أنه تم عرضه في زمن قياسي ومطالبة وإلحاح من إنفانتينو بأن يتم التصويت والموافقة عليه في أقرب وقت بدون توضيح كيفية تدبيره. السؤال، لماذا لم ينتظر إنفانتينو الجمعية العمومية المقبلة التي ستكون بالرباط 18 مارس مقبل لعرض هكذا مشروع حتى يكون هناك يعني نقاش عام ويكون هناك تصويت مباشر وتكون على الأقل هناك مساحة زمنية 6 أشهر على الأقل من أجل تدارس هذا المشروع؟ هذا يبين بأن هناك شيء ما يطبخ في الفيفا بتمرير هكذا مشروع بدون استيضاح خلفياته، لكن أعتقد

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، واللحظة نرحل إلى رام الله في فقرة ميديا روبورتاج. تتصاعد المخاوف الفلسطينية من مساع إسرائيلية للسيطرة على موقع برك سليمان الأثري جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي برفقة مستوطنين للموقع وطرد فلسطينيين كانوا يقصدونه للاستجمام. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسرائيل سموتريتش، اعتبر فيها أن استمرار خضوع البرك للإدارة الفلسطينية يمثل خطأ ينبغي تصحيحه، ما يثير تساؤلات حول حقيقة الأهداف الإسرائيلية وخلفيات هذه التحركات. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: على برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم بالضفة الغربية تتعاظم المخاوف الفلسطينية من سيطرة إسرائيل عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. هذه البرك التي تقع في حدود المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو والواقعة تحت السيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، منع الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى من زيارتها بعد أن نفذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومعه مسؤولون إسرائيليون آخرون جولة فيها، في وقت لا تتوقف فيه المجموعات الاستيطانية عن زيارة هذه البرك والتجول في تلك المنطقة التي تعلوها وتطل عليها مستوطنة أفرات، بدعوى أن هذا المكان مهمل من الجانب الفلسطيني. المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار جريس قمصية:
3: هو موقع مصان، موقع يتم زيارته من قبل أبناء المجتمع الفلسطيني، وموقع يمثل جزء من هوية هذا الشعب الفلسطيني، وبالتالي أي محاولة للاستحواذ عليه والسيطرة عليه هي أعمال عسكرية احتلالية يجب مجابهتها من خلال القوانين الدولية ومن خلال كشف كل هذه الممارسات.
2: هذا الموقع الأثري الذي يقع في بلدة أرطاس الملاصقة لبيت لحم يعود بناؤه إلى حقب تاريخية مختلفة، بدأت ببناء أول بركة في القرن الثاني قبل الميلاد زمن العهد الروماني، مرورا بالعهد البيزنطي الذي أقام البركة الثانية، فالعثماني قبل 500 عام الذي بنى البركة الثالثة. برك تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع، استخدمت في تلك الفترات لتجميع المياه من الينابيع هناك ونقلها إلى مدينة القدس عبر شبكة من القنوات والأنفاق، ليتحول هذا المكان في الوقت الحالي إلى موقع سياحي ومتنفس لأهل المنطقة، كما يوضح رئيس مجلس بلدية أرطاس جميل ربيعة.

0: يعني هاي المنطقة هي المتنفس الوحيد في مدينة أو محافظة بيت لحم. إحنا بنشاهد هجوم مستمر من المستوطنين وجيش الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين لفرض واقع جديد في هاي المنطقة، ولكن إحنا بنقول بشكل وطني ومسؤول هاي المنطقة مطلوب حمايتها بكافة المستويات، لأنه يعني تعتبر تاريخ وحضارة للشعب الفلسطيني.
1: وعدا عن القيمة التاريخية، فإن مختصين يرون سعي إسرائيل لفرض السيطرة على الموقع قد يشكل سابقة تمس بالوضع القانوني لهذه المناطق التي تمثل أيضا رمزا للسيادة الفلسطينية، كونها تقع ضمن المنطقة المصنفة ألف، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات مشابهة في مواقع أخرى بالضفة الغربية تقع ضمن هذه المنطقة، خاصة وأن إسرائيل تستهدف المواقع الأثرية الواقعة في المناطق المصنفة جيم، والتي تصل إلى أكثر من 3700 موقع بدعوى أنها مناطق تعود للتاريخ اليهودي. مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة
2: جاءوا بقصة المناطق الأثرية ومناطق الينابيع، وبالتالي كل ذلك الهدف منه حتى التدخل في مناطق بي ومناطق ألف في بعض المناطق الأثرية بادعاءات أنها مناطق يهودية كما في كفل عارس وقبر يوسف وغير ذلك، فبالتالي لم يتركوا، يحاولوا أن يقوننوا، يستخدموا كل الوسائل والطرق، والهدف واضح والسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
1: وعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو ألحقت بركة سليمان منطقة بيت لحم المصنفة كمنطقة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن أن بقاء هذه البرك تحت الإدارة الفلسطينية يمثل خطأ يجب تصحيحه، مثلما جرى مع عشرات المواقع في الضفة الغربية التي تحولت إدارتها لهيئة الآثار التابعة لإسرائيل سعيا إلى خلق رواية لها على حساب الرواية الفلسطينية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. يذهب البعض إلى أن رواية زينب أول رواية عربية صدرت بالقاهرة عام 1913 لمؤلفها الأديب والسياسي المصري محمد حسين هيكل المتوفى عام 1956، وزينب هي الفتاة البدوية المصرية بطلة الرواية التي تتبلور جميع الأحداث من محيطها وصراعها النفسي والاجتماعي. رواية زينب في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
5: أهلا بكم. رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية صدرت عام 1914 ليعتبرها البعض أول رواية عربية بمقومات السرد الحديثة. أصدرها محمد حسين هيكل أول مرة بتوقيع مستعار مصري فلاح، لأن كتابة الرواية كان أمراً لا يليق بمقامه الاجتماعي والاعتباري. يقول في مقدمة الرواية إنه اعتقد جازماً لدى الانتهاء من كتابتها بأنه فتح بها في الأدب المصري فتحاً جديداً، لكنه تردد في نشرها وتوقيعها خشية ما قد تجني صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي. ولا داعي للإشارة إلى أننا هنا لا نتحدث عن الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل المتوفى عام 2016. أما صاحب زينب فهو محمد حسين هيكل، ولد عام 1888 وتوفي عام 1956. اشتغل خلالها بالمحاماة والصحافة والتدريس الجامعي والسياسة والدبلوماسية، وأصدر نحو 17 عنوانا في التاريخ والسياسة والأدب. وكانت زينب روايته اليتيمة، وليدة لقائه بالأدب الفرنسي وحنينه إلى بلاده أثناء مقامه بباريس لنيل الدكتوراه في الحقوق. يقول المؤلف في مقدمة الرواية: ولم تمضي أسابيع على بدء الرواية حتى رأيتني اعتزمت إتمامها كما تمت، لأصور فيها حياة الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه. زينب إذن ثمرة حنين للوطن وما فيه، صورها قلم مقيم في باريس مملوء مع حنينه لمصر إعجابا بباريس وبالأدب الفرنسي. صدرت زينب إذن عام 1914 بتوقيع مصري فلاح، ثم صدرت الطبعة الثانية بتوقيع صاحبها، وسرعان ما حولت إلى أول فيلم سينمائي صامت في مصر. كان ذلك عام 1925.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: صباح الأخبار.
2: ماتان فو.
1: المنتصف.
2: لو غران جورنال.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: شرق الأوسط.
1: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. قبل موجز الثامنة نتعرف على حالة الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب طقس يكون مشمسا شمال خط العرائش، مكناس، الحسيمة، وأيضا بالمناطق الساحلية بين أسفي والصويرة. معدلات الحرارة في حدود 28 درجة بكل من الرباط، الدار البيضاء، 29 بالصويرة، 31 متوقعة بطنجة. ترتفع الحرارة بالراشدية إلى 38 درجة. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما على السواحل أو بالمناطق الشمالية الغربية للبلاد، فيما يرتقب هطول زخات رعدية في الشمال الغربي بعد الزوال، بينما يكون الطقس صافي في بقية الأرجاء. معدلات الحرارة في حدود 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 بتيارت. ترتفع الحرارة بالشلف إلى 41 درجة و45 متوقعة بأدرار. في تونس طقس مشمس بالمناطق الساحلية جنوب شرق البلاد، فيما يكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا ببقية المناطق. والمعدلات في حدود 34 درجة بسوسة، 36 بكل من تونس العاصمة برقة وبنزرت، 42 متوقعة بتوزر. تمام الثامنة مستمعين الكرام، إليكم هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. جددت كولومبيا اليوم في بلاغ جديد أصدرته وزارة العلاقات الخارجية التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وأعلنت تجميد اعترافها بجبهة البوليساريو الوهمية. وزارة الخارجية الكولومبية أبرزت أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم للبوليساريو في المحافل متعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم، مؤكدة أن الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون طموح وملموس يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي. في آخر تطورات حرب الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها في المقابل. عبرت طهران عن تمسكها بمطالب إعادة فتح مضيق هرمز، وكشفت أيضا عن قرب الاتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد للملاحة في هذا المضيق الحيوي. وبالشأن الإيراني، دائما أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم مراسم وقرارات شملت 6 تعيينات جديدة في صفوف الجيش والحرس الثوري، طالت مناصب قيادية بارزة في المؤسسة العسكرية الإيرانية. في تركيا بدأ النواب الأتراك اليوم مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفوا محدودا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني

0: الثاني في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي. وينص المشروع القانون الذي يتوقع إقراره قريبا على عودة قسم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى الحياة المدنية في تركيا من دون عفو شامل. أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ودعت إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث هذه الأزمة. وفي بريطانيا أفادت الحكومة اليوم بأن نحو 71.3% من إنجلترا تعاني الجفاف، وذلك بعدما شهدت البلاد شهر يوليوز الأكثر جفافا على الإطلاق مع توقع بدء موجة حر خامسة وأمطار قليلة الأسبوع المقبل. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الحصاد لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل حمزة التمار. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجاياه لا تشتمل على مثلها نفس بشرية أبدا. أخلاقه وأحواله كانت تبهر العرب، فلم يكونوا يحتاجون إلى معجزات، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان معجزة في حد ذاته. صدقه وإيثاره وتواضعه وإخلاصه كان يبهرهم أكثر مما يبهرهم تسبيح الحصى في يديه، أو انشقاق القمر له، أو سعي الشجر نحوه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم في ذاته وأحواله وصفاته معجزة كبرى.

أحمد الهادي الرسول المجتبى، دوحة المجد وينبوع الشرف، الكريم الأصل أما وأبا، وعطايا وسجايا وسلف. هو في الآباء أعلى نسبا، وهو في الأبناء أزكاهم خلف، ابن عبد الله نجل الكرما، لابسين المجد أسنى ملبسي، هم شموس وبدور في سما، والورى أنجمها في الغلس.

والذي لو وزن الخلق به رجح الخلق سناء وسنا، ليس يدنو من علا منصبه من نأى من كل قطر أودنا، فهو في الأرض هدى من ربه، وهو يوم العرض ما عنه غنى. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصه الله تعالى بمقام الجمع، قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي جميع الحقائق والمعارف والعلوم. ولهذا جمع الله تعالى له في القرآن العظيم جميع ما أنزله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، له فضل كل الرسل وازداد فضله، فما شئتم عن فضل أحمد قولوا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: زوين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء
4: عمر بجمع أهلا بكم. جددت كولومبيا اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرت الحكومة السابقة وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمغرب. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل البعثات ولا أي دعم لهذا الكيان الوهمي. على الرئيس الكولومبي الذي نصب مؤخرا بيلاردو دي لا إسبيريا مساء اليوم حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد وقال من العاصمة بوغوطا إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على سلم ريشتر أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى استقالته اليوم إلى مجلس النواب دون أن يوضح أسبابها بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية. أقر البرلمان التركي هذا المساء قانونا تاريخيا حول إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين ووافقت غالبية كبيرة على القانون بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وإحجام 6 نواب عن التصويت. ويشكل النص إطارا لعودة المتمردين الأكراد الذين سلموا سلاحهم إلى الحياة المدنية لكن دون أن يشير إلى عفو عام بعد نزاع استمر أكثر من 4 عقود. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيسعى للحصول على تعويضات إيران عن الحرف في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. أعلنت الحكومة الفرنسية أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة ودعت إلى اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء لبحث هذه الأزمة. في الرياضة أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي جرت اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا أوقعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا زامبيا والجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 أكتوبر منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة بعدما توج بكأس أمم إفريقيا أعوام 2016 2020 2024 ويسعى الآن للظفر بلقب

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
2: تدبير إشكالية المهاجرين القاصرين تتصدر المشهد في سبتة المحتلة، ورئيس الحكومة المحلية يقترح عزل المهاجرين غير النظاميين في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم. النقاش حول السياسة الأجنبية في البرتغال ينتقل من البرلمان إلى المحكمة الدستورية بعد أن قرر رئيس الجمهورية إخضاع حزمة من التعديلات حول اللجوء احتجازي وإبعاد الأجانب لرقابة دستورية. إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى توافق واشنطن على شروطها، وتتحدث عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار بحري جديد في الهرمز. الفلسطينيون وفي ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات بقطاع غزة يستخدمون الدراجات الهوائية كبديل اضطراري لتنقلاتهم اليومية. كرة القدم، قرعة كأس أمم أفريقيا داخل القاعة، المغرب 2026 توقع المنتخب المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. من عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تدبير إشكالية المهاجرين القاصرين تتصدر المشهد في سبتة المحتلة. بات مصير من عبروا بطريقة غير قانونية إلى سبتة المحتلة وظلوا فيها بعد عودة معظم الوافدين موضع خلاف سياسي حاد بين الحكومة المركزية اليسارية في مدريد ورئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس. الأخير قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين حاليا في المدينة ما بين 8,000 و11,000، مقترحا عزلهم في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم. بالمقابل تزداد إشكالية الأطفال المهاجرين القاصرين بروزا في خضم هذه الأزمة وسط تعالي الأصوات لحمايتهم من مختلف الانتهاكات. في المتابعة زوير تومي.
3: خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير السياسة الإقليمية الإسباني، اقترح رئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، اقترح تجهيز منشأة تكون بمثابة مركز عزل للمهاجرين غير النظاميين، بحيث يمكن وضعهم فيها مع تقييد حريتهم في التنقل إلى حين معالجة ملفات ترحيلهم واستكمالها وفق تصوره. غير أن وزير السياسة الإقليمية الإسباني لم يعلق على هذا المقترح، مكتفياً بالتأكيد على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين بسبتة بعائلاتهم من دون التطرق إلى احتمال ترحيلهم. في انتظار ذلك تتعدد من داخل سبتة قصص معاناة هؤلاء القاصرين، كما هو حال الطفل محمد الذي يبلغ بالكاد 14 عاما، متحدثا لمفادتنا إلى سبتة.
4: كنت داخل حدي شفت العيد الحامة مرسينا نمشي معاهم، وغاشي وقفنا الطاكسي، وقفت بالدراع طلعت انا تسمى طلعوشي صبرت حتى الطريق الريكو جيتنا هنا، جيت بحرف الاخر مشيت على الدرم لا عادي ما دروش معايا نايا عايسينا كارطون خاصنا ندخلوا السنتروك الصباح كامل حنا نايا دخلوا شي حاجه حنا كيخليونا خلونا شي حاجه عاود كيقولنا حتى الغدا الصباح نباتونايا حتى الغدا الصباح نتو شنو يديروا معانا.
3: تدبير إشكالية القاصرين غير المرفقين يتصدر حاليا تفاعلات هذه الأزمة، خاصة في ضوء تقارير إعلامية وحقوقية إسبانية رصدت حالات اغتصاب بحق بعض القاصرين وسط تعالي الأصوات لحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
2: تقرى النقاش حول السياسة الأجنبية

0: البرتغال من قاعة البرلمان إلى أروقة المحكمة الدستورية بعد أن قرر رئيس الجمهورية أنطونيو جوزي سيغورو إخضاع حزمة من التعديلات المتعلقة باللجوء واحتجاز الأجانب وإبعادهم لرقابة دستورية مسبقة. قرار رئاسي سرعان ما أعاد رسم خطوط الانقسام السياسي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البرتغال. هذه توضيحات الحبيب شباط المحلل السياسي المختص في الشؤون الإيبيرية من إشبيلية، تحدث إليه يوسف النعماني.
1: ما يحدث في البرتغال يتجاوز في الحقيقة مجرد تشديد سياسة الهجرة، لأنه يعكس نقاشا أوسع حول حدود سلطة الدولة في مراقبة الهجرة، وفي الوقت نفسه احترام الحقوق والحريات الأساسية. الحكومة ومعها جزء مهم من اليمين البرتغالي ترى أن من الضروري تعزيز مراقبة الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل وتشديد شروط الإقامة، لكن رئيس الجمهورية الاشتراكي قرر إحالة بعض هذه الإجراءات إلى المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ للتأكد من مدى انسجامها مع الدستور. وهنا تكمن أهمية الموضوع، فالبرتغال لا تناقش فقط عدد المهاجرين الذين يمكنهم الدخول أو البقاء في البلاد، وإنما تناقش أيضا إلى أي حد يمكن للدولة أن تذهب عندما تعتمد سياسة هجرة أكثر تشدد. ومن بين أكثر النقط حساسية حماية الأطفال والحفاظ على وحدة الأسرة، إضافة إلى إمكانية احتجاز الأجانب لفترات طويلة، وكذلك مسألة الطعون القضائية في قرارات الترحيل، خصوصا عندما لا يؤدي الطعن إلى تعليق تنفيذ قرار الإبعاد. بالتالي فإن المحكمة الدستورية مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين مبدأين أساسيين، وهما من جهة حق الدولة في مراقبة حدودها وتطبيق سياستها في مجال الهجرة، ومن جهة أخرى احترام حقوق أساسية مثل الحرية الشخصية وحماية الأسرة والمصلحة، خصوصا مصلحة الطفل.
0: جددت كولومبيا اليوم التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. ووضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرت الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمغرب. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل البعثات ولا أي دعم لهذا الكيان الوهمي. مساء اليوم أعلن الرئيس الكولومبي الذي نصب مؤخرا أبيلاردو دي لا إسبيريا حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد، وقال من العاصمة بوغوطا إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على سلم ريشتر أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. وتطالب إيران من جهتها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع العسكري الذي استمر 5 أشهر وعربت عن تمسكها بمطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز، كاشفة أيضا عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار جديد الملاحة في المضيق. قراءة في هذه التطورات مع رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاور يوسف نعماني.
2: أعتقد بأن هنالك محاولة لفصل الملفات، جعل مضيق هرمز ملفا ثنائيا ما بين عمان والجانب الإيراني، بالرغم من أن هذا الملف له تداعياته على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي والاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تركته من حيث التفاوض للجانب العماني. ولكن إيران تدرك أيضا بأن هذا الأمر يمس بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية، بل أنه أصبح الهدف الأول حيث أثر إغلاق المضيق على الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح معيارا للهزيمة أو النصر بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم، باعتقادي هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع الجانب العماني، خصوصا أن إيران باتت تدرك بأن الاستمرار في إغلاق المضيق واستخدام هذه الورقة بشكل كبير ربما يؤلب ليس فقط دول المنطقة والولايات المتحدة ولكن المجتمع الدولي برمته. لذلك هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق، لكن بنفس الوقت محاولة الحصول على تنازلات من قبل الجانب الأمريكي بما يتوافق مع مذكرة التفاهم، لكن مذكرة التفاهم الحقيقة كانت فضفاضة للغاية وضمت كثير من المواضيع، وبالتالي

0: هذا يتطلب مزيدا من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لأنه فيه تعويضات وفيه رفع للحصار وفوائد اقتصادية واستراتيجية للجانب الإيراني.
1: في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات بقطاع غزة، يلجأ الفلسطينيون إلى الدراجات الهوائية كبديل اضطراري لتدبير تنقلاتهم اليومية، بعدما أدت القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال قطع الغيار والزيوت إلى شل جزء كبير من وسائل النقل. هذا روبورتاج مراسلنا في غزة سيف صوتي.
2: يعمل محمد النازح في مدينة غزة في إحدى محطات التوصيل السريع للطلبات على دراجة هوائية بدلاً من دراجته النارية التي توقفت جراء غلاء الوقود وغياب قطع الغيار،
3: لأنه فيش سيارات بلا مؤاخذة وفيش قطع غيار للسيارات أو للفزب، وحتى درجات الهوية بشكل عام قطعهم غالية جدا. التجأنا لهذا الإشي بس عشان نوفر لقمة العيش لأهلنا ولأولادنا، يعني الحمد لله رب العالمين.
2: على الطريق التقينا زاهر وهو يبذل جهدا كبيرا في قيادة دراجته الهوائية تحت أشعة الشمس الحارقة، قاطعا مسافة كبيرة للحصول على ربطة من الخبز.
4: لصعوبة المواصلات لجأنا للبسكليت، هو أيدنا ورجلنا، رغم أنه تكلفته كثيرة. البسكليت أفضل حاليا، أفضل من السيارة، لأنه فيش محروقات، فيش بنزين، فيش سولار.
2: أزمة المواصلات في قطاع غزة وفرض إسرائيل قيودا على إدخال قطع الغيار والزيوت المعدنية للمركبات جعلتها متوقفة، وما تبقى منها يعمل مهدد بالتوقف كحال السائق محمد الذي يقول إن مركبته ستتوقف خلال الأيام المقبلة.
5: إحنا بنعاني من أزمة الزيوت وأزمة الكاوشوك وقطع الغيار مش موجودة، فبهذه اللحظة إذا ما تمش دخول حنقف عن العمل نهائيا لأنه فيش.
2: البحث عن بدائل للمواصلات في غزة بات خيارا اضطراريا بين عربات تجرها الدواب ودراجات هوائية، فيما يبقى حل الأزمة مرتبطا بقرار سياسي قد يطول. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: أقر النواب الأتراك مساء اليوم مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفوا محدودا لمقاتل حزب العمال الكردستاني في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي. هذا تعليق دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي من أنقرة، حاوره يوسف نعماني.
6: قرار البرلماني هذا يعتبر بالنسبة للحكومة التركية أهم مرحلة في الملف الأمني، لأن تركيا تحاول أن تنهي الملف الأمني من خلال تشريعه في البرلمان، وهذا أمر مهم جدا. لكن العملية الآن فيها تحييد لقضية عبد الله أوجلان وهي أساسية، وهو الذي دعا لإلقاء السلاح ولتغيير استراتيجية الحزب، وهو الذي وافق على مقترحات الحكومة في إنهاء الصراع المسلح. لكن أوجلان يبدو أنه مستثنى حاليا في هذا القرار، وهذا يضعف من قيمة القرار بالنسبة لحزب العمال الكردستاني. والقرار ليس عفوا شاملا وليس عفوا كاملا، بل فيه مراحل مؤقتة لإصدار قرارات عفو مدة 5 سنوات، وفي حال عدم تكرارها يكون هناك عفو نهائي. أما الجرائم الكبرى فهذه لن تكون مشمولة في القرار. يعني هناك بعض النواقض التي قد يكون لحزب العمال الكردستاني وللسياسة الكردية نوعا من التحفظ عليها. في المحصلة حزب العمال يحتاج إلى ما يمكنه من تقديم الأمر بأنه لصالح القضية الكردية، وأنه خطوة قانونية تشريعية برلمانية لإنهاء الملف الكردي ولحل القضية الكردية.
1: تبدأ اليوم في لاس فيغاس محاكمة زعيم عصابة سابق متهم بتدبير مقتل مغني الراب شهير توباك شاكور، على أن تستمر قرابة شهر بعد 30 عاما على مصرع الفنان المنحدر من كاليفورنيا. في المتابعة عثمان الطاهري.
7: بعد 3 عقود على مقتل أسطورة الراب توباك شاكور، تعود واحدة من أشهر القضايا العالقة في الولايات المتحدة إلى واجهة الأحداث. القضية التي ظلت لسنوات طويلة محط تكهنات وتساؤلات تأخذ مسارا قضائيا جديدا في لاس فيغاس، حيث يمثل كيفي ديفيس زعيم عصابة ساوث سايد كومبتون كريبس السابق أمام القضاء بتهمة تدبير الهجوم الذي أودى بحياة توباك توباك في ليلة السابع من شتنبر من العام 1996. الادعاء العام قال إن ديفيس دبر هجوما انتقاميا بعد اعتداء توباك وماريون نايت على أندرسون ابن

0: أخي ديفيس عقب مباراة الملاكمة التي شهدها توباك في لاس فيغاس. بسبب نقص الأدلة توقفت التحقيقات لعقود قبل أن تستأنف مجددا إثر نشر مذكرات ديفيس في العام 2019، وهو يروي في الكتاب تفاصيل وجوده في المقعد الأمامي لسيارة بيضاء انطلقت منها الرصاصات القاتلة التي أودت بحياة توباك. ديفيس البالغ من العمر 63 سنة يواجه اليوم عقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروطة. وكان توباك الذي لقي مسرعه عن عمر ناهز 25 عاما قد كان أحد أبرز وجوه الصراع الذي هيمن على مشهد الراب الأمريكي بين الساحل الغربي والساحل الشرقي.
1: في الرياضة، تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة اليوم على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2000 المغرب 2026. أسود الأطلس يخوضون الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، ليبيا وزامبيا. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
2: تعرف المنتخب المغربي على مساره في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المرتقبة شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية. أسود الفوتسال ودعتهم القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من مصر وأنغولا وموزمبيق وتنزانيا. جاء ذلك في عقب مراسم سحب قرعة البطولة القارية التي احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث من المقرر أن تنظم هذه البطولة ما بين 12 و 21 أكتوبر المقبل. وتكتسي هذه النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. ويطمح المنتخب المغربي الذي سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن مكانته كأبرز المنتخبات في القارة والعالم، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية. نستمع في هذا الإطار للاعب الدولي السابق مروان الشمال الذي أشرف على مراسم سحب القرعة.
3: أعتقد أنه من أجل تطوير المهارات الأساسية والمهمة للاعب، فإن كرة القدم داخل القاعة أمر مهم جدا لأنها أكثر دقة وأكثر تقنية، كما أنها متاحة تقريبا للجميع. لذلك أعتقد أنها مهمة جدا لأنها تشبه إلى حد ما كرة القدم في الشارع، فيتمزج قليلا بين كرة القدم في الشارع وكرة القدم داخل القاعة، ومن خلالها تكتسب رصيدا ومهارات فنية، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا.
2: ويملك المغرب للتذكير سجلا مميزا في هذه المسابقة بعدما سبق له احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في مناسبتين نجح خلالهما المنتخب الوطني في التتويج باللقب.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
5: Du lundi au jeudi 21h minuit les nocturnes avec Jawad. Du rock and roll à l'électro dance, la compile de rêve sur Media.

0: عمر بوجمعة، أهلا بكم. تعرض خزان وقود بسعة 4,500,000 لتر انفجار ضخم عقب تعرضه لاستهداف مباشر يوم الاثنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس. وضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن خزانا مخصصا لتخزين منتج بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر، مما أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل انهيار الخزان بالكامل. وأشارت إلى قيام فرق الإطفاء بكل ما في وسعها للسيطرة على الحريق والحد من أثره ومنع امتداده إلى المنشآت والمرافق الأخرى. وأعلنت المؤسسة حالة الطوارئ القصوى مطالبة الجهات المختصة بالتدخل الفوري. أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وإصابة 87 آخرين وسوى 10 المباني بالأرض. الزلزال بقوة 7.4 على سلم ريشتر وقد ضرب غرب كولومبيا، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن الناجين في عديد المدن. وقال الرئيس الذي نصب أخيرا من بوغوطا إن الحكومة الوطنية تواصل تسخير كل إمكاناتها لحماية الأرواح ومساعدة المجتمعات المتضررة. جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. ووضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة الذي كانت قد أقرت الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمغرب. مدد الرئيس الأمريكي مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. أقر البرلمان التركي مساء الاثنين قانونا تاريخيا حول إعادة دمج مقاتل حزب العمال الكردستاني في ختام عملية السلام بدأت قبل نحو عامين، ووافقت غالبية كبيرة على القانون بلغ 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وحجام 6 نواب عن التصويت. ويشكل النص إطارا لعودة المتمردين الأكراد الذين سلموا سلاحهم إلى الحياة المدنية، لكن دون أن يشير إلى عفو عام بعد نزاع استمر أكثر من 4 عقود. في الرياضة، أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي جرت يوم الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، أوقعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا زامبيا والجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 أكتوبر منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.
1: سلام، شحال من مرة قلتي لراسك لو كنت أكثر ثقة بنفسي، لو كنت بديت هذه سنوات، لو كنت بحال فلان. لكن الحقيقة أن أكبر منافس لنا ماشي الآخرين، وإنما الشخص اللي كنا عليه البارح. ماشي مطلوب من كل واحد فينا أنه يصبح نسخة من أحد، ولا أننا نقارن رحلة ديالنا برحلة غيرنا. المطلوب فقط أن نتقدم بخطوة، خطوة واحدة ربما كل يوم، لما لا، في اتجاه الإنسان اللي احنا كنحلموا أننا نكونوا. يمكن ما غادي حتى شي حد فينا يقدر يغير الماضي، لكننا نقدروا نقروا من نكون ابتداء من اليوم. ومرحبا بكم معنا طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد وأنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. كل إنسان كيحمل بداخله إمكانات ربما هو لم يكتشفها بعد، لكن ما بين ما نحن عليه اليوم وشنو نقدروا نديروا وشنو نقدروا نوليو، هناك رحلة، رحلة كتحتاج إلى وعي، كتحتاج كذلك إلى شجاعة وعمل مستمر. كيف نكتشف أنفسنا؟ ولماذا يتوقف كثيرون عن تحقيق أحلامهم قبل أن يبدأوها؟ يسعدني جدا أن نرحب بضيف هذه الحلقة، أستاذ محمد مقداد، خبير في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية. مرحبا بك. كنسمعوا بزاف من المحيط ديالنا ملي كيبغي شي حد ينصحنا أو يوجهنا يقول لك وخاصك تعرف راسك، خاصك تعرف نفسك.
2: هو معرفة الذات دائما فاش نهضروا عليها تنهضروا أن الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا نعرفوا ذاتنا حقيقيا هو أن ما تندخلوها في تجارب. ما تندخلوا في تجارب هنا تخرج أحسن ما عندك، تجد إلى إلى إلى إلى إلى تخرجنا غير في المنتخب المغربي وفي الإنجازات اللي تيدير كاملة، غادي نلقاو أن ملي تنوقفوا ملي تندخلوا في دوك التحديات ملي تندخلوا في داكشي كامل عاد تيبان لنا فرقة أخرى، تيبان لنا منتخب آخر، تيبان لنا بزاف ديال الحويجات. علاش؟ لأن أصلا اعتبر راسو ديك الفرصة باش أنه يدخل في هذا التحدي. إذا حنا كأشخاص إلا بينا نطوروا من راسنا، بينا نزيدوا القدام، بينا نعرفوا راسنا مزيان، بينا نغيروا من راسنا ونحققوا إنجازات أخرى، فأول خطوة خصنا نديروها هي أن ما نبقاش غير نحلل فراسي ونقول أشنو العيب فيا وأشنو هو الحويجات الإيجابية وأشنو هو الحويجات السلبية، بقدر ما أنا نحط راسي في الأكسون نبدا عاد ديك الساعة ملي وأنا غادي غيخرجوا عندي صعوبات، غيخرجوا عندي تحديات، ونلقى أشنو هما الحلول اللي ممكن أننا نديرها.
1: ربما كل ما مريتي من ظروف صعبة، كل ما مريتي من مشاكل، كل ما مريتي من مطبات وحتى يعني وإخفاقات، هنا ربما الإنسان كيتعلم. وكسمعوا دائما أنه إلا ما تعلمتيش فكتعلمك الحياة، لكن كيكون الثمن غالي جدا.
2: أنا بالنسبة لي ما عمر الثمن كيكون غالي، لأن كل حاجة تتوقع لنا في الحياة ديالنا تتعلمنا في هذه الوحدة، ممكن تبالينا أننا خلصنا عليها بزاف، ولكن إلا جنا نتمعنوا فيها ونشوفوا أشنو كان ممكن يوقع بدل هذاك الشيء اللي وقع لنا، كنا دائما غادي نفرحوا بذاك المكتب اللي وقع لنا. دائما عندي واحد بالإكسبيريونس نعاودها للناس، واحد تجربة تنقولي تخيل معي أنك غادي في الطريق واحد البيتالة بتضربك، وحنا عندنا القدرة أننا نحبسوها ما تضربك، واش تبغي نحبسوها ولا لا؟ دائما الجواب تنسمع هو تنقولي واخا، دابا كون ضربتك البيكالا انت غادي تحكم، وكما اللي ما ضرباتكش كملتي طريقك فبجيتينيش مع واحد الموضوع. حتى هو اذا كان عندنا القدره نحبسوه غنحبسوه، حبسناه فاوتوماتيكوم ما غاديش تعطل، وغادي هكاك الا عرفتي الصوار وعرفنا ان من ورا البيكالا كاين موتور ومورا الموتور كاين كاميو وغيرها، غادي نسولك من جديد نقول لك واش اذا كانت البيكالا غتضربك نحبسوها ولا لا، غتختار انها تضربك. فعدم تقبلنا الاحداث اللي تتوقع لنا ماشي لان حنا تتبان لنا خايبه هذيك الساعه، ولكن اساسا لاننا ما تنتخيلوش اش كان ممكن يوقع خيب منها في المستقبل. دائما داكشي اللي كنقولوا عندنا واحد القاعده دينيه حنا كنقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم ما كان عليكم، وبالتالي المشاكل اللي تتوقع لنا او الصدمات اللي تتبان لنا حنا كبيره في حياتنا هي اساسا هي خير عند الله سبحانه وتعالى. مشكل ديال اننا ما تتبانش لنا هكاك هو اننا ما شفناش اش كان ممكن يوقع أسوأ من هذاك السيناريو، ما شفناش اشنو غادي تفيدنا هذيك

0: هذيك الصدمه او هذيك الطيحه اللي تبان لنا احنا ديك الساعه لمدنا وضرتنا، ولكن هي في الحقيقه قد تكون هي السبب النجاح في الحياه ديالنا كامله.
1: يعني اي حاجه احنا مرينا بها في الحياه فهو كناخذ منها دروس وعبر، وكتثقل الشخصيه ديالنا وكتزيد ربما الثقه ديالنا في نفسنا. هنا ربما غيجي واحد السؤال اللي بزاف الناس كيقول لك مثلا

0: ما نقدرش نتحمل. واش ما كنعرفوش انه الطاقه ديالنا غير حتى كنطيحوا في الاختبار؟
1: هو هنا اولا تنطيحوا في اول فخ ممكن يطيح فيه اي واحد بغى يتطور، واذا طاح فيه فيقول على التطور ويقول على التغيير ويقول على النجاح بسلامه، واللي هو المقارنه. هو أنا جالس نقول أنا فلان قد يدير وأنا واش غنقد ندير ولا لا، أو فلان واعر أنا ما قدرش أنني ننجح بحاله. هذه المقارنة هذه هي في الحقيقة مدمرة وغير حقيقية، فبالتالي ما يمكنش نقارن راسي بالآخر. الأحسن مقارنة ممكن نديرها هو مقارنتي اليوم بكيف كنت البارح، ومقارنتي بكيفاش غنكون غدا. يعني سبيدي الوحيد اللي ممكن نقول أنا ما كنتش بحال هكا وليت بحال هكا هو راسي، لكن فلي تندخل في مقارنة مع الآخرين فأنا ما عارفش. يقدر يبان لي واحد مثلا تعرض لواحد الصدمة ما بان عليه حتى شي حاجة، ولكن أنا ما عارفش شنو طرا ليه الداخل ديالو. على العكس أنا ممكن أنني أنا ما فاش ترى صدمة ولا ترى ليه مشكل أنا تنوجه، أنا تنغوت، أنا تنهضر بواحد الطريقة، فتيبان لي هو عنده قدرة على التحمل وأنا ما عنديش، في حين أن حقيقة اللي عنده قدرة على التحمل هو أنت. إذا الحكم على الأشياء هكا بطريقة أو أصلا ندخلوا في هذا الحيز ديال المقارنات غادي يدمرنا وغادي يخلينا ما نجحوش في الحياه وغادي يخلينا ما نكملوش. داكشي علاش يجب التوقف عليه، والمقارنه الوحيده اللي ممكن انا نديرو هو نقارنوا راسنا بكيفاش كنا البارح وكيفاش نتعاملوا اليوم وشنو هو التطورات اللي احنا غاديين فيها.
0: هذا الشيء دور ربما هو اللي كيخلي انه الشخص اللي كيكون ما عارفش نقاط القوه ديالو وما عارفش نقاط الضعف ديالو وما عارفش شنو القدرات اللي عنده، هو اللي كيخليه يحط راسه في داك المقارنه مع الاخرين.
1: هو التربيه ديالنا والتنشئه ديالنا هي اللي تخلينا دائما في المقارنه، لان احنا تربينا على شوفوا دمك وشوفوا دخلك، وتربينا على ان في المدرسه كانوا تيقول لنا شوف التلميذ الاخر تيقرا احسن منك وانت ما تقراش، علاش هذاك دار، علاش انت ما درتيش. فتربات عندنا داخليا واحد المقارنه، واحد دائما اننا تنشوفوا الاخرين اشنو داروا واش حنا درنا، باش نحكم على راسي ونقول عندي قدره ولا ما عنديش قدره هي اصلا ظلم الراسي. اللي خصو يطرا هو انني نحط راسي في لاسوسياسيون، وفي هذاك الموقف بيان سور العادي والطبيعي هو انني غنلقى صعوبات، غنلقى تحديات، عاد خصني ديك الساعه نقلب هذوك الصعوبات وذوك التحديات على شنو هما الحلول اللي غندير ليها وغادي نمشي. تنقول دائما الا شي واحد جلس وتيفكر دابا واش هو مؤهل انه يدير مشروع غيلقى راسو ماشي مؤهل.
0: يعني كتلقى مثلا بعض الناس اللي كيعيشوا ربما سنوات في واحد الوظيفه اللي هي ما عجباهمش وما كيبغيوهاش، أو ربما كيعيشوا في واحد العلاقة اللي هي غير صحية وسامة وكتؤديهم، أو كيعيشوا واحد الحياة اللي ماشي ليهم لغيرهم، ولكن خايفين أنهم يغيروا فقط من أجل الخوف.
1: لأن هناك أنت قلتيها، كل واحد علاش عايش؟ أنا دائما نقسم الناس لتطلع الأقسام في العيش ديالهم، اللي عايش على قبل الأشياء المادية، فلوس، خدمة إلى غيرها. كاين اللي عايش على قبل الناس، وكاين اللي عايش على قبل الجانب النفسي ديالو، وكاين اللي الى بغينا نطلعوا الفوق منها كاين اللي عايش على قبل انجاح العلاقه ديالو مع الله. دونك فهمت هذو مره ديال الانواع او الاشياء اللي تخلينا نعيشوا هذه الحياه ديالك. فاذا كنت عايش للناس فبالتالي انت ضروري ان تنصاغ الاشياء اللي غادي يرضوك عليها وغادي تعجبهم وغادي تشوف داك الحوايجات اللي غادي تريح المجتمع وغادي تمشي معاه. ظل انك انت غادي في هذه الطريق هذه اللي تريح المجتمع واللي عجب المجتمع واللي، وهذا ماشي عيب انك تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع، تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع وانت اديك انت، فكل نهار انت تديرها تتمرض علاش انك درتيها. داكشي شنو ندير دائما جوج ديال النقط خصنا نفرقوا بيناتهم، ما بين النجاح وما بين الصواب. ان نكون انني على صواب، هذا مصطلح فاش نقولوه تنقولوا مصطلح اجتماعي، انا على صواب، فالمجتمع هو اللي يحكم واش الفعل اللي درت واش صائب ولا خاطئ. ولكن مصطلح النجاح هو مصطلح ذاتي، يعني سيدي المعيار ديالو الوحيد اللي تيحطوه هو انت. حتى في التعريف في علم النفس وغيرها تنقولوا ان تعريف كل شيء هو التعريف الذي تضعه له. يعني بمعنى ان التعريف ديال النجاح الحقيقي هو التعريف الذي تضعه. فعندك جوج الحوايج، يا اما ان تكون ناجحا يا اما ان تكون على صواب، فعلا المجتمع يرقمه انه صحيح. ما غاديش عندي واحد مثلا واحد الشاب ويقول لي انا بغيت نرتبط بواحد السيده مثلا كبر مني سنا مطلقه، ويعطيني بزاف ديال الصفات اللي مجتمعيا غادي يقولوا ليه لا. ولكن اذا كان هو تيشوف ان الراحه ديالو والسعاده ديالو والهناء ديالو كاين تما، ف راه ما كاين حتى شي مانع انه يرتبط بها. وحنا دائما فاش نبغيو نحددوا واش هذوك المعايير المجتمعيه معايير اصلا سويه ولا غير سويه، تنرجعوها للمعيار اللي هو اسوا منها واللي هو مقاد واللي حنا عارفينه صحيح واللي هو الدين ديالنا. فبالتالي في هذه الحاله هذه واش الدين كيمنع انه يتزوج بها ولا الدين كيمنعش انه يتزوج بها؟ اذا اوتوماتيكمون الناس بافكارهم باشنو غادي يقولوا

0: باي حاجه غادي يقولها فغتبقى لهم
1: تبقى. وهي المجتمع راه كيف ما درتيها وحلا كيف ما يقال بالدارجه. دابا الانسان بعض المرات يخاف من التغيير فقط لانه يخاف من نظرات المجتمع، يخاف من أنه ربما بهذا التغيير يقفز نحو المجهول، يخاف كذلك لأنه ربما غادي يخرج من المنطقة ديال الراحة ديالو، يخاف يخاف يخاف. اليوم كيفاش يمكن لنا ربما الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيستمعونا وصوت الشباب، كيفاش أنه الإنسان يقدر يقرر أنه يدير التغيير في حياته شي حاجة اللي ما عجبهش ويبدأ؟
0: فاش نهضروا هو علاش عايش بعدا اصلا. التغيير اساسا تيكون هدف ديال الانسان ما مرتاحش. لا يمكن ان انسان دابا لقى واحد الانسان عايش مرتاح في حياته ياك ويرغب في تغيير هذيك الصراحه، ما غنلقاوش مثلا اي مراه طلبت الطلاق من راجلها ما غنلقاوهاش انها مرتاحه مع راجلها فطلبت الطلاق فبتغيير هذيك العلاقه الزوجيه. او لما غاديش نلقى واحد مرتاح في واحد الخدمه تعطيوه السالير اللي بغا، تعطيوه الكونفور اللي بغا، تعطيوه كل شيء والخدمه عجباه ومرتاح فيها، يعني تبدا من كاع النواحي وباغي انه يبدلها. فبالتالي اوتوماتيكيا الانسان اللي ما مرتاحش هو اللي يرغب في التغيير. فبالتالي اش اللي كيخليه ما يخرجش هو ما مرتاحش وما يخرجش للتغيير؟ لانه مرتاح من واحد الناحيه اخرى اللي هي اش، اللي هي الهضره ديال الناس، وبالتالي هذه اهم حاجه عنده. اما على المستوى ديال الشيء نفسه فهو ما مرتاحش فيه. فبالتالي انا دائما الفكره تنقول دائما للناس، واذا لم تكن مرتاح في داك الشيء اللي انت فيه فما عندك ما تقصر الا غيرتي هذيك الحاجه اللي انت ما مرتاحش فيها.
1: او لا ربما كيخاف من انه غيغير داك الشيء اللي ما عجبوش الحال باشياء اخرى أسوأ.
0: انت اصلا ما مرتاحش فعندك جوج ديال الحويجات، يا اما ان تحاول انك تخرج من ديك البلاصه فيمكن تكون احسن ويمكن تكون أسوأ ويمكن تكون بحال. فاذا جينا نقسموها غنقسموها لثلاثه ديال المستويات، اما احسن من داكشي اللي انت فيه، اما بحال داكشي اللي انت فيه، اما اقل من داكشي اللي انت فيه. بمعنى اخر ان بنسبه 66% فانت اما غتكون في حاله بحال داكشي اللي كنتي فيه او احسن منه، وبنسبة 33% يقدر تكون في حالة أقل. إذن أوتوماتيكيا النسبة المئوية ديال أنك تكون في حاجة أقل فهي نسبة ضعيفة بغض النسب الأخرين. بمعنى آخر أنك أنت في كاع الأحوال حالتك ستكون أحسن أو بحال هذه الحالة اللي أنت كاين فيها. الإشكالية اللي كاينة في التغيير دائما هي أن احنا فاش نبغيو نديرو هاد لي شونجمون هذا ما تنسمعوش غير راسنا وما تنسمعوش أو لا غير الدراسات والأبحاث، ولا تمشيو عند المتخصص ونستولوه ونسميتو، ولكن تنمشيو عند بزاف ديال صحابنا، بزاف ديال الناس اللي دايرين بينا وتنجمعوا الآراء ديالهم. بيان سور أنت هنا فاش تجمع الآراء ديال بزاف ديال الناس كل واحد تينصحك سينو لا سيتياسيون ديالو هو وصلوا للحاجة اللي أنت بالنسبة ليك أنت مريحك، فهو بالنسبة ليه هو أنت شنو باقي بغيتي. تتقول لي مثلا انا بغيت نبدل الخدمه لانني ما مرتاحش فيها، فتقول لي شنو بغيتي ياك السالير مزيان علاش بغيتي تبدلها؟ او لا تقول لي انا ما عجبنيش هذا الدومين اللي انا تنقرا فبغيت نبدل دومين اخر او لا بغيت ندير تخصص اخر. فتي يقول لك ياك كاينه عندك هذه، او لا شي مره مثلا سي با راجلها تيكون تضرب الصباح وعشيه وسمعتي تقول لها ياك تاكلي وتشربي وجالسه في دارك اش باقي بغيتي؟ فبالتالي انت هنا فاش تخرج من انك تقيم انت الحاله اللي كاين فيها او لا تمشي عند متخصص فيحدد معاك اشنو هي الحاجه اللي واش غدير هذاك لو شونجمون اصلا، واش في مصلحتك ولا فاش في مصلحتك، تمشي عند واحد تينصحك بناء على الغوبيراج ديالو. يعني صافي دير تينصحك بناء على هو بالنسبه ليه اشنو هي الحياه بالنسبه ليه او اشنو هو النجاح بالنسبه ليه في هذيك الحاجه، او هو الا خيرناه في هذه وحطيناه في لاسوسياسيون ديالك واش ياخذ هذاك القرار ولا لا. اذا راه بزاف ديال الناس فعلا الا حطيناهم في لاسوسياسيون ديالك ما يبدلوش، لا بغا يكونوا مرتاحين، ولكن انت كشخص اللي ما مرتاحش انت كشخص ماشي في مصلحتك انك تبقى تما، انت كشخص ما مزيانش ليك تما. داكشي علاش يا اما انك تجلس مع راسك وتفكر مزيان ولا تشوف شي حد اللي قريب لذاك الدومين عندك اللي عنده نفس الاهتمامات ديالك، اللي عنده نفس الاولويات ديالك، اللي عنده بزاف ديال الحويجات باش يحدد معك، او لانك تشوف متخصص اللي يقدر انه يعاونك ويحلل معك بطريقه حياديه ما يدخلش فيها الذاتيه ديالو ويوجهك واش ان في مصلحتك هذا لو شونجمون هذا ولا لا. فبالتالي كل واحد يبان ليه واش هذيك حاجه مزيانه ولا ما مزيانهش سولو الاهداف ديالو وسولو هو اشنو باغي يكون واشنو باغي يحقق وفين هو تيشوف راسو. دونك النصيحه او الاستشاره او غيرها سي كو ضروري اننا ناخذوها من شي حد اخر. الحاجه الاخرى اللي كنشوفها انا سبب ديال بزاف ديال الناس علاش ما تيبقاوش يديروا التغيير، لانهم تيديروا المحاوله ديال التغيير الاولى وما تينجحوش فيها وما تيعرفوش علاش ما نجحوش وتيحكموا باغ لا سويت انهم ما خصناش نديروا لو شونجمون، ما خصناش نديروا ندير التغيير لانني حاولت المره اللي فاتت وما تغيرتش. وهنا ضروري نعرفوا اشنو هما المراحل ديال التغيير اصلا ديال اي حاجه بغيت نديرها. التغيير اساسا تيدور من بعض المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي مرحله الادراك، مرحله الفهم ديال اننا ان هذا سيتياسيون او هذه الفكره هذه بغيت نغيرها. المرحلة الثانية تسمى بمرحلة المقاومة. مرحلة المقاومة هي أنني باقي تنجب دانا وراسي، مثلا نقولوا أن أنا بغيت نغير أنني تنكم الكارو فبالتالي بدي نحيدو، هي متفقين أنها حاجة سلبية وأن متفقين أن التغيير هنا تغيير إيجابي وهو عارف أن التغيير إيجابي وما عنده ما يخسر وما إلى ذلك. وكان شو تيترايك يعني الفكرة الأولى اللي هي فكرة الإدراك أو هو أدرك أنه سيدراك لشانجمو. المرحلة الثانية مرحلة المقاومة اللي هي إيش، من كل 100 محاولة تيديرها تنجح في وحدة ولا جوج، فبالتالي ملي تحس براسك أنك درتي مجهود كبير وما نجحتيش في أنك تجاوز هذيك النقطة تطلاشي وتترجع،
1: كيجي هذاك الإحباط ديال أنه كيتسنى النتائج بسرعة،
0: فبالتالي هذا الإحباط اللي تدري هنا هو نتيج لأنه ما عارفش أصلاً إيش هما المراحل ديال التغيير. فبالتالي هذه المرحلة اللي أنت فيها دابا هي مرحلة طبيعية من مراحل التغيير العادية اللي هي تتسمى مرحلة المقاومة. بالتالي إيش فيها؟ في أنك مع راس ماشي باش تحصل على نتائج كبيرة، ولكن غتحصل غدير إفور كبير وغتحصل على نتائج صغيرة بزاف. عاد ما تدوز المرحلة الازدواجية، يعني صافي تكون تدير النص والنص لا، أو لا تكون في ذاك التغيير أنت كاين فيه وشك في راسك تقول واش أنا في الطريق الصحيح ولا لا، واش أنا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. عاد المرحلة الأخيرة اللي هي إيش، اللي هي أنني نوصل للتغيير اللي أنا بغيت ليه. فبالتالي أغلبية ديال الناس تتوقف في المرحلة الثانية اللي هي إيش، مرحلة المقاومة، تحس براسه خصو يدير إفور كبير وخصو يدير أن شونجمون كبير باش أنه مثلا نعطيك مثال، واحد مثلا خدام واحد الخدمة، فهو في هذيك الخدمة عنده واحد المكانة، عنده واحد البوست، عنده واحد البوفوار، عنده واحد بزاف ديال الحويجات، فملي غيقرر أنه يغير هذيك الخدمة دونك هنا خدا لا ديسيزيون وقرر وأدرك أن هذيك الخدمة ماشي هي ديالو وماشي هي البلاصه اللي هو مرتاح فيها وممكن انه الا مشى لبلاصه اخرى يعطي اكثر وما الى ذلك. فبمجرد ما انه شي حاول يدير التغيير تجي مرحله المقاومه. شنو هي؟ صافي ديال انه غادي يبدا يدير افور كبير في خدمه جديده ولا في البلاصه الجديده اللي غيمشي ليها، ولكن النتائج لن تكون بحال المره اللي بحال الخدمه اللي كان فيها. هذا طبيعي انه في هذيك البلاصه الا غادي يبدا يتبدا يسو، يلا غادي يبدا يعرفوه الناس، يلا غادي يبدا يقلب. فبالتالي في هذه المرحله هذه هي فين تيبدا يتحسر على كل هي بقيت في بلاصتي. إلا دارها في واحد المرة من حياته تيوقف هنايا وتيقول ما تيكرش أنه يرجع لتما، تيكون محبط ما بقاش يدير هذاك ليفور، فسواء بقى في خدمة جديدة أو لا رجع للخدمة الأولى تيولي في قرار نفسه صعيب عليه أنه يتخذ قرار ديال تغيير المراحل الجاية أو في حويجات أخرين.
1: يعني ربما إلا ما قدرناش نغيروا الظروف اللي حنا كنعيشوا اللي كنعيشوها، نقدروا على الاقل اننا نغيروا الطريقه اللي كنواجهوا بها هذه الظروف. ما بقاش الوقت داز معك في الوقت بسرعه سي محمد، الا سولتك واحد السؤال شخصي، شنو اكثر درس غير حياتك انت شخصيا وتمنيتي لو كنت عرفتيه في سن اصغر؟
0: هو انني فهمت ان الرزق هو محدد لا يتغير من الله سبحانه وتعالى، وان النتائج اللي غنوصلوا لها هي نتائج محسومة لن تتغير كما الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نوصل لها. الحاجة الوحيدة اللي احنا غنتحاسبوا عليها واللي احنا مسؤولين عليها اللي هي الطريقة باش وصلنا لهذاك الشيء كامل، اللي هي طريقة السعي وطريقة الوصول والطريقة اللي سلكنا. هذاك الشيء قلنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الإشكالية اللي كاينة في هذه هو أننا تنفهموها وتندركوها على أساس أننا خصنا نسعوا في الدنيا باش نوصلوا، في حين أن هذه الآية هذه فاش نمشيو نقلبوا فيها تلقوها أنها مرتبطة أساسا بالآخرة، مرتبطة أساسا بلقاء الله سبحانه وتعالى. يعني أن في هذه الحياة أن الرزق ديالنا وكأننا كنجيو باش نبسطها بشكل بسيط، وكأننا كنجيو لهذه الدنيا هذه وعندنا جوج ديال الشكاير، هذا واحد الشكاره فيها الرزق ديالنا اللي فيه الإنجازات اللي غنوصلوا ليهم واللي فيهم الفلوس اللي غادي يكونوا عندنا واللي فيهم ماكلتنا واللي فيهم كاع الأنواع ديال الرزق ديالنا. الحاجة الوحيدة اللي كنجيبو في الشاكوش الثاني كنجيبو خاوي وتنعمروا باش بكيفاش غنوصلوا لهذا الشيء. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج بل يحاسبنا على السعي والطريق اللي احنا سلكناه. اذا الفكره اللي فهمت واللي غيرت فيها بزاف ديال الحوايج هي ان المهمتي ماشي هي اش لاش غنوصل بقدر ما مهمتي انني نقلب على اش هي الطريق اللي هي مزيانه ولا اللي ما مزياناش باش انني نمشي معها.
1: سي محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي، شكرا بزاف على هذه المعلومات وعلى هذا النقاش الشيق، وإن شاء الله نتلقاه في حلقة قادمة وموضوع آخر.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، نتلقاه إن شاء الله في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. أمان الله.